0: التعادل 2-2، تعادل بطعم الانتصار الكابو فيردي. وقف امام اسبانيا، وقف امام الاوروغواي في انتظار اللقاء الاخير امام السعوديه، وفي انتظار من سيتاهل عن هذه المجموعه. مشاهدينا الكرام، القاكم في موعد قادم ان شاء الله.
1: شكرا للزميلين جواد بدا وباسم الزير. وهكذا مشاهدينا تنتهي هذه المباراه المثيره والممتعه بالتعادل بهدفين مقابل هدفين بين أوروغواي والرأس الأخضر. مفاجأة هذه البطولة حتى الآن، هذا المنتخب الإفريقي المغمور الذي يلعب ويشارك للمرة الأولى في تاريخه في كأس العالم، اليوم يقدم لنا درسا كرويا متميزا أمام أحد عمالقة كأس العالم، هذا المنتخب العظيم منتخب أوروغواي الذي يشارك للمرة 15 في تاريخه. الهدف التاريخي لأوروغواي لويس سواريز، وطبعا حزن كبير على هذه النتيجة، وطبعا تعادل بهدفين مقابل هدفين، وتعادل مستحق، بل منتخب الرأس الأخضر كان ربما هو الأقرب للفوز في هذا اللقاء بعد أن تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب إسبانيا بطل أوروبا. اليوم أيضا يكرر نفس السيناريو بل بالعكس بطريقة أفضل وأجمل، وتعادل

0: عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا.
1: أيها المستمعون أيها المستمعات،
2: في الخبر الفني أصدر مغني
1: الراي المغربي الشاب مهدي مزين أولى أغاني ألبومه الغنائي ماراثون، والتي تحمل عنوان ما بقيتيش تشيري، والتي سنستمع ونستمتع بأنغامها حالا على أثير إذاعتكم.

0: حتى عليه ما يوجه
1: كابتن احمد. هو صحيح هو لاعب خبره وعمره 40 سنه، ولكن الخطا مش منه، الخطا من المدافع اللي رجع الكره، لانه حارس المرمى اجى يبني اللعب.
0: تمام.
1: المفروض ان يعني الكره تكون على الارض.
0: تمام. الاثنين المدربين كل ما عليهم كل منهم عليه في هذه المباراه. ناتي الى النقطه المهمه التي تصنع الفارق من المدربين، لكن طبعا سعود اليك رفيق بعد ان نستمع الى المدرب الكبير والمحضر مدرب منتخب اورجواي مارسيلو بييلسا ماذا قال بعد هذه المباراه.
2: مباراة عندما دفعنا على نحو جيد سيطرنا عليها وكان لنا الأفضلية في لحظات عندما منحنا المنافس زمام المبادرة نجح في أن يسجل هذه الأهداف وأن يسبب لنا ضررا وكان من الممكن أن نكون أكثر صرامة. الهدف الثاني أمام بالنسبة لهم هل كان هنالك سوء تفاهم بين اللاعبين؟ لا أعرف. وأوروغواي في المركز الثاني إذا حدث ذلك أو إذا من أجل التأهل كيف ترى التأهل في الدور القادم؟ هل هنالك أمل؟ نحتاج إلى أن نحقق الانتصار وهنالك مباراة متبقية وهذا ما نحتاج إليه.
0: مارسيلو بييلسا مدرب منتخب أورجواي الذي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه كمدرب في كأس العالم، ذو خبرة كبيرة وله سيفي قوي جدا في كأس العالم، المشاركة الثالثة مرة مع الأرجنتين ومرة مع تشيلي وهذه المرة مع أورجواي. تقييمك في المباراة وتبديلاته عندما دفع طبعا بالعناصر الهجومية مثل بيز والأسماء الهجومية ورودري ولكن لم تقدم أيضا المردود الهجومي المنتظر.
3: صراحة مدرب بييلسا غني عن التعريف، إمكانياته تغييرات صحيح أنه قام بتغييرات فقط طيلة الشوط الثاني، أدخل وسط ميدان دي لاكروز مهاجمين وكل من رودريغيز إضافة، لكن الإضافة اللي كان ينتظرها يمكن المدرب، لكن اللي يشاد على المدرب اللي طاو لأنه ليس بالمدرب الاسم الكبير، لكن تعاملوا مع مجريات الشوط الثاني كان رائع. تغييراته ايضا الخطه الرسم التخطيطي قام بتغييره لانه واصل على نفس المسار نهايه الشوط الاول بخطه 5-4-1 لكن خلاها تصبح بطريقه اكثر هجوميه بالتغييرات اللي قام بها. ذكرت لك دخول فاريلا اللي اصلا مسجل هدف الثاني، دخول ايضا داكوستا سيميدو، يعني دخل اجنحه ثانيين اكثر بدنيا يعني حيويه اكثر نشاط لكي في طريقه التحول الهجومي تحول الى ثلاثة أربعة ثلاثة مع ثلاثي نشيط ثلاثي حيوي فيه سرعه ايضا، لهذا شفناه خطير في الشوط الثاني في كل هجماته، شفناه سدد تسديدات على المرمى اكثر من منتخب اورجواياني. يعني التغييرات واللاعبين اللي تم اقحامهم بميزات خلى هجوم منتخب كاب فيردي راس الاخضر يظهر بصوره مميزه، وايضا طريقته الهجوميه 3-4-3 كانت مميزه، ويمكن هذه ايضا اربكت حسابات المدرب الاورجواياني بييلسا، لانه في الاصل كان يتوقع أنه الشوط الثاني راح يضغط أكثر على الخصم، تكون الكرة أكثر في حوزته،

0: والعكس اللي صار يعني منتخب كاب فيردي لما كان يسترجع الكرات كان يلعب يمسك يبني اللعب ويحاول على الاطراف تحولات على تحولات سريعه ارباك الخصم وهذا اللي كان
1: اتفق معك انت انه تبديلات المنتخب راس الاخضر كانت انشط وحيويه وهجوميه وهي اللي ادت الفارق خاصه باخر المباراه استطاع تسجيل هدف التعادل بعكس تبديلات المنتخب الأوروغواي يعني الإضافة يعني كانت موجودة وكان في أكم من كرة فيها خطورة ولكن
0: لا بس تحسن
1: صحيح ما انحسن
2: بس كابتن دائما التغييرات الفريق اللي خسران أكيد هو اللي يبحث عن التعادل فهذا يكون تبديلات يعني أنت المنتخب الأوروغواياني هو فايز المباراة هو فايز بالمباراة ليش أنا أغير أنا فريقي ماشي صحيح ليش أنا أغير أكيد المنتخب بجزر الرأس الأخضر هو اللي يريد
1: صحيح كلامك
2: صحيح صارت تغييرات
1: صارت هجومية
2: سبيل إنه شنو
0: سجل هدف صارت هجومية النتيجة لازم يزيد هدف ثالث لكي تعزز النتيجة وتريح لعيبته ها لم يغير عدل عليه ومن ثم دخل في حسابات كان يمكن أن يطلع منها لو تمكن من مبادرة هجومية محاولة الضغط في البداية ومحاولة تسجيل الهدف الثالث اللي يعطيك الأفضلية
3: إذن طبعا أداء متميز من منتخب الرأس الأخضر في هذه المباراة مشاهدينا نستمع الآن إلى لاعب الرأس الأخضر جاميرو مونتيرو ماذا قال بعد هذا التعادل
4: لا أعرف كيف بدأ الأمر ولكن نحن فخورون جدا وأنا فخور بهذه المجموعة ولكن ربما كنا نتمنى تحقيق 3 نقاط ولكن كان علينا أن نكون أذكى في الشوط الأول سجلنا هدف التقدم وتحدثنا في غرفة الملابس وفي الشوط الثاني عدنا وكان هنالك فرص أيضا من أجل أن نسجل الهدف الثالث ولكن في النهاية وما يمكن أن أقول وهو أنني فخور بالفريق ويجب أن نمضي هكذا حتى النهاية إذن التعادل 0-0 أمام إسبانيا كان مذهلا ولكن في هذه المباراة والعودة بعد التأخر بالنتيجة أظهر شخصية هذا الفريق نعم أمام إسبانيا كان الأمر صعب جدا كان منتخب يضغط عاليا ولكن هذه المباراة كانت مفتوحة أكثر وبالتالي أظهرنا عملا أفضل بالكرة ولم ندافع فقط ولكن أنا فخور جدا وربما كنا نستحق 3 نقاط ولكن في النهاية أنا سعيد بالنقطة ولا يزال أمامنا مباراة أخرى ونأمل في حصد 3 نقاط إذن هذا أداء ممتاز وسيكون أكبر مما كنتم تتمنون هل تعتقد أنك تحلم؟ نعم أعتقد أنني أحلم ولكن علينا أن نفكر في المباراة القادمة قبل بداية كأس العالم وإذا هل كان من الممكن إذا قال لك بأنك ستحقق نقطتين أمام أوروغواي وأمام إسبانيا إذن الفوز ربما يجعلكم كذلك أمام المملكة العربية السعودية في الدور القادم دور خروج المغلوب هل تفكر في ذلك؟ نعم هذا صحيح ولكن الأهم الآن هو أن نستريح ونستعد للمباراة القادمة
3: إذن لقاء جاميرو مونتيرو اللاعب المحترف في الدوري الهولندي ولاعب خط الوسط في منتخب الرأس الأخضر كابتن سلام يعني اليوم عندما نتحدث عن الرأس الأخضر المنتخب الذي بدأ المباراة بتراجع دفاعي بيلعب بخمسة في خط الظهر أو 4-1-4-1 طريقة تميل للنواحي الدفاعية لكن فوجئنا في نهاية المباراة والربع ساعة الأخيرة هو من كان الأكثر سيطرة الأكثر استحواذا الأكثر خطورة استطاع اقتناص التعادل هل الجانب البدني هو العامل المؤثر في هذه النقطة أم هو فكر المدرب بوبيستا العودة للمباراة بقوة والمغامرة وعدم الخوف من المنافس
2: يعني هذا أكيد العامل البدني يعني جزء كبير جدا في عملية البقاء في المنافسة في المباراة يعني أنت لازم خلال المباراة تقسم جهدك جزء البدني لحد حتى تستمر لحد الدقيقة 90 على نفس الرتم ممكن بالتغييرات أيضا ترجع الفريق إلى وضعه الطبيعي ولكن شفنا إحنا الفريق هذا المنتخب الأوروغواياني ممكن عاب عليه أنه هو متقدم وبعد عنده اندفاع وسرعة بالأداء وهذه كان المفروض المنتخب الأوروغواياني يهدي اللعب شوي ينزل رتم المباراة حتى يمتص ممكن الاندفاع مال المنتخب الرأس الأخضر للتعادل وبعدها ممكن يبادر يهاجم يفاجئ المنتخب ولكن شفنا المنتخب الرأس الأخضر هو اللي حافظ على هدوءه بقى مستمر بعملية النظام التكتيكي مال الدفاعي وانتظر لحد ما شاف انه المنتخب الاورجواني وقت المناسب قدر يهاجم. بعد الدقيقة 70 هبط مستوى البدني للمنتخب الاورجواني وهذا كان واضح بالمباراة، شفنا الفراغات والمساحات كبيرة في وسط الملعب واستغلها.
3: يعني كان من الافضل ان بيلسا يؤمن دفاعاته بعد هذا الثاني،
2: كان ممكن انه
3: يتراجع دفاعيا،
2: يعمل تغييرات، ممكن كان يعمل تغييرات في منطقة الوسط، تنشيط منطقة الوسط هي منطقة العمليات حتى يساعد في عملية الدفاع وعملية الهجوم. ما صار التغيير، شفنا هبوط بالمستوى، ولهذا قدر المنتخب الرأس الأخضر مع التغييرات يبقى لحد نهاية المباراة انه هو قادر ووصل لمرمى منتخب وشفنا مباراة للأمانة، شفنا مباراة مفتوحة في آخر الدقائق، ممكن الجهاز البدني عدم رجوع كل اللاعبين سببت فراغات بالجسم، شفنا هجمة من هنا وهجمة من هذا الفريق، ولهذا كانت المباراة للأمانة ممتعة لحد الدقائق الأخيرة.
3: بالفعل استمتعنا بهذا اللقاء الكبير. إذا نسمع للمدرب المتميز في هذه المباراة، طبعا المدرب المفاجئة حتى الآن بيدرو ليتاو مدرب منتخب الرأس الأخضر أو الشهير بوبو بيستا، نستمع ماذا قال بعد هذا التعادل التاريخي أمام أوروبا.
4: أولا نحن حاولنا أن نصل على نحو جيد، وأريد أشكر فريقي وكل الجماهير على المباراة التي قدمناها، مباراة من القلب. أنهينا المباراة مع بعض الصعوبات، العديد من اللاعبين عانوا من بعض الانزعاجات والآلام، ولكن فريقي كان شجاعا وأراد وبحث عن الفوز في المباراة، وبالتالي أنا سعيد جدا وراض جدا عن هذا الفريق، بالأخذ بعين الاعتبار بأن منتخب أوروغواي هو منتخب من طراز رفيع وسبب لنا الكثير من الصعوبات في هذه

يفهم يهتم بالتفاصيل أقرب حد لي أكتر حد بيحبه في مزرعة رمار اللبن بياخد مجرد دقايق من لحظة الحل لحد ما تتعلق

0: يبحث عن سيارة تناسب أسلوب حياته. ومهما اختلفت احتياجاتك ستجد في شيري ما صمم لك. عائلة شيري المتنوعة من السيارات العصرية والعائلية بتقنيات متطورة وأداء يواكب طموحك. شيري، سيارة لكل رحلة ولكل احتياج. تيغو
1: العاصمة الجديدة. هدفنا كان مدينة خضراء ذكية مستدامة، بنينا تحف معمارية زي مدينة الفنون والثقافة، مركز مصر.

0: ناسي؟
1: كين بالون أور.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا. تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. موعد مع التاريخ في هذه المباراة ضمن لقاءات كأس العالم 2026 للمتحدة الأمريكية كندا والمكسيك نسخة رقم 23 ضمن لقاءات الجولة الثانية المجموعة السابعة نيوزيلندا أمام مصر هنا في رحلة البحث عن الفوز الأول لكلاهما. المنتخب المصري الذي أظهر شخصية في مباراة بلجيكا كفريق منظم على المستوى الجماعي والتكتيكي والذي قدم عرضا فنيا رائعا يريد أن يواصل التألق مع الانسجام ما بين توليفة المدير الفني حسام حسن في مواجهة منتخب الأول وايتس طبعا منتخب نيوزيلند اللي بيريد أيضا تحقيق أول فوز لي في تاريخ مشاركته. المشاركة المصرية الرابعة والمشاركة الثالثة لمنتخب نيوزيلند أمامنا هنا اللي النهاردة كل منتخب يدخل هذه المباراة دون تعديل عن تشكيلته في اللقاء الأول.

هناك لقاء جمع ما بين منتخب بلجيكا وإيران وانتهى بالتعادل السلبي. الصدارة الإيران بنقطتين وفارق الأهداف, وبلجيكا أيضا نقطتين المنتخب المصري يبحث عن الفوز الأول ويسعى لتحقيق هذا الفوز, في حين المنتخب نيوزيلندا لديه أيضا ما يسعى إليه من أجل تحقيق الفوز الأول وهو حق مشروع في المباراة رقم 40 في بطولة كأس العالم وال117 هدف, واللي طبعا استمتعنا حتى الآن بهذه المباراة حصريا على قنوات بي إن سبورتس. طبعا 104 مباراة في ليلة الانتصار في صباح النصر. فهل ينصف التاريخ المنتخب المصري؟ تقن تحكيم بقيادة عمر العلي الإماراتي, محمد الحمادي من الإمارات, وأيضا هناك طالب المري من قطر تقن التحكيم الموجود النهاردة في هذه المباراة. في حين على مستوى الحكام الحكم الرابع كيفن أورتيغا من البيرو, وأيضا مايكل أورو أيضا من البيرو. في الفار هناك يتواجد محمد عبيد خادم من الإمارات ومعه شون إيبنز كمساعد في الفار, وكذلك أيضا هناك أرماندو شون إيبنز من أستراليا وأرماندو ريال طبعا من المتحدة الأمريكية. تشكيل لمنتخب نيوزيلندا, الحارس المرمى الحارس كروكومبي من نادي ميلول, رقم 2 بين ويلينغتون فينيكس, سيرمان رقم 16 بورتلاند تيمبرز الأمريكي, بوكسن رقم 5 مينيسوتا يونايتد في الدولة الأمريكي, اللاعب كاكاتشا رقم 13 وهو لاعب مميز ريكس هام, وكذلك أيضا في وسط الملعب بيل فايكينج النرويجي رقم 6 ستامينيتش 8 سوانزي, واللاعب جوست رقم 11 لاعب مادرويل الاسكتلندي, سينج رقم 10 ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي, ماك وات لاعب رقم 20 وهو لاعب سيلكبورغ الدنماركي, ونجم طبعا كريس وود رقم 9 نوتنغهام فورست. تشكيلة المنتخب المصري كما تظهر على الشاشة, مصطفى شوبير في حراسة المرمى, محمد هاني, ياسر إبراهيم, حمدي فتحي, أحمد فتوح, وسط ملعب مكون من مروان عطية ومهند لاشين, أمامهم اللاعب زيكو ومحمد صلاح وعمر مرموش, بالإضافة لإمام عاشور أمامنا هنا الإنجليزي اللي بيقود المنتخب نيوزيلندا وهو دارين بيزلي أمامنا, هو بيقود هذه المباراة حكم هذه المباراة عمر العلي, في حين أمامنا هنا الأسطورة حسام حسن اللي بيقود المنتخب المصري, نجم مصر في كأس العالم 1990 اللي بيقود منتخب مصر ويسعى لتحقيق الفوز الأول في تاريخ مشاركات مصر في بطولة كأس العالم. مباراة تنطلق, كل بيترقب كل بينتظر الفرحة والانتصار, ولكن ايه لازم يكون هناك نوع من الحذر والالتزام والانضباط والتركيز واحترام المنافس. المنتخب المصري النهاردة بالألوان الحمراء والشورت الأسود على يمين الشاشة, ومنتخب نيوزيلندا بالألوان البيضاء الأول وايتس, في مباراة يبدأ فيها الكابتن حسام بنفس التشكيل اللي لعب به مباراة بلجيكا, لكن أدوار وتوظيف مختلف هنشوفه النهاردة في هذه المباراة. واضح ان إمام هيلعب أمامنا هو في الجانب الشمال, اعتماد على عمر مرموش ومحمد صلاح في المقدمة. هذه أمامنا هو الأداء المصري اللي إن شاء الله يليق بالجماهير اللي حولت ملعب المباراة هنا في فانكوفر في كندا كأنك في أحد الملاعب المصرية. الهجمة المرة دي انطلاقات خطورة المنتخب نيوزيلندا, واحدة بالكرات الخطيرة, أول كرة خطرة هنا على طريق اللعب ماكوات أمامنا, أول كرة خطرة. شوف هنا المنتخب يلعب الحقيقة بتنويع في اللعب, نشوف أوقات كرات طولية ونشوف أوقات المحاولات اللي شفتها, أول محاولة كانت العرضية من اللاعب ماكوات اللي هو رقم 20, ولكن تدخل مصطفى شوبير ثم أبعادها الدفاع, واحدة بالكرات اللي بيعتمدوا عليها اعتماد على المحطة دايما هنشوفها في مباراة اليوم. اللاعب رقم 9 كريس وود لاعب نوتنغهام فورست ولاعب نيوكاسل, يعني لعب في أندية وبيرلي وليدز وأيضا في ليستر سيتي. والمنتخب المصري أمامنا هنا زيكو, زيكو استلام تعود مروان عطية من المهددين النهاردة بالإنذارات, حصلوا لقد الله على إنذار يغيبوا عن مباراة إيران المباراة الأخيرة في هذه المجموعة, المجموعة السابعة, المجموعة المتشابكة. الانطلاق عمر مرموش, المحاولة للمهددين مروان عطية وأحمد فتوح, كرة أمامية لكن فين على طول, فين سورمان؟ مباراة بادية قوية, شفنا الكرة العرضية من جانب اللاعب كالوم باكاوت, واحدة بالكرات اللي ممكن تتكرر, ومحاولة هنا المنتخب المصري نشوف اللعب في الأطراف. كرة أمامية هنا تضرب في ظهر اللاعب المهاجم كريس وود, مهمة مهمة لن تكون سهلة. حمدي فتحي النهاردة وياسر إبراهيم ومعاهم الأدوار الدفاعية في وسط الملعب من جانب مروان عطية وأيضا من جانب مهند لاشين. حمدي فتحي
يبدأ على طول ياسر إبراهيم. منتخب نيوزيلندا بيضغط أمامنا الضغط على المنتخب المصري. تدي يضغط من التلت الأخير من الملعب يترك لمصر أمامنا هو المساحة. استلام أحمد فتوح إلى إمام. إمام إمام هتشوف النهاردة هل يكون لفتوح ومحمد هاني أدوار هجومية في مباراة اليوم؟ هل يسجل إمام اللي طبعا سجل هدف المنتخب المصري في مرمى بلجيكا في المباراة الأخيرة للمنتخب المصري؟ أول كرة خطيرة. شوف هنا الاعتماد على الكرات الأمامية دايما. هتلاقي كريس وود ده المحط وهتلاقي بيجري مع اللاعب مكاوت رقم 20 وأيضا جوست اللي هو رقم 11 اللي سجل هدفين في مباراة إيران 2-2 كان أمام إيران لمنتخب نيوزيلندا. الكرات الطويلة الكرات العرضية. صوت الجماهير المصرية طبعا يعني واضح ان حضور جماهيري كبير. فانكوفر تحولت يعني كأنها احد الاحياء او احد المحافظات النهاردة. الكل بيتابعنا في مصر وفي كل العالم العربي طبعا لمتابعة المنتخب المصري وانتظار انتصار عربي بعدما فاز فقط منتخب المغرب ضمن المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في هذه البطولة وكان فوز مهم قوي على منتخب اسكتلندا. كل التوفيق للمنتخبات العربية في تعويض النتائج طبعا اللي حققوها في هذه البطولة. رمي التماس كريس وود عملاق 191 سنتي. أحمد فتوح رمي التماس المنتخب المصري. التحرك المرة دي عن طريق عمر مرموش. مرموش يفتح لعب محمد هاني. حضرتك هنشوف النهاردة هاني هجوميا. منتخب المصري النهاردة هيكون هو الفعل وليس رد الفعل. اعتماد على التأمين الدفاعي والمرتدات كان في مباراة بلجيكا. النهاردة منتخب مصر مطالب ان هو يسيطر ويستحوذ ومطالب ان هو يصل ويسجل ان شاء الله فوز وانتصار. الكل بيترقبه والكل ايضا يتفائل بهذا الجانب وان شاء الله تتم الامور باذن الله على خير ويكون هناك فرح الشعب في هذه الصباحية طبعا في مباراة اليوم. امامية الكورة لكن يطلع طول حارس المرمى ماكس كروكامب لاعب وحارس نادي ميلوود. ضغط العالي هنا على اللاعب قلب الدفاع مايكل بوكسل وايضا بجواره فين سيرمان. الضغط العالي المصري حاوله الخروج بالكره امامنا منتخب طبعا يجيد اللعب بالكرات الطوليه. كره تعود يضغط امامنا هنا اللاعب سينج احمد رقم 10 اللاعب سينج اللي بياتي بادوار هجوميه دايما هيكون هو بيكمل مع جوست في الادوار الهجوميه خلف راس الحربه كريس وود. كرة على الأرض على طول يتناقل منتخب نيوزيلندا الكرة بمنتهى السلاسة. مرة تانية هنا استلام تدي يتحرك المرة دي وسط ملعب استامينيتش لكن المرتدة السريعة. هنا انطلاقة محمد صلاح. محمد صلاح أمامنا وسط الملعب. وسط الملعب كله مع محمد صلاح يعدي من الأول. نجم ليفربول نجم محمد صلاح. لمسة عمر مرموش السيتي لكن على طول نجم مانشستر سيتي عمر مرموش. الكرة اللي فاتت تطول هذه الكرة أمامنا هنا ممكن تتخطف لكن تطلع إلى خارج الملعب. أول ست دقائق في مباراة اليوم ثلاث نقاط تقرب مصر من الصعود وضمان الوصول على الأقل يعني ضمن التوالت الثمانية التوالت ضمن طبعا 12 مجموعة 48 دولة أول وثاني 24 فريق ينضم لهم أحسن 8 توالت وفقا لنظام هذه البطولة. كروكامب يلعب على طول الكرات الطولية دايما في اتجاه كريس وود لكن محمد هاني مباراة كبيرة قوي الهاني مباراة كبيرة للمنتخب المصري الحقيقة في لقاء اللي كان أمام منتخب بلجيكا. على طول لمسة هنا غمزة حلوة قوي الضغط من مهند انطلاقة صلاح يدخل على طول يدخل في العمق يعدل على شماله يفكر يسدد تضرب في الدفاع واحدة من المحاولات لكن شوف الرقابة على محمد صلاح على طول يبتدي يقابل وادي أمامنا هنا عمر محمد العلي حكم اللقاء الإماراتي اللي بيدير هذه المباراة حاكم في أمم آسيا البحرين والأردن 2023 وكان موجود أيضا في كأس العالم للأندية في لقاءين الأهلي أمام بورتو أمام بالمراس لكن كحكم رابع في تلك البطولة. كرة على طول تعود مرة ثانية الضغط هنا محمد صلاح يضغط صلاح وزيكو في الجانب اليمين أمامنا لكن انطلاقة هنا شوف الانطلاقات من جانب اللاعب جوست إلى كريس وود التكملة من جنب الشمال عن طريق الخطير اللاعب كاكاتشي وفرصة أولى خطيرة كرة فاتت سرعة التحول وكرة أولى خطيرة من سينك كرة أولى خطيرة من سك سرعة استغلال أمامنا هنا التقدم كان لمحمد هاني ودي التمريرة وتسديدة اختفى على طول لقطة خطيرة اللقطة اللي فاتت أولى المحاولات أمامنا هنا لكن تطلع كرة إلى جوار القائم الشمال لمصطفى شوبير هجمة خطرة جدا شوف كرة محمد صلاح اثنين معه عدى هنا من بوكسل لكن شوف عودة كريس وود رجع فين كريس وود
محاولة كانت للمنتخب نيوزيلندا، لكن منتخب مصر والله مباراة حلوة سريعة، كل فريق يطمح في الفوز. محمد صلاح لكن الدبل تيمينج أو الرقابة المزدوجة، شوف الرقابة واضح واضح تعليمات الرقابة على محمد صلاح، وفرصة ولكن ترتطم الكرة في حكم اللقاء الحكم الإماراتي إلا ممنع عمر العام. يظل علي بكسيم الإماراتي طبعا أحد رموز التحكيم واللي شارك في ثلاث بطولات كاس عالم، شأنه شأن أيضا السوري جمال الشريف أيضا ثلاث بطولات كاس عالم. علي بكسيم كان حكما لنهائي أيضا كاس أسيا في عام 2000 ضمن الأسماء والحكام اللي لن ننساهم أبدا في تاريخ بطولات كاس العالم، مع حكامنا أكيد المزيد من الحكام العرب إن شاء الله يكون لهم عنوان تألق في هذه البطولة. كرة صلاح ارتطمت في مايكل بوكسل، استلم على طول من جانب سينجل سينج، كرات الأمامية خلي بالك مهمة أو برافو برافو ياسر، برافو ياسر إبراهيم، كرات اللي بيرتكزوا عليها دايما، هيبقى محطة هنا كريس وود للقادم من الخلف واللي دايما يكون له أدوار زي ما شفت في مباراة إيران المباراة الأولى للمنتخب منتخب نيوزيلندا. ستة في وسط ملعب موجود في عبكة لاعب ارتكاز وسط ملعب ومعه ماركو استامني

تيم يرجع لطول مرة تانية فتوح لإمام تثبيت الجبهة اليمنى هاني وزيكو جبهة الشمال بقى فيها فتوح ومع إمام عاشور واللي شفناها في

هو ظهير لكن هو بأدوار يعني هجومية دايما عنده أدوار هجومية. اللعب طبعا ليبريتو كاكاتشا اللي هو بيحمل رقم 13 عندهم أدوار هجومية لكن النقلات المصرية حلوة لمسة من

من التحركات والنقلات اللي فيها إحساس أن المنتخب المصري أمامنا هو الجماهير المصرية والحركة في فانكوفر في كندا شفناها في المباراة الأولى اللي تحت وحتلوى حوالي 200 لعيب.

ربع لقاءات محمد صلاح كان جاب على مباراة أوروغواي طبعا في 2018. الخطير أمامنا هنا اللاعب إيريجا جوست، كرة أمامية كريس وود، محطة كريس وود، لكن بص يحضن بجسمه في وسط الملعب، تعود مرة ثانية إلى جوبيل. جوبيل أسد إنه يعمل

في اتجاه امامنا محمد صلاح، لكن دايما بص عليه الكثافة الدفاعية، ترجع كرة عرضية الرأسية، رأسية مهند، رأسية مهند لاشين ولا ده زيكو، زيكو امامنا تطلع

الكره المصري مع الكرات اللي في العمق والكرات اللي تتلعب عرضيه ما بيجوديش هم التعامل معها دفاعيا. ماكس كروكامب امامنا الحارس اختبر في كره اسري في الدقيقه 26 في اللقاء طريق سورمان.

في الدقيقة 39 في مشكلة النهاردة. اتكلم على ارتباك الدفاعي، اتكلم على القصور في أداء الواجبات الدفاعية، خاصة ان دايما المهاني بيتقدم محدش بيغطيه، محدش بيميل عليه ويغطيه، رغم ان في تعليمات طبعا لمهند لاشين ومروان عطية بلعب هذه الأدوار. وأيضا زيكو كذلك أيضا في اليمين يرجع ويساعد شوية، وأيضا إمام في الجانب الأيسر من الملعب. ستامينيتش، ماركو ستامينيتش، كرة أمامية، ستامينيتش يطلع مصطفى، شال كرة بتاعت سنج العرضية على مرتين، وكان منتظرها على فكرة كريس وود الهداف التاريخي اللي سجل لهم 9 أهداف في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. تأهلوش آخر 3 نسخ، خرجوا في ملحق أمام المكسيك كان ذلك في 2014، وملحق أمام البيرو في 2018، وخسروا كمان في الملحق الدولي أمام كوستاريكا في 2022. حمدي فتحي، سلامات حمدي، حمدي فتحي، هذه الحديث هدف اللقاء الوحيد، نتمنى نشوفه أكتر ونشوف هل كان هناك خطأ بالفعل لياسر إبراهيم في واحدة من اللقطات اللي يعني نتكلم عليها، لكن خلاص الهدف أصبح أمر واقع، أمر واقع. حكم رابع من البيرو هو كيفن أورتيغا، والحكم الأسيست المساعد هو مايكل أورو أيضا من البيرو. أول مباراة لعمر محمد العلي الإماراتي في هذه البطولة. حمدي فتحي، حمدي فتحي يبدو في إصابة، حمدي مجهود كبير، ويكون تبديل اضطراري أول لمصر بعد مرور 41 دقيقة. هل يكون رامي ربيعة؟ خيارات محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد، الخيار لمين؟ الخيار سيكون رامي ربيعة اللي كان شارك في المباراة الأولى ضمن التبديلات اللي كانت ظهرت في المباراة الأولى، شارك رامي وشارك كذلك حمزة وشارك في المباراة إبراهيم عادل، وكان شارك أيضا كريم حافظ ضمن الأسماء اللي كانت شاركت في المباراة. تبديل اضطراري، يدخل رامي ربيعة لاعب نادي العين الإماراتي، لاعب اللي بيشارك أمامنا هنا في هذه المباراة بديلا لحمدي فتح. أول تبديل لمصر اضطراريا في الدقيقة كام؟ الدقيقة 41 من عمر اللقاء. رامي من اللعيبة على فكرة اللي بتبدأ حلو، يعني رامي من اللعيبة بتبدأ الهجمات، عنده قدرة على التمرير مميزة في بناء الهجمة والمساندة اللي بيعملها طبعا في كرات الطولية اللي ممكن تجري صلاح وممكن تجري مرموش بعد خروج حمدي فتحي للإصابة في هذه المباراة. تجين كل لاعب في قائمة المنتخب المصري. محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسر، أول كرة شفنا خروج حمدي ودخول رامي. فتوح لإمام، وهناك فاول، في فاول، في فاول في اللقطة، فاول واضح أمامنا هو في اللقطة الفاتحة، فاول واضح. هل منتخب مصر يستغل هذه الكرات ويسجل في هذه المباراة؟ الفعالية الهجومية غايبة حتى الآن للأمانة، وسرعة فقدان الكرة هجمة ما بتكملش للمنتخب المصري، لكن ممكن في هذه الظروف حتى تستعيد يعني مستواك وتستعيد تركيزك، ممكن من كرة ثابتة الأمور تتغير زي ما شفت كرة صلاح وقبلها كرة مرموش، ودي الرأسية هنا من جانب رامي، كرة تانية مهمة، إبعاد المرة دي من جانب جوست ترجع إلى مصطفى شوبير. مصطفى شوبير، فتوح، مروان عطية، مروان، إمام، بحث عن إمام أمامنا هو في وسط الملعب، يرجع إلى فتوح مرة ثانية. منتخب مصر بدأ يعني يمسك كرة بشكل أفضل، لكن مطلوب الوصول للمرمى، الوصول إلى الفرص، هز الشباك حتى الآن في المباراة. تصديين لمصطفى شوبير وتصدي لكروكوم حتى الآن في اللقاء في ظل المحاولات اللي حدثت في اللقاء. هم وصلوا في منطقة جزائنا لمسوا الكرة 5 مرات، ومصر لمست الكرة 12 مرة في منطقة جزاء منتخب نيوزيلندا، لكن يعني ما حققناش الخطوره بالشكل الكبير. ادي هنا الفاول، فاول في مكان حلو، الكرات الثابته مهمه، الركنيات شفنا الفاول اتعمل حلو، لكن يعني تنفيذ صلاح يعني ما كانش فيه الدقه الكافيه انها هيبقى فيها هدف التعادل، لكن شفنا كان واقف اكثر من لاعب.

0: واتحرك فتوح واتحرك مروان واتعملت بكعبه كده غمزها له بشكل مميز مرموش وسدد صلاح وراحت بجوار القائم اليمين لمرمى الحارس كروكومب. ثلاث لاعبين امام الكوره لمسه المره دي ادي لمسه هنا كره في اتجاه زيكو لكن تضيع الكره. قدم مباراه مميزه امام روسيا والبرازيل وسجل في اللقاءين وشارك في لقائه الدولي الثالث زيكو اللي ايضا النهارده بيبدا في هذه المباراه. مره ثانيه هنا استلام من جانب امام واخد جنب الشمال امام يلعب كره عرضيه امام لكن طويله الكره وتطلع الى خارج الملعب. هل ممكن نرى تريزيجيه يشارك او هيثم حسن في هذا الجانب؟ شوف امامنا الافكار ايه ويستغني عن احد لاعبي الارتكاز مهند او مروان ويدخل تريزيجيه ويلعب امام في وسط الملعب. يعني هي طبعا القرارات مش عندنا، القرارات عند الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن تصريحات ما قبل المباراه ويعني الرغبه في الفوز والانتصار والروح والحماس، لكن التركيز واجواء وظروف المباراه ايضا طبعا ليها دور مهم، او الحماس طبعا اكيد ليه دور وليه قيمته، لكن طبعا التركيز والانضباط مهم جدا. مصطفى بيلعب بالقدم، اربع دقائق وقت بدل ضائع، شير بيهم كيفن اورتيجا من البيرو اللي امامنا بيرفع امامنا هو الرايه او اللوحه الالكترونيه. مره ثانيه هنا التدخل السريع من جانب محمد هاني في الجنب اليمين، طلع زيكو، زيكو يتحرك، هل يعمل عرضيه؟ زيكو يلعبها سياره زيكو يلعبها، بيبحث عن محمد صلاح لكن على طول تطلع رميه التماس، تطلع رميه التماس. كره اماميه مره ثانيه، لمسه محمد صلاح، يرجع صلاح، زيكو يلف كره حلوه، زيكو امام يا امام، حلوه الكره المره دي، زيكو ظبطها حلوه قوي، لكن امام كره ايه، كره تقلش من على وجه القدم، كان ممكن قوي يكون هدف التعب، لكن تحرك حلو في العمق الهجومي امامنا، الزياده العدديه، لان المنتخب المصري بيفتقد الحقيقه اللعب براس الحرب الصريح بعد ما غاب مصطفى محمد، و في انتظار ان يكون لحمزه عبد الكريم دور في هذه المباراه بعد ما طبعا اصبح من اللاعبين اللي يعني تركز عليه الاضواء في هذه اللحظات، وموقع برشلونه كتب ان يعني بيمثل برشلونه في كاس العالم مع نجوم المنتخب الاسباني ونجوم المنتخبات الاخرى المشاركه في هذه البطوله. راس الحربه الصريح رقم 9 اللي هو يقدر يعني كل دور في الكرات العرضيه، لكن امام كمل حلو قوي في اللقطه اللي فاتت. مره ثانيه يضغط برافو محمد صلاح، قطع بشكل مميز قوي، اسرع من جانب مروان يحاول يمرر لكن هو انطلق امام في انتظار الكوره. شوف يعني خدنا وقت كتير قوي، رجعوا منتخب نيوزيلندا لكن تصل مره ثانيه، مروان عطيه يكمل بدور هجومي، عمر مرموش، عمر يمرر كوره لكن بعيده قوي عمر على امام عاشور. لما بيكمل فتوح او بيميل مروان على الجبهة الشمال بنشوف امام بدا يدخل في العمق عشان يزود شويه العدد، لان يعني حتى الان ما شفناش كتير مرموش يعني النهارده بادوار الهجوميه الموجوده. منتخب المصري اللي بيلعب يعني 4-4-1-1، يعني ده مرموش هو المتقدم. تبديل اضطراري اذكر بعد اصابه حمدي فتحي دخل كبديل في اللقاء رامي ربيع. ثلاث دقائق وقت بدل ضائع مضوا من الأربعة، خلاص دخلنا على نهاية الدقيقة الثالثة من وقت بدل، مقطوعة الكرة المرة دي، فتوح شوف الرقابة، رقابة قوية هنا المرة دي، وتدخل من جانب صاحب الهدف أمامنا اللاعب سيرمان، فين سيرمان 22 سنة اللي بيلعب على عمر مرموش في اللقاء. ممكن قوي نستفيد يعني بدخول مثلا حمزه ودخول تريزيجيه ودخول كذلك ايضا هيثم حسن، يعني ممكن يعمل ثلاث تبديلات يغيروا كثير من الشكل والاداء ويطوروا لنا الشكل الهجومي للمنتخب المصري. فتوح يرجع مره ثانيه، مهند لاشين، مهند يفتح اللعب محمد هاني، لكن طبعا الكلام ده ليه وقته يعني مش في الوقت ده. مره ثانيه محاوله جديده، ادي هاني لكن جوست عامل مباراه حتى الان مميزه. رمي التماس منتخب نيوزيلندا بعد خطورة ووصول في أكثر من كرة الحقيقة من جانب اللاعب كالوم ماكاوت وأيضا اللاعب جوست وسينج لكن المنتخب المصري بدأ يمسك ويسيطر ويكون له حضوره، وكان آخر كراتهم الحقيقة الكرة العرضية كانت من سنج في الدقيقة 39 صد ليها مصطفى على مرتين قبل أن تذهب على رأس كريس بوت. آخر هجمة في شوط اللقاء الأول، فتوح يكمل من جنب الشمال، فتوح بحث عن حلول هجومية في شوط المباراة الثاني، تطوير الأداء الهجومي، تقدم منتخب نيوزيلندا هنا في فانكوفر في كندا بهدف مقابل لا شيء في لقاء الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة بهدف للاعب سورمان. عودة بعد القليل إن شاء الله وشوط اللقاء الثاني.
1: شكرا لعلي وخليل، وأهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء. شوط أول ينتهي بتقدم المنتخب نيوزيلندا بهدف دون مقابل عن طريق سورمان في الدقيقة 15. شوط فيه الكثير من الجدل، خاصة بما يتعلق بهدف المباراة الوحيد مع احتجاجات شاهدناها الكابتن حسام حسن على حكم المباراة لوجود ربما خطأ أو خطأين قبل الركنية وأثناء تنفيذ الركنية. سنتحدث عن ما حدث في هذه الحالة المثيرة ربما للجدل، والتي طالب بها نجوم منتخب مصر ومدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن بأن يلغى الهدف الوحيد الذي سجل. في النهاية احتسب هذا الهدف وخرج منتخب نيوزيلندا متقدما بهدف دون مقابل. إليكم الترتيب المؤقت لهذه المجموعة. بهذه النتيجة يتراجع منتخب مصر إلى المرتبة الرابعة بنقطة، ويتصدر نيوزيلندا هذه المجموعة بأربع نقاط بعد تعادل إيران وبلجيكا دون أهداف. لم تحسم الأمور حتى الآن، فاصل قصير سنعود للحديث بعده عن أبرز ما جاء في الشوط الأول من هذا اللقاء. أبقوا معنا إن شاء الله.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: خير السيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراد.
2: يبا عادي نمدد يومين،
3: بنمدد اسبوع.

0: غير كده ملناش فيه.
1: جديد من شيبسي، شيبسي بطعم ورقة اللحمة. مفيش شيبسي مفيش كورة.
2: اهلا بحضراتكم من جديد. انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب نيوزيلندا على مصر بهدف دون مقابل. كابتن محمد طلبت بشكل مختلف تماما، شاهدنا فعلا شبه عجز بالوصول لمرمى منتخب نيوزيلندا. بشكل
3: عملناش فرص، احنا بنلعب غلط، احنا مرتبكين، احنا بنلعب مع فرقه اقل واحد فيها 190 وبنلعب كوره طويله. النهارده منتخب مصر عمل في اول 45 دقيقه كابتن محمد 13 14 كوره طويله. العب كره على الارض وبلاش طيبه، طيبين قوي احنا، طيبين. لا احنا بره الجيم، دخلنا هل واثقين هل شحن زياده؟ لا طبعا. والكرات الثابته دي قفت الكره المصريه، احنا بنعرفش نراقب ولا بنعرفش نلعب كرات عاليه. الوحيد اللي بيلعب في العشرة المميز في الكرات العاليه ياسر ابراهيم، فياسر ماسك وود
2: صح،
3: فاهم؟ سورمان مع فتوح طبعا عمل بلوك وطرح من البعيد، جه على الثانيه على النص المرمى حطها كويس لانهم اطوال وعندهم عمق هجومي. احنا رامين احسن اثنين لعيبه محمد في وسط الخمسه واربع مدافعين، مفيش مساحات في العمق يا كابتن حسين.
2: بس رايك هدف صحيح؟
3: انا بوجهه نظري اه.
2: طيب خلينا نشوف الحاله كابتن، في شبه مخالفه ضرب بالساعد قبل الركنيه، وهناك اثناء الركنيه عمليه شد شاهدناها.
3: اولا كره ياسر اللي جه منها الكورنر ديت صراع على الكوره، هو بيحمل، هو مش قصده انه
2: هذه ضرب.
3: لا
2: حاتم
3: احنا لعيب اقول لحاتم وسلام،
2: هذه على فكره بالحركه البطيئه فتشوفها بطيئه. بعدين كابتن في سحب،
3: دي خبصه محمد، دي
2: كابتن لاحظ كابتن سحب.
3: لا
2: شوف،
3: لا كابتن، لا كابتن محمد، احنا لعيب الكره عارفين الحاجات دي بتحصل. لو الفار ده دخل في كل الامور دي هي الحكم هيحسب 100 دقيقه. طيب احنا بنتكلم بطيبه،
2: خلينا ناخذ راي الشباب. اسلام
4: بالنسبة لي أتفق مع محمد أبو تريكة، هذا عمل ثنائي ويحدث في مباراة كرة القدم. أتفق مع محمد، يمكن أن يحصل تحصل هكذا أمور، وإلا ما سوف نطلب في الحديث في كل شيء.
2: رايك حاتم؟ حسام حسن يقول له في خطأين قبل الكورنر وأثناء تنفيذ الكورنر.
5: أعتقد أن الأولى صراع عادي، يعني صراع بمعنى أنه هو صراع، يعني لا يوجد حركة لليد إضافية، بمعنى لا يوجد حركة إضافية، لابد أن تكون هناك حركة إضافية. هو حركة اليد عادية وفي اليد اللاعب المصري، بمعنى أنه في على المهاجم من نيوزيلندا، فكده الحركة أنا أعتقد أنه عادية جدا. لاحظ اليد الثانية، اليد معنى في صراع على الكرة من بين الاثنين، أنا أعتقد عادي جدا.
2: والثانية؟
5: الثانية أعتقد أنه طفيف اللمس، معنا في لو في لا خلينا
2: وين طفيف؟
5: لا هذه فاول.
2: بديت أشك أنت مصري وبترك نيوزيلندي.
5: لا الثانية فاول.
3: لا أنا بقول الحق.
2: اللي يزعل.
5: أنا بقول الحق. الثانية فاول.
3: والصراحة كابتن محمد إحنا بنلعبش كورة. إحنا بعد المنتخب ماتش منتخب بلجيكا إحنا قدمنا كورة كويسة وأشدنا بين اللعيبة. انما 45 دي كارثيه. احنا بنلعب غلط. الكره اللي محتاجه تلعب كره قصيره بتلعبها كره طويله. الكره اللي
2: بتلعب بالاسلوب المريح لمنتخب نيوزيلندا.
3: اديته كل حاجه، اديته بتبرز اقصى حاجه نقاط قوته. كور عاليه هو واخد الكرات العاليه، كور ثابته هو بياخد الكرات الثابته.
5: فاول. لا لسه فاول.
2: غيرت رايك؟
5: لا غيرت رايك.
2: تسحبوا منك انت جواز مصري ولا لسه كنت حلو؟
5: لا انت بتظهر اكثر.
2: بس كلام محمد صحيح انه المنتخب المصري لعب بالاسلوب المفضل منتخب نيوزيلندا، الكره العرضيه والتحولات البدنيه اللي اصلا هو حذر منها قبل بدايه المباراه.
5: هو لاحظ مباراه اليوم، مباراه بلجيكا داخل مباراه المنتخب المصري ده كفريق هو الاقل، يعني المرشح للفوز بلجيكا.
2: اليوم دخل هو الفيفرت، هو المرشح للفوز،
5: هو المرشح للفوز. لذلك انا كنت متوقع انه تحضير افضل للمباراه. اكيد انه يعني نيوزيلندا واضح طريقه لعبه، وود جاست يعني يتحرك الفريق بشكل جيد، اين يتمركز وود لانه الرقابه عليه، سيترك مساحات ويتحرك فيه بشكل جيد. اولا حارس مرمى مصر مصطفى شبير كان ممتاز حقيقه الشوط الاول، وصد كان من كوره وكان حاسم في بعض التدخلات، وهذا المتوقع منه لانه كما كان في المباراه الاولى. لكن الإشكال أنه في بطء في التحضير بالنسبة للمنتخب المصري. في لما تلعب محمد صلاح يدخل على العمق مبكر، هو مرموش يحصل الضغط عليهم ولا يوجد متنافس زيكو على الطرف الأيمن، لم أشاهد الإضافة المطلوبة. وأنت مطالب كوينج بمعنى أن تذهب في الواحد
2: ضد الواحد على الجهة اليمنى لكن بدون خطورة،
5: بدون خطورة. وهذا نجد إمام عاشور هو أساس أنه لاعب وسط ميدان، يعني تلقائيا يدخل العمق الملعب، وأنه الفرصة الأخطر كانت الإمام عاشور. فمطالب المنتخب المصري إذا يا إما يغير طريقة اللعب، يضع محمد صلاح يدخل مهاجم يعطي أكثر عمق ويفتح اللعب على الرواق الأيمن والأيسر بشكل أكثر، ويكون في إسراع ويحاول التسديد ولا يعطي الفرصة. لما يطلع منتخب النيوزيلندي لابد أن الهجمة المرتدة تكون بسرعة، لأنه يعطي وقت للعودة. ولما يعود المنتخب النيوزيلندي لما كانوا تكلم على 190 195 180 معنا، كيف استخترق هذا الدفاع على المستوى العرضيات صعب، والتسديد المرمى يكون كثير من اللاعبين، فلابد من إسراع. ونعتقد الإمكانيات موجودة لدى مصر ودك التحتيات يعني يقوم التغييرات تعطي الإضافة للمنتخب.
2: استمع الآن للسيد إبراهيم حسن متحدثاً بعد ثلاث شهور.
0: إن شاء الله يبقى في حلول الشوط الثاني، ممكن يبقى في تغييرات، ممكن بعد ما نبدأ خمس دقائق يبقى في تغييرات، أو ممكن حسام يعمل تغيير بين الشوطين. بس هو في بعض اللعبة لسه مش النهاردة مش الفورمة بتاعتهم، الحركة بتاعتهم مش زي الماتش اللي فات، فأكيد هيبقى في تغييرات، إنما إن شاء الله قادرين إن إحنا نعوض بإذن الله إن شاء الله. يعني أكيد فرقة نيوزيلندا بتلعب على الكور في الكور الثابتة، لأنه عندهم أطوال، وإحنا كلمنا وحسام اتكلم معاهم في الموضوع دوت. بس طبعا فيها أخطاء، والأجوان طبعا أنت بتعرف بتيجي الأخطاء، وبس إحنا اتكلمنا فيها وحذرنا منها، انما ان شاء الله نعوض. بس مجرد محتاجين شويه ضغط جامد جدا من قدام هيخلطوا، لان هم عندهم اخطاء، لما بتضغط لما بتسيبهم براحتهم بتبقى الدنيا سهله بالنسبه لهم.
2: استمعنا للدولي المصري السابق ابراهيم حسن مساعد مدرب منتخب المصري، وتحدث عن الكرات الثابته، وذكر بانه كان هناك حديث مع لاعبين قبل المباراه عن الكرات الثابته، واعتماد على كريس وود كان السلاح الابرز مباراه ايران، شاهدنا كذلك في الشوط الاول هذه.
6: رأينا هذا الأمر جليا، هذا مسجل في دفتر كرة قدم النيوزيلندية، يلعبون على الكرات الثابتة، يلعبون على طول قامة اللاعبين، يستخدمون هذا السلاح، ونرى أن البنية الجسدية بالنسبة للاعبين تساعدهم على لعب على الكرات الثابتة. أعتقد أنه بالنسبة للمنتخب المصري عليهم أن يفرضوا مراقبة لصيقة على كريس وود، وعليهم أن يضعوا الضغط المستمر، وأيضا يلعبوا، وعليهم أن يلعبوا على الأجنحة لخلق الفرص. رأينا أن الفريق المصري والمنتخب المصري يضيع كثيرا الكرات، إذن عليهم أن يجدوا أو يمنعوا همزة الوصل بين كريس وود ومن يغذيه بالكرات. لابد من فصل كريس وود عن بقية اللاعبين إذا أرادوا أن يعودوا في المباراة لكي يعدلوا النتيجة والفوز في المباراة. إذن بعد التعديل تكون المباراة ستكون مباراة مغايرة. اليوم الأمر صعب بعض شيء على المنتخب المصري أن يغير من أسلوب اللعب في الشوط الثاني.
2: لعب برشلونة ابن 18 لامين يامال سجل، انظر الآن إلى حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الأهلي سابقا يقدم الإضافة ربما في الشوط الثاني. مزيد بعد فاصل قصير قبل.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسمعتنا غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج بدون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشمس لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختها
8: ونخلي صيفنا على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.
10: أنا زي
11: جاي
10: أهو
12: كرسي بورد بروز لك أنت الحاج
13: إيه جايكم أنا.
14: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
15: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد مباراه.
16: يبا عادي نمدد يومين
17: بنمدد اسبوع.

0: أهلا بكم مرة أخرى، ننتظر معكم شكلا مغايرا للنجوم الثلاثة الظاهرين في هذه الصورة وبقية نجوم منتخب المصري في الشوط الثاني. تحدثت عن حمزة كابتن محمد واستمعنا الكابتن إبراهيم الذي أكد بأن الكثير من اللاعبين بدوا مختلفين في أدائهم عن مباراة بلجيكا.
1: عشان كده التغيير أنا مستني بين الشوطين، حمزة أول تغيير، وحط صلاح ناحية اليمين وحط مرموش ناحية الشمال، وخلي إمام عاشور هو اللي ورا حمزة. هو بيعرف يتحرك في العمق، وخلي مرموش المساحات الفاضية عند مرموش وصلاح بيعرفوا يعدوا واحد ضد واحد، والفريق يبقى هادي، الفريق متسرع ومرتبك، فلازم يبقى فيه هدوء. مع التغييرات نقدر نعود في النتيجة إن شاء الله.
0: شكرا محللي بي إن سبورتس مرة أخرى إلى علي محمد علي على ماكس 2 وخليل دوشي على ماكس 4، وشوفنا هذه المباراة مشاهدة ممتعة وعودة بإذن الله للمنتخب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وشوط اللقاء الثاني هنا في فانكوفر في كندا. الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب نيوزيلندا على المنتخب المصري بهدف سجل عن طريق اللاعب فين سيرمان، ركلة ركنية هناك شبهات الحقيقة فيها، يعني في دفعة واضحة للإمام عاشور، سقط في اللقطة قبل تنفيذ الركلة الركنية، ونفذت الركلة الركنية اتلعبت من بين وضربة رأسية دون رقابة كانت لفين سيرمان ليتقدم منتخب نيوزيلندا في شوط اللقاء الأول بعد ربع ساعة بهدف مقابل الشيء. منتخب نيوزيلندا كان صاحب المبادرة، استغل ارتباك الدفاع المصري في بداية المباراة، ومباراة هي الأهم على فكرة للمنتخب المصري في هذه البطولة حتى هذه اللحظة، موقعة إن شاء الله تكون موقعة الفوز والنصر والانتصار، لكن بشروط. المنتخب المصري لم يظهر بالوجه الحقيقي في شوط اللقاء الأول في ظل تبديل كمان اضطراري، خرج كان حمدي فتحي ودخل رامي ربيعة في دقيقة 41. المنتخب المصري محتاج يعيد تنظيم أوراقه داخل الملعب من أجل العودة إن شاء الله والتعادل وتسجيل فوز وانتصار أمام هذا المنتخب ضمن لقاءات الجولة الثانية والمجموعة السابعة اللي تعادل فيها اليوم أو في الأمس بالفعل، خلاص إحنا في يوم جديد كان تعادل منتخب بلجيكا ومنتخب إيران، كان تعادل سلبي في المجموعة صدرها المنتخب الإيراني نقطتين وبلجيكا نقطتين. وهنا أمامنا الكرة العرضية، فرصة تسجيل وفرصة محمد صلاح أمامنا لكن يتدخل، هذه البداية، بداية مصرية وفرصة أولى في اللقاء. الشوط الأول شفت كرة المرموش، وشفنا أيضا كان الفاول لمحمد صلاح وإنقاذ مرتين كان لكرتين خطيرتين للمنتخب نيوزيلندا. هذه فرصة لكن تضيع من محمد صلاح، أول فرصة الشوط الثاني محمد صلاح بتضيع أمامنا. أقول لحضراتكم تشكيل المنتخب المصري مع أول توقف، وأيضا تشكيل منتخب نيوزيلندا هنا في هذه المجموعة، المجموعة السابعة. مرة تانية هنا اللعب بروح من جانب منتخب مصر، استمرار نفس التشكيل، يعدي أمامنا هنا لم حلو قوي إمام في انتظار الكرة تصل إلى مروان يسقط كرة العالية، مروان تفوق كرات العالية مش بتاعتنا، كرات العالية مش بتاعت مصر، كرات العالية مش في صالح المنتخب. فاول مرموش، اختفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيع اللي دخل مكان حمدي فتحي دي 41، ياسر إبراهيم وفتوح وسط ملعب، مروان عطية مهند لاشين أمام إمام عاشور ومصطفى زيكو ومحمد صلاح وعمر مرموش وحكم اللقاء والحكم الإماراتي عمر ألعب. كروكومب للمنتخب نيوزيلندا بين وسورمان وبوكسن وكاكيتشي وأيضا سينج وبيل واستمينيتش وجوست ولعب باكاوت وكريس وود. واحد لا شيء، فرصة كانت لمحمد صلاح، تسديدة قوية عمر مرموش، لكن بداية مبشرة تسديدة في لقطة باللقطات أمامنا هو من عمر مرموش، لكن على طول إلى خارج المرمى بجوار المرمى. بص أمامنا الكرة اللي عدت محمد صلاح، لكن المشاركة كانت من جانب المدافع فين سورمان، وعلى مرتين يمسكها حارس المرمى الحارس ماكس طبعا كروكم دون تبديلات. شفنا كان بيكلم زيزو كابتن حسام حسن في لقطات ما قبل انطلاقة شوط المباراة الثاني طبعا اللي بدأ أمامنا هو بضغط مصري. مرة تانية هنا زيكو استمرار نفس التشكيل بعد التبديل الاضطراري زي ما قلنا بخروج النجم حمدي فتحي ودخول رامي ربيعة. ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، تشكيل بيظهر على الشاشة 4-2-3-1 للمنتخب المصري اللي بتشوف من خلالها الأداء المصري الباحث عن العودة للقاء والوصول إلى التعادل أولا والبحث عن الفوز بعد ذلك. انذار كان لمهند لاشين في الدقيقة 17 وإنذار لكل من سينج في الدقيقة 20 ومكوات اللي كان تلقى الإنذار في الدقيقة 34. لمسة من جانب محمد هاني، زيكو التمرير، محمد صلاح، صلاح يضغط المرة دي لكن يعدي أمامنا هنا اللاعب ليبراتو كاكاتشي حكم اللقاء، يدي فاول. عمر العلي الإماراتي بيعاون كل محمد الحمادي الإماراتي وطالب المري القطري وكيفن أورتيجا بالبيرو ومايكل طبعا الموجود أورو من البيرو، وعلى مستوى البار محمد عبيد خادم من الإمارات وشون إيفنز من أستراليا. الشوط الثاني كان يعني بدأت مصر بفرصة لمحمد صلاح وأيضا تسديد لعمر مرموش بعد شوط أول شهد 6 تسديدات منهم كرة بين العرضة والقائمين لمصر مقابل 7 تسديدات، 3 منهم بين العرضة والقائمين. هنا السلام زيكو يسدد زيكو لكن تعود مرة ثانية هاني، محمد هاني لكن يدخل على طول أمامنا هنا اللاعب كاكاتشي وتطلع رمية التماس. بداية مصرية مبشرة الحقيقة، عودة للشخصية، عودة للهوية، الوصول إلى المرمى، يدخل إمام أمامنا هو في العمق، يفكر إمام يسدد لكن مش معدول وتطلع إلى خارج، لكن هي محاولة تحسب للمنتخب المصري. المنتخب المصري اللي بيحاول انه يعود للنتيجة ويعود للمباراة. محمد صلاح رابع مباراة ليه في بطولة كأس العالم بعد ما لعب مباراتين في النسخة 2018 وسجل هدفين، ولعب في المباراة طبعا كانت روسيا ومباراة السعودية وكان غاب عن لقاء أورجواي، لكن هنا الهجوم المصري عن طريق مرموش، لكن البلوكات ايه السواتر المعموله من جانب لاعبي منتخب نيوزيلندا امامنا بيلعبوا بمنتهى القوه. طبعا هم مشهورين جدا في الركبي ورقصه الهاكا الشهيره لنيوزيلندا، وامامنا هو فتوح تطلع الى خارج الملعب، اشرك في المباراه الماضيه بخلاف التشكيل اللي بدا بيه النهارده وهو نفس التشكيل، كان اشرك كل من رامي وزيزو وابراهيم عادل وكريم حافظ وحمزه عبد الكريم. جمهور المصري الحاضر هنا في فانكوفر من أجل العودة في المباراة. لمسة على طول مرموش بشكل حلو قوي، يطلع فتوح من جنب الشمال، يلف الكرة الأرضية في انتظارها، زيكو دخل في العمق، شوف الزيادة العددية ما كانتش موجودة الشوط الأول، وإنهاء الهجمات طبعا أكيد ده سلاح مهم. الضغط المصري أمامنا هنا، يضغط محمد هاني، هجمات المرتدة تقول سلاح خطير لمنتخب نيوزيلندا. مرة تانية هنا تدخل بفدائية، استلام على طول زيكو، روح عالية تعود، شخصية تعود، بعد شوط أول لم يكن فيه يعني الحسبان أن يأتي المنتخب مصر بهذا الأداء، لكن العودة ممكن، العودة ممكن. قدموا ما قدموه أمام بلجيكا كان كفيل إن شاء الله بتحقيق التعادل والفوز في المباراة. عدى هنا جوز تقدير خاطئ من مهند وفاول، خلي بالك يا مهند أنت عندك إنذار يا مهند، لكن مرت بأمان وسلام، عدت يا مهند بأمان وسلام، عندك إنذار. مرة تانية المرور من جانب منتخب نيوزيلندا اللي بدأ يلعب على المرتدات ويملك الحقيقة هنا جوز رقم 11 وسينج رقم 10 ومكوات رقم 20 وراس الحربة دايما والمحطة كريس وود. لمسة على طول جوست كابل المرة دي، جوبيل كاكاتشي بقول حركه جناح، اللي بيلعب ظهير أيسر ده جناح وقوي، لكن المرة دي مهند يتدخل تدخل. بص أمامنا هنا كرة إمام تسديدة لكن بعيدة أوي أمام إلى خارج الملعب، ملعوب على طول الكرة العالية الخطيرة الرأسية، يا ولد يا أسد يا مصطفى. بص الكرة اللي بيعتمدوا عليها الكرات الطولية، لمسة من جانب كالوم مكوات، ولكن مصطفى شوبير يبقي الأمال المصرية في المباراة. حلوة كراسية خلفية صعبة جدا جدا، ولكن مصطفى شوبير بيقظة كبيرة، التفوق في الكرات العالية. ياسر إبراهيم أمامنا في اللقطة اللي فاتت، رغم أن إيه المرة دي بقى مش كريس وود، المرة دي كالوم مكوات، ولكن مصطفى يطلع ركلة ركنية في اللقاء، هدفهم سجل من ركلة ركنية في الدقيقة 15 بعد ما لعبها تيم بين. اللي أمامنا هو الظهير الأيمن لاعب نادي ويلينغتون فينيكس، كان عنده تجربة مع بلاك بيرن روفرز في كرة القدم الإنجليزية في الشامبيونشيب. أمامنا هو اللي بيلعب الكرات الركنية، أمامنا الرقابة مطلوبة، ركنية لصالح منتخب نيوزيلندا. عقب الكرة العالية مصطفى المرة دي يطلع لكن يشيل على طول رامي، كرة تانية مهمة جدا وسط الخطورة وسط الصراع، يطلع مصطفى شوبير ويمسك، يطلع مصطفى شال هدف محقق، شال راسية خلفية خطيرة كان مصطفى. وأمامنا هو حكم اللقاء عمر طبعا العلي، عمر العلي حكم في كأس العالم في أندونيسيا تحت 17 سنة 2023 مباراة إسبانيا وألمانيا. وادي أمامنا الإعادة للقطة مصطفى شوبير اللي بيواصل تألقه بعد أداء كبير جدا، واللي النهاردة بيخوض لقاء الدوري 11 مع المنتخب المصري منذ مباراة بوتسوانا في 2024. مرة تانية صلاح سيطر على الكرة لكن انحسار، يرجع مرة تانية يلعب عرضية خطيرة الكرة، لكن الدفاع متمركز دايما، زيادة عددية المصرية مش موجودة في منطقة الجزاء، والفرصة تضيع. عرضية كانت من محمد صلاح لكن ايه، مرموش وسط ايه، وسط اربع لاعبين. امام مرة تانية، امام ترجع الى مروان عطية، البحث عن العودة في اللقاء، تحرك من جانب فتوح، عمر مرموش امال كبيرة على مرموش، ومحمد صلاح هاني يلمس حلو قوي، هاني محمد صلاح كابتن وقائد المنتخب المصري 118 مباراة وعنده 67 هدف دولي مع منتخب مصر، على بعد هدفين من العميد كابتن حسام. مرة تانية هنا لمسة، مرموش فتوح، عمر مرموش إلى إمام عاشور، لمسة مروان يفتح لعبة في الشمال، فتوح لمسة حلوة من جانب مرموش، ودي العرضية، فرصة تضيع زيكو، فرصة تضيع من جانب زيكو، جملة حلوة تعامل الجميلة الحقيقة اللي فاتت دي ما بين لاعب المنتخب المصري مرموش مرر لفتوح، ولكن زيكو يسدد في المدافعين يضيع هدف التعادل للمنتخب المصري. شوط في فرص المنتخب المصري بدأت تتعدد لكن مع الحذر من الهجمات المرتدة لمنتخب نيوزيلندا. مهند نشيد، واضح ان يعني كابتن حسام يبدو قفل غرفة خلع الملابس وعمل عمل شغل كما يجب ان يكون، لان الشكل مغاير، لكن ان شاء الله تكون بقى اللمسة الاخيرة وانهاء الهجمة اللي ممكن تغير ان شاء الله في الشكل والمضمون، وتسعد وتفرح الجماهير المنتظرة ان شاء الله النتيجة الايجابية في هذه المباراة ضمن المجموعة اللي اصبحت معقدة في النتائج اللي بتتم. مرة تانية هاني لكن طويل على هاني، طويلة محمد هاني، طويلة على هاني، حاول عليها الحقيقة. وبص امامنا الاعادة، بص الكرة، شفت الكرة يا على الكرة دي، لو ما ضربتش في فين سورمان كانت ممكن تكون الكرة هدف، لكن ضربت في سورمان، تمركز دفاعي مميز ليهم حتى الان. هادي امامنا هنا الكرات العالية، اللمسة خطيرة جدا، برافو يا مصطفى، كريس وود محطة، شوف زحلق الكرة للخلف، لكن هنا المباراة والسرعة والكعب على طول، يطلع مايكل بوكسل امامنا، يطلع الكرة الى رمية تماس. سرعة الاداء المنتخب المصري بعد شوط اول لم يكن الاداء مقنع بالمرة، هل هي ثقة زائدة، هل هو شحن زائد، كان في بعض اللعب الفردي، ابتعاد اغلب النجوم عن مستواهم وادائهم، تمريرات خاطئه، وايضا غياب الرقابه في الهدف اللي سجل من ركله ركنيه زي ما قلنا فيها كلام، لان كان هناك دفع الامام قبل ان تسجل طبعا من قبل اللاعب فين سورمان قبل ان تنفذ ركله ركنيه. مره ثانيه هنا تحرك، وادي انطلاقه من جانب مروان ركنيه مصريه جديده، ركنيه المصر، ثلاث ركنيات، هل تستغل مصر الكرات الثابته؟ وبص امامنا دارن، ادي دارن امامنا اهو، دارن بيزلي الان ركنيه المصريه دايما بتتلعب، الركنيه اللي بتعود للخلف، مره تانية كره عرضيه من جانب مروان ولكن تطلع الى راميتا بس. امام عاشور بادوار اكتر في مكانه في وسط الملعب وليس في طرف الملعب، عشان كده بدا يظهر لوسط ملعب مصر شكل اخر مع مهند ومع مروان ومع عودة أمامنا هو عمر مرموش تصل إلى مهند لشين، فتوح عمل كرة حلوة قوي منذ قليل لزيكو في الدقيقة 55 وضاعت حقيقة بعد ما ضربت في سورمان وهي في طريقها كانت إلى المرمى. محمد هاني علق كرة عالية، مش كراتنا دي، يتقدم رامي، ترجع مرة تانية صلاح، يلعبها حلوة قوي لكن بيل اللي مكمل يطلع على طول، المرة دي حارس المرمى الحارس كروكام في اللقطة الفاتت، لكن بدأنا نقول محمد صلاح، بدأنا نقول مرموش، شفنا فرصة زيكو اللي كانت منذ قليل، وزادت تحركات إمام عاشور أمامنا هو في المباراة لما دخل في المكان الطبيعي وبدأ يقلد أمامنا هو الإنجليزي دارن طبعا بيزلي اللي بيقود المنتخب منذ نوفمبر 2023. محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد فتوح، فانكوفر كندا القادم ان شاء الله مع ايران فجر يوم 26 ان شاء الله في سياتل في الولايات المتحده الامريكيه امام لمحه حلو قوي. يرجع مره ثانيه مروان يبحث عن المساحه في الجانب اليمين محمد هاني. هاني اضبط العرضيه هاني هي الراسيه. هو زيكو يسجل زيكو المصري. زيكو المصري التعادل. عرضية من محمد هاني وزيكو الذي احتفظ به حسام حسن. راهن حسام على زيكو فكسب حسام حسن الرهان. كسب الرهان حسام حسن. لكن زيكو يأتي بضربة راسية. يا ولد أربع مباريات دولية وهدف الدولي الثالث. لكن هدف في كأس العالم ينضم إلى قائمة هدافي كأس العالم من مصر مع عبد الرحمن فوزي هدفين في 1934، مجدي عبد الغني في 90، ومحمد صلاح في 2018، إمام عاشور في هذه النسخة. وينضم أمامنا هو زيكو. يا ولد يا زيكو أمامنا هو لقطة الهدف. حلوة سجل هدف شبهه على فكرة في مرمى منتخب روسيا. 1-1. فرحة شعب. إن شاء الله نقول صباح الخير صباح النصر. هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق زيكو. مصطفى محمد زكي الشهير بزيكو لاعب نادي بيراميدز. جمهورية شبين حرس زد بيراميدز اللي بيراهن عليه كابتن حسام حسن واللي ما خيبش الظن بعد عرضية محمد هاني. ايه حلوة يا هاني. محمد هاني هو بتاع اللقاءات الصعبة. محمد هاني هو نجم في اللقاءات الصعبة. أوقف فينيسيوس شفناه أمام دوكو والنهاردة أمامنا هو عمل العرضية بأدوار جديدة مرة تانية. هاني أزبط المرة دي تصل لمحمد صلاح لكن اتكعبدت في رجله ضاعت الفرصة للهجوم المصري. لكن الحذر مطلوب. هذه الكرة الأمامية هنا على طول السرعة من جانب اللاعب الخطير كالوم باكوات لكن راحت. الشجاعة المصرية تعود. الروح المصرية تعود. الثقة المصرية تعود. لأن زيكو سجل هدف التعادل بضربة رأسية. إذن برأسية سورمان تقدم المنتخب نيوزيلندا في الدقيقة 15 وعادل مصطفى زيكو في الدقيقة 59 بعد عرضية. ايه عرضية تدرس من جانب محمد هاني في قصة هدف التعادل. هاني يشيل شخصية المصري تظهر فين في الأزمات. ومر المنتخب المصري بأزمة الشوط الأول بعد ما تقدم عليه منتخب نيوزيلندا بهدف اللقاء اللي كان حتى سجل زيكو هدف التعادل. هتقولش من أجل 120 مليون يعني قول إيه؟ قول من أجل الملايين طلبوها ولم ينالوها. يعني من جدي وجدك واللي يعني والده عايش واللي والده رحل والأحفاد والأبناء الكل يطلب النهاردة إن منتخب مصر يحقق الفوز والانتصار ولما لا. والمنتخب مؤهل إن شاء الله للفوز والانتصار وتحقيق 3 نقاط وتحقيق الفوز الأول التاريخي اللي هيكون إن شاء الله في بطولات كأس العالم. بعد صبر وانتظار 1-1. سيرمان بعد ربع ساعة بين ركنية اللعب بين زي ما قلنا وكان فيها كلام هظل أقول فيها كلام لحد إيه يعني طول عمري مش هقول إن ما كانش فيها كلام. بص هقول الضربة هو وقف اللعب حكم اللقاء وأمامنا هو بيحذر. أدي رامي مع كريسوت رامي ربيعة. نيوزيلندا أيضا لديها يعني سعي تحقيق أيضا الفوز والانتصار اللي يبحث من خلاله هذا المنتخب اللي شارك لأول مرة في 82 وتلقى 3 هزائم في ذلك الوقت المنتخب النيوزيلندي. وأمامنا هو إيقاف اللعبة. بص الخطأ هو الصفر. خسر من اسكتلندا 2-5 تحسبين 0-3. البرازيل كان 0-4 وقتها كان سجل زيكو البرازيلي هدفين وكان سجل فالكاو وسجل سيرجينيو. ولكن طبعا عودتهم كان في 2010 جنوب افريقيا تعادلوا مع سلوفاكيا 1-1 وايطاليا 1-1 وتعادل سلبي كان امام الاوروغواي بلا فوز ايضا. لكن هندوراس هي اللي لعبت 9 مباريات لم تحقق

0: نفسه أمام اختبار صعب وأمام مطالبات جماهيرية بالفوز الأول. الفوز الأول اللي تأخر كثيرا منذ أن شارك لأول مرة في 1934، لكن هنا مصر، هنا فانكوفر، في هذه اللحظات المنتخب المصري يبحث عن الرابع. اوعى يجيلك حمزة، حمزة، لكن فاول يا حمزة، فاول يا حمزة، حمزة عبد الكريم. بص الشخصية يا جماعة، شفتوا الشخصية، شفتوا الهوية، وكلكم واللي اتقال على حمزه كوم ده، حمزه امامنا اهو، ياتي بضربه راسيه تالق في كاس العالم على فكره للناشئين في قطر، وسجل في مرمى هايتي وسجل في مرمى منتخب فنزويلا. وامامنا اهو التبديل القادم، هيطلع النجم وهيطلع في هذه اللحظات لاعب الاسطوره النجم الكبير اللي هيشارك امامنا اهو، محمد صلاح. شكرا لمحمد صلاح، كنت في الموعد، كنت القائد في لقطات يغادر فيها النجم امامنا. يا صلاح الخير، يا صلاح النصر، يطلع محمد صلاح بعد ما سجل الهدف الثاني اللي تقدمت به مصر، ثم صنع الهدف الثالث، ويدخل كمان حسام عبد المجيد، طلع امام عاشور ايضا، قدم مباراه مميزه، سجل في اللقاء الاول، كان له حضور في اللقاء الثاني، ويدخل زيزو، ويدخل ايضا حسام عبد المجيد اللي بيشترك في هذه اللحظات في اللقاء. شوف تبديل، يزود بقى ايه، يلعب بثلاثة في قلب الدفاع، يلعب برامي، ويلعب بياسر ابراهيم، ويلعب بحسام عبد المجيد. والتبديل امامنا اهو، ادي امامنا زيزو، ادي زيزو يلعب لقاء الدولي 65، وعنده 5 أهداف دولية، ويشارك امامنا زيزو، وسجل في تصفيات في مرمى اثيوبيا وفي مرمى سيراليون. يدخل رقم 4، يدخل رقم 4 امام، يدخل فرانسيس ديفريز، وايضا هيشارك في اللقاء اللاعب تيلر بندن امامنا هو، يدخل، يطلع جوست، يطلع جوست، يطلع جوست، ويطلع بين، ويدخل امامنا هنا تيلر بندن بيلعب ظهير، يطلع امامنا هو جوست، ويطلع بين، ويدخل مكانهم فرانسيس ديفريز بيلعب في نادي اوكلاند، ويدخل كمان اللاعب رقم 4 تيلر بندن، لاعب فريق نوتنغهام فورست اللي كان معار الى شيفيلد ونسداي، واللي يشارك في هذه اللحظات. منتخب نيوزيلندا قدم شوط اول مميز، استغل ارتباك المنتخب المصري، لكن بعد ذلك المنتخب المصري قدم اداء مميز، كل الحذر في هذا التوقيت، لكن هنا على طول رامي، رامي تضرب في رامي، وتضرب في اللاعب اللي كان متقدم امامنا هنا في هذه اللقطه، في هذه اللحظه، اللاعب ريندل، اللاعب اللي امامنا هو اللي بيشترك في اللقاء، لاعب ديندي. وادي امامنا هدف تريزيجيه الجميل، هدف جميل، محمود حسن تريزيجيه اللي بيسجل هدفه 24 في 97 لقاء مع المنتخب المصري، واحد من اللاعبين تدرجوا في منتخبات الناشئين والشباب، وايضا كان من اللاعبين اللي لهم تواجد وله تجربه في الاحتراف في الخارج، سواء بقى مع اندرلخت واستون فيلا وبشاكهير وترابزون، ليعود الى بيته، يعود وعنده تجربه، كان ايضا في الريال القطري قبل ان يعود الى بيته للنادي الاهلي. النهارده كله مصر، اوعى تقول لي انديه، كله مصر النهارده، كله تحت علم مصر، كله غنى السلام الوطني لمصر بعنوان هو الرجوله بالروح بالاصرار والعزيمه والاداء. المنتخب المصري صدق حلمه وحققه حتى الان في هذه المباراه، حتى الان ادوار مهمه للنجوم. الشوط الثاني ظهر النجوم، فتلألأ المنتخب المصري، رمي التباص طويلة هنا، كرات العالية، حسام عبد المجيد، أول اختبار لحسام بعد دخول قصيصا لهذه الكرات، ضربة رأسية تتصلح للخلف هنا استمنيتش، لكن مرة تانية حسام عبد المجيد يقطع حسام اللي نازل. شوف أمامنا حسام، شفته بيلعب في وسط الملعب، لكن بدأ يتراجع أمامنا، هو بدأ بعد دخوله دخل لعب في وسط الملعب، كنت توقعت يلعب ثالث مع رامي وياسر عشان يقفلوا على العملاق الموجود طبعا هنا كريس وود في مباراة اليوم. فتوح أمامنا تطلع رمي التباص يشيل بيها أمامنا هو الحكم المساعد القطري طالب المرة. تفوق في اللقاء، بص المحاولات 9 مقابل 18 بين العارضة والقائمين، 4 مقابل 6، وبص على النتيجة، بص على النتيجة، بص على 3-1. وأمامنا هي الكرات العالية الألشة من مهند تطلع إلى ركلة ركنية، تطلع ركلة ركنية. الأداء المصري كان رائعا في هذه المباراة. محمد صلاح ثلاث أهداف مع سامي الجابر وسالم الدوسري ويوسف النصيري وأهب الخزي على مستوى الهدافين العرب. حتى الآن 3-1 والمتبقي دقيقتين بخلاف الوقت بدل ضائع. ركنية قوة الركنيات على طول هنا التدخل حسام عبد المجيد المرتدة السريعة التحول المرة دي مروان مباراة كبيرة لمروان الشوط الثاني عملها حلوة قوي روح يا تريزي جول روح يا تريزي جول أمامنا تريزي جي أمامنا أهو قول لحضراتكم عندنا زيكو عندنا تريزي جي وكان عندنا يعني فترات أيضا مارادونا وكاريكا والله عندنا في مصر بنحب الدلع والنهاردة المنتخب في الشوط الثاني دلعنا دلعونا الشوط الثاني دلعونا مصر تقدر تذهب بعيدا تقدر تقدر تقدر طبعا اكيد عايزين الشعب يفرح عايزين نعمل حاجة كبيرة وعايزين نلغي المصطلح التمثيل المشرف ده مش كلامي ده كلام الكابتن ابراهيم حسن خطر الكرة هنا للمنتخب اللي بيحاول خلاص فقدوا تركيزهم فقدوا الاداء اللي كانوا بيقدموه لان المنتخب المصري ظهر بهذه النتيجة ويتصدر ان شاء الله هذه المجموعة المجموعة السابعة بهذا الفوز ان شاء الله والانتصار برصيد 4 نقاط ثم بعد ذلك ايران بنقطتين وبلجيكا بنقطتين ومنتخب نيوزيلندا برصيد نقطة واحدة بعد طبعا التعادل اللي كان امام المنتخب الإيراني في اللقاء الأول الفرحة مصرية العائلة المصرية هنا العائلة المصرية كل مصري خلف المنتخب مش في الملعب بس اللي في البيوت بقول لحضراتكم اللي في المدن اللي في القرى اللي في النجوع الناس اللي صاحية الناس اللي هتروح شغلها كان الله في عونها مرة تانية هنا انطلاقة منتخب نيوزيلندا خطر الهجمة خطر يا ولد يا ولد يا مهند يا ولد يا مهند يديك حقك يا ابني عملت شوط تاني رائع وادي الكرة على طول زيزو يفوتها لكن تصل على طول إلى مايكل مايكل مايكل بوكسل مايكل بوكسل اللقاء المصري الرائع في هذه المباراة والله جمهور اللي في الملعب الجمهور اللي في الملعب يقول لك كأننا ايه كأننا مش في فانكوفر ده كأننا في استاد القاهرة او في استاد برج العرب او في كل الملاعب المصرية هداف للتاريخ للعرب النجم محمد صلاح زي ما قلنا مع سامي الجابر وسالم الدوسري ويوسف النصيري ووهبي الخزري كل هذه الاسماء ويا مصر ويا مصر بتعمليها ازاي يا مصر بتعمليها ازاي كل يعني الملعب على فكرة كانوا مشغلين قبل المباراة أغنية الشهيرة اللي بتأثر فينا جميعا يا حبيبتي يا مصر بصوت شديد سبع دقائق وقت بدل ضائع جوبيل في هجمة لكن على طول يقطع فتوح واحد من نجوم فتوح على فكشوت تاني كلهم نجوم كلهم نجوم والكابتن حسام حسن نقل لهم ايه الجرينتا والحماس والشخصية اللي عنده والخبرات اللي عنده عشان كده قدروا ان هم يترجموا هذا الكلام لانها ايه شراكة هي توليفة وانسجام وتناغم والفرصة تتوالى والكرة العرضية والتألق عنوانه مصطفى شوبير مصطفى شوبير اسد اسد ويعني طبعا اكيد يعني خير خلف لخير سلف وبالفعل هو يمكن افضل على فكرة يعني عارف كابتن شوبير مش هيزعل ادي مصطفى سلامات حسدتك يا ابني على مهلك يا ابني عليه على مهلك يا ابني عليه على مهلك على مصطفى يطلع مصطفى ايه الجبال ده ايه الاداء ده طبعا وجود المهندس هاني ابو ريده وكذلك رئيس البعثة خالد الزندلي ومصطفى أبو زهرة نائب رئيس البعثة تحية لكل هؤلاء جهد وعمل كبير الحقيقة في مباراة اليوم جهد وعمل كبير ليس العمل الفني لأن دول توفروا الانتقال ووفروا السفر ووفروا كل الأمور كل الأمور مرتبة كل الأمور مرتبة كل الأمور أمامنا هو بص السعادة المصرية روح نام يا عم وارتاح انت لسه يومك طويل مباراة اعتقد 6 بتوقيت فانكوفر بدأت في 4 صباحا بتوقيت القاهرة وهنا في هذه الليلة هنا توقيت فانكوفر هنا زيزو هيدخل التاريخ بالرابع يدخل حط يا زيزو يا زيزو يا زيزو يا زيزو مش مكتوبالك مش مكتوبالك حط الرابع يا راجل حط الرابع وسجل اسمك مع الهدافين، ادخل مع عبد الرحمن فوزي، وادخل مع مجدي عبد الغني، وادخل مع محمد صلاح وامام، واللي انضم لهم في هذه الامسيه وفي هذه الليله مصطفى زيكو وكاد ان ينضم طبعا، وانضم لهم كمان تريزيجيه، تريزيجول بالهدف الثالث. 3-1 لمصر، 3-1 الدقيقه الثالثه من 7 دقائق. هنا منتخب نيوزيلندا اللي حاول، لكن منتخب مصر ايه، منتخب مصر في موقعة فانكوفر يحيي جمهوره ويحيي عشاقه ويحيي أنصاره ويقول لهم كنا في الموعد، وركنيات تتعدد، وجمهور الأول وايتس النهاردة ايه، يومكم أبيض، يومكم أبيض يعني النهاردة خلاص احنا في يوم جديد. تحولت الطموحات والأمال إلى فرح وإلى انتصار، وبالفعل في هذه الليلة اللي بدأناها في نسمات يوم جديد وصلنا إلى ساعات الصباح الأولى. هنا في لقطة من اللقطات الخطيرة، إبعاد حسام عبد المجيد، كرة ثانية رأسية، لسه الخطورة قائمة مرة تانية، التغطية بص اللي مغطي مين، حمزة عبد الكريم، لكن على طول أمامية. الليلة عيد اللي مش بقتش ليلة، ده بقت صباحية، صباحية مباركة، صباحية مباركة هنا في اللقاء. واللعب بيتوقف طبعا لسقوط أمامنا هنا اللاعب المصري اللي كان موجود في اللقطة الماضية. نشوف أمامنا هنا، نتمنى السلامة، نتمنى السلامة، نشوف حسام عبد النجيد، أعتقد ده حسام اللي واقع في لحظات لا تنسى في هذه الليلة هنا في مسرح الأحلام. أدي حسام عبد المجيد، وأدي استخدام المرفق. الشعب المصري دايما، المصري في التحديات طموحاته هي دايما بكل سلاح، وزي ما قلنا يعني النجم الكبير محمد منير قال لك لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت. النهارده مصر عندت بشخصيتها بنجومها باسمائها، ودي فرصه كبيره قوي الحقيقه. الحارس شالها في اللقطه اللي فاتت من امام زيزو، كان ممكن يسجل رابع الاهداف وكان ممكن ينضم لقائمه الهدافين. تطور الاداء، تطور الاداء، واجهنا الصعوبات، واجهنا الصعوبات، الطموحات موجوده، التركيز والانضباط عاد، والترجمه وصلت للاعبين من حسام حسن اللي طبعا نجح في احترام المنافس في تطوير الاداء. واشرب يا دارين بيزلي، اشرب، عايزينك تشرب كده وتبدا يومك الجديد. هو هناك خلاص على فكره، قلت حضرتك المباراه هناك الساعه 6 بدات بتوقيت فانكوفر. دينا كمان في النهارده في هذا اليوم هنشوف لقاءات اللي ايه، هنواصل معاكم اللقاءات المهمه، ارجنتين والنمسا الساعه 8، ثم فرنسا والعراق في 12:00 مساء، ثم في فجر اليوم الجديد ان شاء الله النرويج والسنغال الساعه 3، ثم اللقاء العربي المرتقب والمنتظر ما بين الاردن والجزائر. هذه هي اللقاءات اللي هتكون على قنوات بي سبورتس. امامنا هذا الشعب المصري اللي موجود النهارده واللي فرحان في هذه الليله، واللي النهاردة يعني ليلة تاريخية بدأناها، يعني بقول ليلة لأن بدأناها من بدري مع حضراتكم، الناس متواجدة أمام الشاشات منذ ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. وبالفعل نجحوا المنتخب المصري في خلع عباءة التأهل والتمثيل المشرف. سلامات يا حسام، سلامات، بص حسام، بص حسام أمامنا، عينيه اتقفلت يا راجل، عينيه اتقفلت من الكوع والمرفق أمامنا. ده ده ده ولا تايسون، ده لو تايسون ضربه نجم الملاكمة مش هتبقى كده. شوف أمامنا هنا عمر العلي والفار، واستخدام للمرفق كان موجود من اللاعب المنتخب نيوزيلندا في اللقطة اللي قد يعني تكون لقطة من اللقطات الصعبة. هيطلع أمامنا هنا، تشوف هنا اللي يطلع، يطلع حسام عبد المجيد، لكن هو مصر يكمل، عايز يكمل المباراة. سلامتك مهمة يا حسام، واحد من النجوم اللي قدموا مستويات مميزة في هذا الموسم مع نادي الزمالك. أمامنا حسام عبد المجيد يطلع، هتشوف أمامنا هنا حسام يطلع بسلامات. يا ساتر يا ساتر، دي ضربة صعبة قوي يا حسام، ألف سلامة يا حسام، هتقعد يا حسام، هتكمل في البطولة يا حسام، هتكمله إن شاء الله. المنتخب المصري يبرهن على انه قادر، وبالفعل قدم مباراه مميزه. ونشوف بقى دقيقه نشوف امامنا هنا اللقطه دي، لكن الف الكونكشن او الخبطات اللي في الراس يعني ينزل، لكن هتشوف امامنا هنا الحكم الرابع اللي من بيرو، وحسام عبد المجيد. مصر بتلعب ب 10 لاعبين وصداره المجموعه 7، وانتصار عربي جديد طبعا يضاف في هذه البطولة. الانتصار المغرب على اسكتلندا إن شاء الله منتخبات العربية تواصل مشوارها في هذه البطولة بعد ما خرج المنتخب التونسي في انتظار الأردن في انتظار السعودية قطر إن شاء الله وأيضا منتخب المغرب ومنتخب الجزائر والعراق إن شاء الله في اللقاءات المتبقية في هذه البطولة. لكن لسه أمامنا هنا مصطفى شوبير يطلع في توقيت صعب. استامينيتش تصدي جديد لأن التألق لابد أن يكون للجميع ومصطفى شوبير شار كرة استامينيتش مرة تانية هنا تريزيجيه إلى زيزو عايز يعدي لما هنا زيزو انتظار الدعم والمساندة عملها حلوة يا ولد تريزيجيه ضربت في رجله وتطلع الكورة مصطفى شوبير نديله النهاردة إيه نديله جايزة الإجادة. بص مصطفى بص الشخصية مش خايف أمامنا هو لا بيغمض ولا بيتوقف وفي الدقيقة اللي أمامنا هو ينزل تبديل لأن في إصابة عشان كده تبديل تم دخل محمد عبد المنعم التبديل للمنتخب المصري وهو تبديل سادس في المباراة لأن إصابة حسام عبد المجيد تسمح بتبديل سادس لأن إصابة في الرأس. محمد عبد المنعم يشارك لأول مرة في هذه البطولة أمامنا ضمن الأسماء اللي كانت مرشحة تبدأ أساسيا إذا مشاركة تبديل سادس نظرا لإصابة حسام عبد المجيد يدخل محمد عبد المنعم بديلا في هذه المباراة. أمامي على طول لعب كان توقف لعب يستمر هتشوف أمامنا هنا المحاولات من جانب لاعبي المنتخب المصري 3-1 هذه هي النتيجة الموجودة في ملعب المباراة هذا هو التفوق المصري في اللقاء. طلع حسام عبد المجيد اللي كان دخل بديل في اللقاء لإمام عاشور ودخل محمد عبد المنعم في اللقاء. مصطفى شوبير كان نجما في هذه المباراة الشوط الأول حافظ على أمال منتخب مصر شال كورتين من سينج ومن اللاعب اللي كان موجود اللاعب مكاوت وبعد كده الشوط الثاني شال أكتر بالكورة وخرج في أكتر بالكورة إذا انتصار غالي في هذه المباراة. المنتخب المصري يعلن عن نفسه يدخل بالمباراة وهو يرغب في الفوز والانتصار لم يتوقف ولم يتعثر رغم البداية العثرة في بداية المباراة ولكن يكمل المسيرة مع هذا الأداء الرائع. مروان عطية واحد من النجوم زيزو كان ممكن يضيف هدف رابع في اللقاء تعود مرة ثانية زيزو يتوغل في العمق يطلع كرة للخلف مرة ثانية تصل لفتوح واحد النهاردة قدم مباراة كبيرة عبد المنعم أبندو في وسط الملعب عبد المنعم إذن يبقي كابتن حسام على وجود أربع مدافعين ولما أشرك حسام أشركه في وسط الملعب استفاد منه في الكرة العالية لكن وصيب وخرج تحرك رائع من جانب زيزو في الجانب اليمين العرضية وتطلع كرة إلى خارج الملعب العرضية بنلعب في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع وعمر العلي يعلن عن انتصار مصري انتصار وما أحلى الانتصار صباح الخير صباح النصر كل التحية لجمهور مصر والجمهور العربي 3-1 منتخب نيوزيلندا بعدما سجل سورمان على لازيكو وسجل صلاح وتريزيجيه الناس المنتخب مصر للصدارة بأربع نقاط ونيوزيلندا عند نقطة واحدة. شكرا لكم لقاءات قادمة وإلى اللقاء.
1: شكرا لعلي وخليل وأهلا بكم مرة أخرى. مبروك لمصر مبروك لكل المصريين هذا الانتصار الكبير الأول في تاريخ مصر في كأس العالم في مباراة تاسعة مباراة تاريخية يدخل من خلالها صلاح ليس فقط بتسجيله الهدف الثالث وليس أيضا لكمية لاعبين نيوزيلندا الذين يطلبون قميص صلاح لكن أيضا لأن هذا الانتصار هو الأول يسجل من خلال الهدف الثالث يصنع هدف كما فعل في المباراة السابقة ويقدم منتخب مصر واحدة من أفضل مباريات على الإطلاق في تاريخه في كأس العالم تقربه أكثر من أي وقت مضى للتأهل للمرة الأولى في تاريخه بإذن الله تعالى إلى الدور الثاني من كأس العالم. فرحة تريزيجيه صاحب هدف الثالث فرحة نجوم مصر المصريين في فانكوفر وفي القاهرة وفي الإسكندرية وفي كل مكان لهذا الانتصار المستحق بعد الشوط الثاني مثالي كان لمنتخب مصر. مبروك لمصر نعيش معكم فرحة نجوم مصر بهذا الانتصار.

0: فرحة مستمرة لنجوم مصر. كابتن حسام حسن صاحب التجربة المونديالية في 90 كلاعب يحقق أول انتصار تاريخي. كابتن محمد أبو تريكة لمنتخب مصر كأول مدرب لمدرب وطني في انتصار أول، ربما في تأهل أول بإذن الله تاريخي لمنتخب مصر، وشاهد في عينك الفرحة وانت تشاهد حسام، كابتن حسام، كابتن سعفان، بقية النجوم في هذا الاحتفال بهذا الفوز.
1: يعني الحمد لله، مبروك لمنتخبنا، مبروك لمصر. شوط تاني محترم، رومونتادا نصرية، يعني شفنا شوط تاني يعني حاجة. ايه تغيير امام عاشور ناحية اليمين، مرموش ناحية الشمال، زيكو جنب صلاح في العمق، وسجلنا فيه 3 اهداف. شخصية كبيرة، لعبنا كورتنا، عندنا منتخب محترم، عندنا منتخب
0: قادر. صار فترة ما شفنا ابتسامة صلاح صح في هذا الموسم.
1: النهاردة سجل وصنع. لا ده لعيب كبير، ده حكاية تانية، ده حاجة كرة معاه فعالة وحاسمة. الهدف عمله حلو قوي، وزيك جه ناحية اليمين وراح لعبها قصيرة وجت على الأرض، متعود عليها. كابتن منتخب مصر مدينا شخصية،
0: ذكرنا بالوانتو مع فيرمينو في ليفربول،
1: مدينا شخصية هو ومرموش. مرموش اللي عنده في كتير من الأفضل. مبروك لكابتن حسام، مبروك لكل الجهاز الفني، مبروك للناس اللي استمتعت وسهرت. وأول فوز بضمان تأهل إن شاء الله، دي حاجة فرصة ذهبية استغلها هذا الجيل اللي زي ما بقول عنده امكانيات كبيره قوي.
0: مبروك للي ناموا بدري وصحوا بدري، في بعد مش كلنا سهرانين يا
1: صح. فاعتقد الحمد لله ماتش كبير وفوز كبير، وباداء شوط ثاني لعبنا 4 اشواط حتى الان في كاس العالم، عندنا 3 اشواط محترمين. الشوط الاول ممكن شوط للنسيان، انما قدرنا نعالج اخطائنا ونلعب كورتنا ونلعب كره على الارض، ونروح على فتوح ناحيه الشمال ومحمد هاني ناحيه اليمين مع زيكو مع صلاح في العمق. فاعتقد ان شكل الفريق كان ايجابيا وبشخصية، وزي ما قلت رومونتادا بالطريقة المصرية.
0: الشوط الثاني تحتار من نجم كابتن حاتم؟ شوط كما ذكر كابتن ممتاز لزيكو، الإمام، لصلاح، لشوبير، لهاني.
2: يعني شوط ثاني استثناء حقيقة. أولا تدخل المدرب اللي غير من أماكن اللاعبين، لأنه يعني شعر أنه في مشي مشكل، أنه لن يستطيع اختراق دفاع نيوزيلندا، ووجد نوعا ما لابد أن يضع الصوت، وضع مرموش على الطرف الأيسر في المزيكو في العمق، إمام على الطرف الأيمن، وأعتقد شاهدنا للإضافة الكبيرة.
0: تابع فرحة لاعبي مصر.

0: فرحة مستمرة وصورة جماعية جميلة للكابتن حسام حسن مع طاقم عمله المصري تقريبا بالكامل بكل عددهم بكل أدوارهم، ساهموا أكيد بهذا الانتصار الذي يحتفل به الكابتن حسام حسن، يشكر الله أكيد بهذا الانتصار لوطنه لبلاده لمصر لكل المصريين في انتصار تاريخي لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن صار. إضافة كذلك لكرة القدم الإفريقية، شاهدنا أداء المغرب مع منتخب البرازيل، شاهدنا فوز المغرب على اسكتلندا، شاهدنا أداء الرأس الأخضر، شاهدنا أداء كوديفوار مع ألمانيا، واليوم نشاهد فوز لمنتخب مصر على نيوزيلندا.
1: هذا شيء يشرف كرة قدم الإفريقية وكرة قدم العربية. نرى بوضوح أن العمل والمثابرة في العمل يؤتي ثماره، ورأينا اليوم أن المنتخب المصري قدم عطاء كرويا جيدا في الشوط الثاني. إذن المنتخب المصري يتوجه نحو الدور الثاني، ونتمنى أن يحدث نفس الأمر مع المنتخب الجزائري أيضا.
0: الأرقام تؤكد كابتن محمد أفضلية منتخب مصر في التسديدات، في كل شيء تقريبا، عدد التمريرات في كل شيء تقريبا مصر كانت الأفضل في هذه المباراة.
2: هو الشوط الثاني الأمور مختلفة محمد، بقينا أسرع في استرجاع الكرة بسرعة، بقينا ضغطنا أفضل، بقينا نستخدم الأطراف كويس، بقينا لنا عمق في الملعب وشكل هجومي فعال، وبنلعب بالطريقة السهلة وبنلعب بشراسة
0: اللي كانت الصدارة. حلو شكل الصدارة. حلو المركز الأول.
2: أمال إيه، تعودين إحنا على الأول إن شاء الله.
0: بعدين أنت لاحظت شيء تريزيجيه؟
2: مال
0: القصة، القصة للدور الثمانية، لأن المرة دي مطولين.
2: أنا متفائل من ساعة الإعلانات. هم مطولين
0: صح، بس أنت قصتك كانت مات الدور الأول. لازم تحلق للكوارتر فاينل.
2: يعني احلق زيرو لو وصلنا نهائي.
0: طيب، هذه تغطيه مشاهده الاعزاء مستمره معكم بعد فرحه للجميع. هنا كل طاقم العمل في بي ان سبورتس باختلاف جنسياتهم سعداء للغايه بانتصار منتخب مصر التاريخي عن نيوزيلندا بثلاث اهداف لهدف واحد. فاصل قصير نعود بعده لنواصل معكم تغطيتنا لهذه المباراه التاريخيه في فانكوفر. قبل

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير سيف تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
0: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذي أعلى تحليق في العالم.
4: يبا عادي نمدد يومين.
0: بنمدد أسبوع.

0: واكسب بدمارك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد.
1: Four Seasons Private Residence in South Mid. One of a kind by TMG.
2: ضيفنا على كيفنا.
3: احجز عروض
4: على كيفك.
5: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.

0: وش العرجة وقتي
1: كل صار هنا حسن.
2: العاصمة الجديدة حلم تحقق. مهما كان احتياجك شيري سيارتك تيجو.
3: اللي بينك لا يفهموش قدرنا. مدينة مصر من وراء أهلها.
4: بس في الكورة المهمة دي كده فوز. ما فيش أحلى من كده.
5: الكورة بتلعب بمشاعرنا. عيش سحرها مع كوكا كولا.
6: عروض على كل اللي تحتاجه عشان تتفرج على الماتشات براحتك. أمازون راعي فرجة المشجع المصري.
7: لامار أقرب حد لك.
8: من قلبي بشجع.
9: التشجيع معوي غير أي حد.

0: شاهدنا معكم فرحة المصريين في كل مكان، في فانكوفر، في مصر، بهدف صلاح، واحد من أهداف ثلاثة حقق من خلالها منتخب مصر فوزه التاريخي الأول في كأس العالم، ويقترب بإذن الله تعالى من التأهل الأول تاريخيا في كأس العالم إلى الدور الثاني بعد مباراة كبيرة قدمها أمام منتخب نيوزيلندا. تم اختيار صلاح ليكون رجل هذه المباراة وأفضل لاعب فيها بعد أن سجل وصنع في هذه المباراة.
1: هو الشوط الثاني بتاعته محمد المساحات وجدت، استخلاص الكرة بقى أسرع، عشان كده الوصول لمرمى نيوزيلندا بقى أسرع وأسهل نوعا ما. وهو زي ما قلت هو بيحب يروح ناحية اليمين، لأن هو بيبقى بيخش بعمق الملعب، بيبقى فيه سلاسة في لعبه، طالما فيه قدامه محطة أساسية زي زيكو اللي عمل معاه كان عمل مميز بالنسبة للفريق. الشوط الأولاني من النسيان، وكويس إن الكابتن حسام الدام دوش، وده بان في الشوط الثاني. شوف يا كابتن محمد ايقاع الكره بقى عامل ازاي، بقى سريع واستغلال الاطراف، كروس حلوه قوي من محمد هاني،
0: حتى العرضيات مستواها كابتن متوسط المناسب في الهدف الاول في الهدف الثالث حتى الركنيه،
1: وبعدين راح للتيشيرت الاحمر مش للتيشيرت الابيض لان المساحات كانت واسعه. هنا بقى خطورتك
0: بتظهر، هذا جميل
1: بتظهر في اليمين قدامه واحد ال1 2 عمل له كعبه حلوه قوي، زيكو فكرنا بزيكو بتاع البرازيل زيكو سجل هدف وصنع الهدف الثاني لصلاح، بعد كده الهدف من كره ثابته من ضربه ركنيه معموله كويس على الاولى وتعامل معاها تريزيجيه كويس. فشوط ثاني، شوط ثاني توجه الفريق بالفاعليه والثلاث اهداف،
0: كان ممكن يسجل اربعه وخمسه
1: وحتى التغييرات حلوه بتاع الكابتن حسام. اهم حاجه انا قلت يغير، لازم يغير بين الشوطين، هو غير في مراكز اللعيبه.
0: صحيح،
1: هو غير في مراكز اللعيبه، خلى زيكو مع
0: صلاح،
1: صلاح في العمق،
0: جاب امام على الجهه اليمنى،
1: حط مرموش ناحيه الشمال، بقى ايقاع كره سريع، الايقاع بتاع الكره كابتن محمد سريع، مهند ومروان ما بقوش يمسكوا الكره كتير لانه بقى عنده محطات اساسيه بتاعته على الجناب وعلى الاطراف، فتروح الكره من الشمال لليمين، التانيين نيوزيلندا منتخب نيوزيلندا يرحل، تبقى المساحه موجوده لان انتشارهم العرضي ما كانش كويس، تيجي الكروسات العرضيه ويبقى في المساحات في العمق. اعتقد اداء كبير بالنسبه للفريق وفاعليه وبشخصيه.
0: احنا بدايه الاستوديو لما تكلمنا احترف مصريين في اوروبا قلت ايش مصر، احنا ايش
1: عاطفيين.
0: خلينا نستمع لعواطف جياشه ربما في حديث كابتن حسام حسن مباشره بعد هذا الفوز التاريخي لمصر على نيوزيلندا.
2: كابتن حسام، الفوز الاول في تاريخ منتخب مصر، احساسك ايه؟ وصف لي شعورك في اليوم ده.
3: احساسي هو احساس الشعب المصري، انا منهم، اللي انا منهم، اللي انا بحبهم، اللي هم اللي جم هنا واللي في مصر وسهرانين الاستاذنا، كاننا في مصر، الجماهير كناها كاننا في مصر، وقلت اللعيبه احنا بنلعب في مصر، الاستاد مليان، استاد القاهره. انا بشكر دول، بشكر كل جماهير الشعب المصري، وبشكر كل الشعب المصري اللي قاعد بيتفرج، الغلابه اللي موجودين والطيبين والستات والولاد والرجاله واولادي ومراتي وكل الناس، بشكر يعني الحمد لله ان هم فرحوا الحمد لله.
2: من صاحب الفضل الاول في النجاح ده يا كابتن حسام؟
3: ربنا، ثم خدنا بالاسباب، ثم الشعب المصري اللي بثق فينا واللي هو عنده ايمان بفرقتنا وعنده ايمان بالجهاز الوطني. بشكر اللعيبه، بشكر الجهاز الوطني، الكباتن كلهم، الكابتن ابراهيم والكابتن طارق سليمان، كابتن عبد الواحد وسعفان ومراد، محمد مراد، كل الناس وكل الجهاز الوطني، كل وليد بدري اللي هو وكابتن ابراهيم عاملين حاله، يعني كابتن ابراهيم عامل حالة من النظام، الاحترام من اللاعبين والجهاز وكل حاجة.
2: ألف ألف مبروك كابتن حسام.
0: استمعنا الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري تحدثا بعد نهاية المباراة، في الكثير من المشاعر، وبعدين في نقطة مهمة أنه في حالة الانتصار نشوة البعض ينسى، وذكر تقريبا كل فريق العمل.
1: حسام واحد مننا، حسام واحد من الشعب على فكرة. حسام انا تعاملت معاه كان كابتن منتخب مصر 2006. حسام لما كنا بنمشي في الاوتوبيس يقول يا ولا يا واد انت، وهو بص شمال ويمين، انتوا ربنا مديكوا نعمه ان انتوا تفرحوا الناس دي،
0: ويحس بالناس.
1: تحس
0: مواطن بسيط. انا حتى كلامه قال لك اهدي للناس الغلابه في مصر.
1: انا عشان كده قلت لك يا محمد هو واحد مننا، انا بحب حسام على المستوى الشخصي. حسام ده الجيل الحالي واللي بيدربه ده شاف ايقونه، وانا احب الايقونات لما تمسك مجال تنجح فيه، لان ده مجالنا، دي شغلتنا. وزي ما قلت لك الجهاز، اتكلم على الجهاز، انا تعاملت مع كل الجهاز، الافراد بتوع الجهاز، كابتن ابراهيم من افضل الباكات رايت اللي موجوده في تاريخ مصر. طارق سليمان برضو، محمد عبد الواحد كان لعيب معايا في الترسانه. فالجهاز كله كل واحد له دوره، وحسام بيحب يدي كل واحد برستيجه. هو مش اناني، هو اناني في النجاح، هو عاوز ينجح.
0: حتى في نهايه المباراه ذهب يتحدث مع الشناوي.
1: ايوه هو عاوز ينجح،
0: احنا مجموعه. أيوه. لان اكيد الشناوي كان دائما هو الحارس الاساسي في المنتخب،
1: لانه اول واحد في التاريخ لعب كاس عالم كلاعب ولعب ومسك مصر كمدرب وتاهل ان شاء الله للدور اللي بعد كده، فحاجه تاريخيه ليه. فانا على مستوى الشخصي انا بتمنى له كل التوفيق وكل خير. وبعدين يا محمد النقطه المفصليه بتاعته كاس الامم، هو متحرر في البطوله دي، هو مستمتع بالاجواء، هو بيحب النجاح ما بيحبش الخساره.
0: كاس افريقيا كان تحت الضغط لانه لم يكن واثقا من قدرتي على الاكمال في منصبي حتى كاس العالم.
1: صح، وصل للحلم بتاعه، فهو بيعيش حلم، الحلم الحالي هو بيحققه على الواقع،
0: ماخذ بالاسباب مثل ما قال،
1: وعارف نقاط قوه فرقته والامكانيات اللي بيقولها فرقته. احنا عندنا نلعب كره حلوه على فكره، كره هجوميه. حسام كان لعيب كان بيحب كل هجوم، حسام بيكره حاجه في الدفاع، فاهم؟ ده كان مهاجم. فالفكر بتاعه ان فرقتي لازم تلعب تهاجم بس ما تفقدش توازنها، ما تفقدش توازنها. ده كل الامور بتعالجها. حاجه تانية، الناس للاسف كانت بتختصر حسام حسن في الروح، يقول لك الروح وبتاع. النهارده تكتيك، شفنا في الماتشين حاجه تكتيك، شفنا ماتش بلجيكا حاجه، والنهارده الشوط الثاني حاجه تانية. عرف يرجع الفرقه لوضعها الطبيعي في كاس عالم في بطوله كبيره.
0: خلينا نشوف فرحه لاعبي منتخب مصر في غرفه الملابس مباشره بعد نهايه هذه المباراه. الآن نستمع لقائد المنتخب المصري لأفضل لاعب في هذه المباراة لنجم ليفربول تاريخ محمد صلاح متحدثا بعد هذا الانتصار وبعد تسجيله وصناعته في هذه
4: المباراة. إذن الفوز الأول بالنسبة للمنتخب المصري، إنجاز تاريخي في منافسات كأس العالم، شيء لا يصدق، لا أجد الكلمات لكي أصف هذا الإنجاز. هذا إنجاز كبير بالنسبة لكل اللاعبين والطاقم الفني. طبعا نحن صنعنا التاريخ والكل سيتذكر هذا الإنجاز، هذا أحسن إنجاز في تاريخ الكرة المصرية في منافسات كأس العالم. ما هو إحساسك
5: What is this generation? What's your words?
4: فيما يخص هذا الجيل. طبعا رأينا الآلاف من الجماهير، المدرجات تغتصب بالجماهير المصرية، سعداء جدا بمساندة الجماهير. لا أجد الكلمات لكي أشكر هذا الجمهور، ولكن سعداء جدا بالتواجد في هذه المباراة. إذن مباراة انتهت بواقع 3-1، أنتم تتبوؤون الصدارة في الوقت الراهن. صحيح حصلنا على 4 نقاط نتبوء الصدارة، ولكن المباراة القادمة مهمة جدا. سوف نفرح اليوم ونفكر في مباراة القادمة ضد المنتخب الإيراني.
0: استمعنا لصلاح أفضل لاعب في هذه المباراة، الاسم التاريخي الذي يحمل بلاده على أكتافه كما فعل الكثير من السنوات. كان يحمل عمل على مصر، فاز بأفضل لاعب في البريمير ليج، فاز بالبريمير ليج، فاز بالشامبيونز ليج، حقق كل شيء على مستوى الأندية، والآن يؤدي دورا مثاليا كقائد للمنتخب في كأس العالم.
4: هذا هو الشيء المنتظر من محمد صلاح، حقق النجاح، خاض كأسي في منافسات كأس أمم أفريقيا، ويشارك أيضا في منافسات كأس العالم. إذن هو مثال يحتذى به في مصر، هو لاعب قدم الكثير للمصريين. أريد فقط أن أعود لما قاله السيد محمد بوتريكا حول عن السيد حسام حسن. نحن في شمال أفريقيا نريد أن نرى مدربين محليين لأنهم يحملون الهوية الأفريقية والهوية الخاصة بشمال أفريقيا. طبعا هم لديهم ذاك الوازع الوطني، وأعتقد وأن المدرب المحلي يعرف الهوية ويعرف خفايا الأمور ويثبت الهوية الوطنية للاعبين. هذا ما نحتاجه في شمال أفريقيا. إذن المدرب الأجنبي يمكن أن يكون محنك ولكن لا يمكن أن يثبت الهوية الوطنية. إذن رأينا أيضا ذاك الموقف ورأينا ردة الفعل من المصريين تحت أمرة السيد حسام حسن، رأينا رغبة جامحة، رأينا تحريك كرة سريعة جدا، وهذا مأهلهم للذهاب إلى الدور الثاني.
0: أن تكون من بلد فيها كثافة سكانية كبيرة أمر فيه الكثير من الإيجابيات. 110 و 120 مليون ليس فقط يعني يجعلوك تختار من مجموعة من المواهب بقدر كبير مقارنة بالدول الأخرى، لكن تجد مصريين في كل مكان. حسام حسن وأيضا محمد صلاح الاثنين تحدثا عن أن الشعور كان كأننا فعلا نلعب في القاهرة. كيف الجماهير المصرية اللي ذهبت إلى فانكوفر لتشجيع منتخب مصر؟
6: هذا مهم أكيد، يعني الجانب العاطفي أعتقد في خطاب المدرب مهم للغاية، بمعنى أن يمرر للاعبين بمعنى تضحية الجماهير التي حضرت في المباراة والجماهير التي تنتظرهم كذلك في مصر وأحباء مصر كثير، يعني بالنسبة للجمهور المصري وحتى الجمهور العربي الذي يشاهد المنتخب المصري. فالجانب العاطفي من أجل تحفيز اللاعبين أعتقد أن حسام يدخلون بشكل جيد، إضافة أنك لديك أفضل لاعب على المستوى.
0: واضح أنه متوازن من جانب عاطفي ومن جانب فني.
6: من جانب فني الاثنين، يعني الاثنين معنا أكيد، يعني لابد هو إدخاله. إحنا أخذنا بالأسباب، التوفيق من الله، لكن أخذنا بالأسباب بمعنى، ونحن نأخذ بالأسباب أن يكون التشكيل الملازم، الطريقة التكتيكية التي تعمل فيه، ثم التي لما لم تعمل بالشكل المطلوب قام بتغيير مراكز بعض اللاعبين بين الشوطين، وصارت الأمور كما أراد وعاد الفريق في الوقت المناسب وقام بالريمونتادا. وأعتقد زيزو في تغييره كان قادر أن يضيف الهدف الرابع، يعني مباشرة برجل اليسرى سجلها. يا أخي لماذا تعيدها على رجلك اليمنى؟ على كل حال، لكن هذه كرة القدم. فاليوم أنت لديك محمد صلاح المستوى العالي، نتكلم على لاعب وإن كان مستوى في هذا الموسم أقل خاصة مع ليفربول لم يلعب كثير والمشاكل اللي تمرت، لكن أنت اللاعب المستوى العالي لا يحتاج إلى 200 فرصة. من أنصاف الفرص؟ يعني تمريرة والهدف، يعني محمد صلاح. لذلك الكواليتي العالي في الفرق والمنتخب تحتاج إلى محمد صلاح. لذلك لاحظ في المباراة الأولى قام بتغييره، اليوم لم يقم بتغييره، بمعنى أنه وقف في المباراة وقام بالتسجيل إلا في آخر المباراة. فهذا

0: يعرف
1: يراوغ ممتاز بالرأس،
0: ممتاز بالرأس، يعني فيه نوعا من التكامل. إذا يكمل التطور في برشلونة سيصبح إضافة كبيرة، إضافة إلى إلى إلى مرموس. اليوم
1: هذا جميل. زيكو شوط ثاني ممتاز،
0: زيكو شوط ثاني ممتاز. تغيير المركز يمكن كذلك، تغيير مركزه قدم إضافة، أصبح يشعر أنه قريب من المرمى،
1: ولعب على الأرض ولعب السهل طالع في محمد، كان واضح الشوط الثاني.
0: اليوم الثقة كذلك، منح الثقة للمدرب ابن البلد، لأنه يعني احنا دائما نعطي الراتب الأعلى ونعطي الثقة ولا نهاجم ونطالب بمنحه الفرصة وبمنحه التوقيت للمدرب الأجنبي، خاصة لما يكون اسم أو يكون لديه مشوار. أكيد أنا أتفق إذا كان في بعض الأحيان قادم مدافع، لكن لما لا في بعض الأحيان أن نقف مع لاعب الذي هو ابن المنتخب؟ حسام حسن احنا نتكلم على لاعب ابن مدرب ابن المنتخب، شارك في العديد من
1: الكبيرات، لعب كأس عالم
0: وهداف، ثم الآن تطور وتعلم واصبح مدرب. فلما منح الفرصة قدم الإضافة، لأنه لا يشعر على مصر وإحساس
1: إلا ابن
0: والغيرة
1: البلد.
0: إلا ابن البلد، يعني نتكلم على الغيرة والحرقة لما يخسر تاس على المهار. أنا أشعر في حتى في تصريحه أن العاطفة جياشة لديه، لأنه يشعر بالنقد، يشعر بالحسرة، يمكن بعض من ينتقده، والنتائج موجودة. يقول لك أنا تفضل أنا موجود من النتائج. اليوم مصر تأهلت كم من مرة كأس عالم، أنا الذي فزت، وأنا الذي بإذن الله من 99% مصر ستكون متواجدة في المباراة القادمة. فيحتاج إلى بعض الدعم، يحتاج من ونحن كلاعبين اليوم مطالبين أن ندعم كذلك اللاعبين الذي كنا يعني قابلنا في العديد من المباريات، حتى كانوا أكبر منا، لكن نشعر إحنا من نفس الميدان. يعني اليوم نحن كمحللين، غدا يمكن نصبح مدربين، فلا بد أن ندعم بعض، لأنه مهم جدا أنه لما يحقق نجاح وقادر في تونس وفي الجزائر كثير. وتمنى رفيق صايفي،
1: خليك في التحليل، إنه في واحد صار مدير رياضي، واحد صار وزير،
0: رفيق صايفي اليوم
1: ومدرب منتخب أولمبي،
0: أي مدرب، نتمنى
1: واحد صار وزير في الكويت، واحد صار مدير رياضي في الأهلي، فإحنا محتاجين محللي. صح ولا؟ طبعا قال لي تريزيجيه متحدثا بعد هذه المباراة تسجل هو هدفها الثاني.
2: الحمد لله على الفوز، الحمد لله فوز تاريخي، الحمد لله فخورين باللي احنا عملناه، وفخورين الحمد لله قدرنا نسعد الشعب المصري، وان شاء الله بتكون دي البدايه ان شاء الله.
3: كيف شفت اجواء المباراه خاصه الشوط الثاني؟ تغير كبير.
2: لا الاجواء طبعا هنحس ان احنا بنلعب في بلدنا، جمهور كله مصري، والحمد لله قدرنا نروحهم مبسوطين، والحمد لله قدرنا نفرح الشعب المصري، وان شاء الله نوعدهم بالاحسن باذن الله.
3: ماذا قال حسام حسن بيه الشوط؟
2: ما فيش، كان في طبعا تعليمات واللعبه كلها نفذت تعليمات الكابتن حسام، والحمد لله اديك شفت الشوط الثاني الحمد لله كل حاجه اتغيرت، وان شاء الله ربنا يكمل على خير ان شاء الله. حبيبي شكرا.
1: استمعنا لتريزيجيه سعيد، بالمناسبه كان معظم اللاعبين نكتون عليه على القصه وهم رايحين للملعب، هو واضح انه عملها للفاينل.
4: بس مش حلو.
1: ها
4: مش حلوه،
1: بس هو مرتاح.
4: بس كويس انه الحلقه خليته يلعب الكره بدماغه كويس. هو على فكره
1: بس هو كان يحتاج لهذا الهدف.
4: هو ما بيحبش يقعد احتياطي، اي لعيب في الدنيا يا كابتن محمد ما بيحبش يقعد احتياطي، حتى هو كان عامل الموسم كويس مع

0: منتخب
1: يعني. وبالتالي لاعبي الاهلي خاصة اكثر موسم انفق في النادي اموال خاصه على مستوى رواتب اللاعبين، ويخرج بموسم بدون القاب المره الاولى منذ سنوات طويله بالنسبه للاهلي. وبالتالي لاعبي الاهلي خاصه الاسماء الكبيره كان عليهم ضغط غير موجود على اي لاعب اخر،
0: وده دور مهم اول للمدير الفني انه يهيئ كل اللعيبه والمجموعه. فالنهارده هو الكابتن حسام تعامل مع الاساسي والاحتياطي تعامل نفسي زي ما قلت لك ايجابي.
1: لا وتحس انه كان عادل مع الجميع.
0: هو اسم كبير محمد، اللعيبه بتحبه. انا بقولت لك انا صرت متعامل معاه، هما بيحبوا حسام، اللعيبه بتحب حسام زي ما احنا كنا لعيبه كنا بنحب الكابتن حسن، فاهم؟ فاللعيب بيبذل 120% عشان مدربه. فالنهارده الكورنر الجول اللي جابه ربط حلو قوي مع صلاح، يعني هما طوال فلازم تحط في الارتفاع ده قاتل، وفي نفس الوقت هو نزل لها شويه ووجهها كويس. ايوه وجهها كويس، فالحلقه جابت مفعول مع انها مش عجباني بس حلوه، تعامل معاها حلو. اتكلم الكابتن حاتم على التغييرات، انا مش عاجبني، انا بحب زيزو على المستوى الشخصي. زيزو وشه وهو نازل مش مبسوط، وشه وهو نازل مش مبسوط.
1: انت قرات في الملامح

0: انني استحق دقائق لعب اكثر.
1: هو من وجهه نظره بس دي حاجات مدرب. انت بتلعب كاس عالم، اي حد يتمنى ان انت تبقى متواجد في كاس العالم.
0: بس اليوم فعليا اللي بداوا افضل. يعني الوحيد اللي فيه نقاش ممكن يكون زيكو، بس قدم مباراه كبيره.
1: حتى رامي
0: دفاعيا هجوميا.
1: حتى رامي لما نزل مكان اصابه حمدي فتحي دخل الاجواء بسرعه. واتغير معانا في بناء اللعب بتاعه هو وياسر، والكرات العاليه بقت احنا بقينا افضل فيه. مرموش عندك احسن مرموش ولا يهمك. فتريزيجيه شفت تريزيجيه نازل ازاي يا كابتن محمد؟ بيجري، فاهم؟ ده تعامل كويس، ده تكريم لصلاح. خلاص جاب جول وعمل اسيست. حسام اتمنى له يا رب سبحانه تبقى الاصابه خفيفه. محمد فوزي لو بعد اذنك ممكن تبص في لقطه جت اول ما نزل زيزو، اول ما نزل زيزو هو مع
0: ملامح.
1: انا بحبه على المستوى الشخصي، وهما شويه بيبقوا حساسين
0: من احنا نتابع لما نزل. قلت المفروض تبتسم، انت مشارك في كاس عالم. فرصه يتمناها لا في اجيال لم تذهب لكاس عالم.
1: فهو لازم يستغل كل دقيقه. هو الكره اللي راح بيها طالما عديت من الحارس العبها بشمال
0: لمسه واحده.
1: وقفت
0: تمريره
1: مره التمرير
0: كان حمزه قريب.
1: عموما التغييرات كلها كانت ايجابيه بالنسبه للفريق، واضافه لحمزه. شوف التمركز يا كابتن محمد، والكره اللي خطفها قبل
0: بالراس
1: المدافع، شوف الكره تلعبت له طويله من المدافعين راح عاملها لزيزو
0: في عرضيه الصراحه ما كانت قويه لكن ايضا وجه صح.
1: فدي كلها حاجات كويس، وهو مدربه وكان مهاجم. خليك جنب حسام، كابتن حسام وصلاح. انا بعت له رساله قلت له اسمع توجيهات صلاح، اسمع توجيهات صلاح. فدي حاجات صغيره بس مهمه. هي دي
0: هذه الفرصه.
1: هي
0: مراوغه لمسه واحده باليسار
1: على طول
0: او تمرير.
1: لازم تفكر بقى في التفكير، التفكير بتاع التمرير وبتاع. بس هو على المستوى الفني هو عنده افضل من كده، افضل من الحالي، لانه زي ما قلت لك اللعيب بينزل 10 دقايق او 15 دقيقه عاوز يعمل كل حاجه في الكوره، وعاوز يقول لمدربه انا مستحق دقايق اكتر. فكلها ايجابيه، والحمد لله ان الفريق قدر يقدم شوط تاني مختلف. نفكر بقى في المباراه وفي مسارنا. مسارنا احنا طمعنا، انتوا عشمتونا بالاداء وبالنتائج الايجابيه. نفرح وان شاء الله الماتش الثالث يبقى نتيجه ايجابيه ايضا، وبعد كده نشوف دور 32 ان شاء الله.
0: تحدث كابتن عن رامي ربيع، عن نزول رامي ربيع، عن الاضافه التي قدمها من جانب الدفاع. نستمع لتصريحاته بعد نهايه المباراه.
2: لا الحمد لله طبعا على المكسب، مكسب مهم يخليك تكسب المجموعه وتبقى اول مجموعه. الحمد لله انت بتركز بس انك تكسب كل ماتش بماتشه، لا تاخد ماتش كل ماتش بماتشه، معلش الفرحه والاحساس فالحمد لله قدرنا نحقق الفوز النهارده. نفرح ونبسط لان احنا من حقنا نفرح ومن حقنا نبسط. عملت انجاز الحمد لله، ربنا يكملها بالخير ان شاء الله. نبدا نركز في الماتش اللي جاي ان شاء الله. ماتش برده مش هيقل اهميه عن ماتش النهارده. انت داخل البطوله بتركيز بلعيبه على اعلى مستوى، بلعيبه عايز تعمل حاجه نفسها ولتاريخها، وطبعا بدعم الجمهور كانك بتلعب في مصر. بشكر الجمهور اللي جه طبعا كانك بتلعب في مصر واكتر، بصراحه حاجه تشرف وحاجه تفرح. فببارك للجمهور المصري طبعا، وببارك للشعب المصري، وببارك للعيبه اللي اثبتت نفسها واثبتت قدرتها ان احنا نستحق بالفوز ونستحق ان احنا نعمل تاريخ لنفسنا.
0: الكل تقريبا بين اللاعبين ومدرب منتخب مصر كرر جمله شعرنا واننا نلعب في مصر بسبب الحضور الجماهيري الكبير للمصريين الذين ذهبوا الى فانكوفر لتشجيع منتخبي بلادهم. طلبت لقطه نزول زيزو في الشوط الثاني هذه المباراه، سنشاهد هذه اللقطه. معك
1: بص دي مش عجباني يا محمد. لو تقارن ما بين تريزيجيه وهو، تريزيجيه نزل يجري، فدي يعني مش يعني مش تركز معاها قوي، انما هي المود، هو لعيب مودي، موده لازم يبقى حلو.
0: بس هو عنده امكانيات.
1: هو وامام عاشور عندهم امكانيات مميزه، بس لازم تعامل نفسي.
3: بس امام
1: مختلف.
3: افضل.
1: امام افضل. امام لا كورته اعلى. امام كابتن
0: تقريبا ما شاء الله مباراتين بدون اخطاء
1: لعيب مستوى التمرير يا كابتن محمد. لعيب اوروبي
0: موهوب،
1: الاساسيات عنده سليمه، استلام وتسلم في مساحات واسعه ومساحات ضيقه، عمليه الانتقاش. بص يا كابتن محمد، تريزيجيه نازل يعمل ايه؟ بيجري لانه عاوز يقول ده شويه زعلان، شويه زعلان. انت بتلعب كاس عالم، فلازم كل دقيقه بتيجي تنزلها بتقول للمدرب انا مستحق ان انت مكان اساسي. فاعتقد التنافس ده مهم، التنافس مهم. وانا قلت يا محمد الكابتن حسام ليه مختار المجموعه دي؟ المجموعه دي فيه كيمياء ما بينهم، كيمياء، لان انت هتقعد فتره طويله. انا عايز الكيمياء دي ما يبقاش فيها عقد، ما يبقاش فيه حد
0: نشاز، الكل ياخد المجموعه،
1: حد نشاز ويختار الانسب، الانسب مش الافضل. ممكن في بعض الاراء يجوا يقول له في افضل من فلان، هو بيختار الانسب لانه هيقعد فتره طويله، هيقعد فتره طويله. فالكيمياء اللي ما بين اللعيبه في المعسكرات مهمه. عشان كده احنا في البطولات المجمعه الاداء من مباراه لمباراه بيعلى، الروح بتعلى. حاجه تانية، نصيحه من اخ صغير يا كابتن حسين، انت ماسك في مجال عام، انت مدرب ل 120 مليون، اسمع لكل الناس، اسمع لكل الناس وكبر دماغك وبلاش مشاكل، وبلاش مشاكل، لان في هناك زملاء ليك واصدقاء ليك، ما توقفش على لوحدك. الكره فيها كل الاراء، كل الناس، 6 مليار في العالم بيفهموا كوره.
0: انت تقصد كابتن رضا عبد العال؟
1: انا رضا لعيب كبير على فكره، رضا الناس ما تعرفوش على المستوى الكره، رضا ده يرقصك في ربع متر، رضا ده يوصل المهاجمين.
0: بس انت ورضا عندكم عامل مشترك انه تألفون مرات، عندكم حته التأليف شويه.
1: لا عادي، الكره يا كابتن محمد مش عيب. صح، انا قلت لك احنا
0: صح، بس مباراه بلجيكا الكل اتفق انه حسام قدم مباراه كبيره. كابتن حسام
1: ماشي، بس انت مدير فني ال 120 مليون
0: تقبل.
1: صح، كبر يا كابتن حسام، والنتائج هي هي، وعفى الله عما سلف، ده مهما يكن صديق وزميل.
0: صحيح، ذكر الكابتن الروح والمجموعه من احد اسباب فوز الجزائر بكاس افريقيا، ان الكل خدم المجموعه والمنظومه، وكان المنتخب والبلد والعالم فوق الجميع.
3: طبعا محمد ابو تريكا اشار الى موضوع مهم جدا بالنسبه لي، ليس او مرد النجاح ليست الجوده الكرويه فقط، هناك بعض الناخبين الوطنيين الذين يختارون اللاعبين بناء على الانسجام بينهم، ولكن كل ناخب وطني لديه رؤيته الخاصه، كل ناخب وطني يجب ان يقوم بحمايه المجموعه. نحن في كأس أمم أفريقيا في عام 2019 كانت هناك لحمة بيننا، وأعتقد أن هناك الكثير من الناخبين الذين نشيد بعملهم. جمال بالماضي مثلا قدم ما عليه في تلك الفترة، وعلى الناخب الوطني أن يحمي لاعبيه.
0: لقطات كابتن حسام حسن محتفلا بعد قيادته منتخب بلاده لأول انتصار تاريخي لمصر في كأس العالم في 2026. سنواصل معكم هذه التغطية مشاهدينا الأعزاء في هذا اليوم الكبير للكرة المصرية والعربية بعد هذا الانتصار الكبير، ثاني انتصارات العربية بعد فوز المغرب على اسكتلندا، لكن بعد فاصل قصير قبل

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير سيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
0: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذي أعلى تحليق في العالم.
4: يبا. عادي نمدد يومين.
0: بنمدد أسبوع.
5: The football were a nation.
6: Elle serait la plus grande du monde.
7: Não importa onde estejas.
8: No matter who you are, da paixão ao futebol, pertence.
9: Football unites the world.
10: El fútbol une el mundo.
11: إليكم تذكيرا بالمجموعة السابعة بعد نهاية الجولة الثانية من عمرها. أصبح منتخب مصر منفردا في صدارة المجموعة بأربع نقاط بعد تعادل مع بلجيكا في المباراة الأولى وانتصار كبير مستحق شاهدناه قبل قليل على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف واحد. أربع نقاط لمصر، إيران بنقطتين وكذلك بلجيكا، ونيوزيلندا في المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة. طبعا نشكر كابتن محمد ابو تريكه لانه وافق يكمل معنا الاستوديو.
12: بقول لكم يا كابتن
11: لانه كان بيمشي.
12: انتم مش من مستواي.
11: والله شوف هو صراحه حق لك كابتن. عارف ليش؟ لان احنا الثلاثه الجزائر تونس وقطر احنا مجموعين عندنا نقطه.
13: الجزائر
11: هو بنفسه عنده اربع نقاط.
13: احنا لعبنا مباراتين صراحه.
11: احنا مباراتين يعني احنا خمس مباريات على بعض كلنا عندنا نقطه.
13: الجزائر مباراتين عنده اربعه. الجزائر
14: ما بقول لك قاعد ناقص مباراه.
12: انا اتكلم بداري معك.
11: يحقنا صراحه.
13: تتكبرش علينا يا اخي. مبروك لمصر.
12: يا اخي استر دول يا حد.
11: هو يحقنا
13: احنا حقنا بالعكس.
12: ان شاء الله التوفيق قدام البوسنه.
11: طيب سؤال، متى كانت اول مشاركه لمصر في كاس العالم؟
13: 34.
11: واحنا سنه كم؟
13: 26.
11: كم بينهم؟
13: لا انا بليت الحساب.
11: يعني تقريبا 90 سنة
13: يا راجل.
11: صح؟ انتظرت 90 سنة اشتحقوا الأول انتصار.
13: الحمد لله. احنا ولاد النهاردة. الكورة بتاعت اليومنا.
11: صح
13: النهاردة. شد عيلكم بقى يا اخي. شد عيلكم.
11: بس احنا بقولك شيء، احنا لسه في بطولة. قطر الجزائر لسه في بطولة.
13: ان شاء الله بالتوفيق.
11: كابتن حاتم في المطار.
13: انا زرت، انا بشجع مصر، بشجع في المنتخب.
11: انت وين اي شيء؟
13: لا معانا ادينا الجواز المصري.
11: الآن نستمع للقاء آخر لبين سبورتس هذه المرة مع كابتن حسام حسن بعد هذا الفوز. نتابع.
15: الحمد لله، الحمد لله. يعني طول عمري وأنا بلعب وأنا بتدرب نفسي أفرح الشعب المصري، لأن جمهور في مصر وهنا، وبشكر الناس المصريين اللي هنا. يعني أنا كنت زعلان، خايف عليهم، خايف إنهم يروحوا مزعلانين، وعارف إن المصريين في الساعة دلوقتي كلهم برا البيت، كلهم بيتفرجوا برا البيوت. الناس كلها طيبة، كلهم، كل الشعب المصري كان عارف انه مثل قلت اللعيبة، اللعيبة الجمهور لازم نفرح، ومصر لازم تفرح، لان الحالة المعنوية للمنتخب للشعب المصري هي كورة، هو منتخب مصر. فانا بقول لهم مبروك، بقول لهم ارجو اتمنى ان يكون عندي حسن ظنهم، وبشكر لعيبتي والجهاز وكل الناس اللي تعبت، كل الناس من اول غرفة الملابس لحد الجهاز الفني والطبي والاداري، كل الناس. بس الجمهور ده انا بحبكم وبموت في تراب مصر. يعني انا نفسي كنت اعيش ان انا افرحهم في يوم من الايام ان منتخب مصر في كاس العالم يلعب بتحدي والفريق يتطور ويلعب ما يهابش اي حد، ونحترم الناس كلها، نحترم الفرق لكن ما نهابش اي حد. فانا بقول لهم مبروك وبحبكم وبحب دي حب مصر.
11: استمعنا للكابتن حسام حسن، شاهدنا فرحته، شاهدنا تفاعله مباشرة بعد الفوز. هذه المشاعر أكيد كما ذكر محمد أنها نقلت قبل كأس العالم وأثناء كأس العالم وبين شوطي المباراتين إلى اللاعبين.
16: لاحظ شخصية حسام حسن موجودة في المنتخب المصري، موجودة لما تشاهد مباراة بلجيكا الأولى، تشاهد شخصية حسام حسن العاطفي الذي ينقل ما يشعر به اللاعبين وكذلك الجاد والحماس الذي لديه.
11: بس باقي انت تشعر بمخرجنا وما تلف هناك. خليك معي.
16: لا
11: انا قلت لك لازم اعيد لك يا سعد مره المره الجايه. بس بقول لك شيء المره الجايه بحاول اتركها ما راح اطلع معنا في السد لان عندي 4 نقاط ممكن اوديك هناك في مكان عشان ما تلف.
16: محمد كبر علينا العين.
11: لا خلاص كويس انه مكمل معنا في السد. المفروض يروح على الكورنيش.
16: فحسام حسن المعروف عليه انه قائد حتى لما كان لاعب قائد هو عنده نوعا ما من الحماس الزائد في بعض الأحيان. هذه لما يضبطها هو اليوم كمدرب بالإكسبرينس والخبرة التي لديه فينقلها إلى اللاعبين. كذلك أنه اليوم نتكلم على مصر إحنا لا نتكلم على حماس فقط, نتكلم على إمكانيات, نتكلم على حارس مرمى على المستوى عالي وإن كان الشناوي كان هو الحارس الأول لكن
11: الشناوي مصطفى الشوبير أثبت أنه يستحق هذه المكانة.
16: صحيح
11: صدف اللحظات الأخيرة الكرة كانت هدف محقق.
16: أكيد أكيد شوبير كان حاسم في المباراتين. شوبير اليوم كان مع النادي الأهلي أو مع المنتخب المصري وأنت في حاجة لمستوى حارس
11: بكر محمد من نقطة البدء بالكرة.
16: صحيح ولاحظ كرة القدم اليوم الدفاع كان فتحي ثم بعض الأحيان أنه احنا نتكلم عن اللاعب الذي يدخل دائما يريد أن يلعب كأساسي هو يرى في نفسه أن يسحق من كأساسي يعطيك الفرصة الآن فرامي وزيزو قادر أن تعطيك كذلك الفرصة فنابد أن تؤكد ورامي ربيع قام بمباراة ممتازة جدا على مستوى الدفاع ومستوى الانضباط لذلك كان جاهز على المستوى الذهني فلو بد أن يكون جاهز. فمنتخب المصري الشوط الأول يمكن لم يدخل في المباراة بالشكل المطلوب. الشوط الثاني كان جيد الانتشار تغيير المراكز سجل 3 أهداف كان قادر يسجل 4 أهداف فهذا ما نريد أن نشاهد اليوم الانتصار الأول بالنسبة لتاريخ مصر لحسام حسن بنسبة كبيرة سيمر هذا المنتخب إلى وتجاوز دور المجموعات هذه كلها إيجابيات للمدرب المحلي ولحسام حسن بالذات. اليوم المدرب لا يفكر فقط في نفسه. نجاح حسام حسن يعني نجاح
11: صح.
16: الرياضي أو المدرب المحلي
11: مثل ما فتح محمد صلاح أبواب الكثير من اللاعبين
16: ولذلك لابد من دعمه. لابد أي محلل أو أي مدرب لابد من يدعم المدرب المحلي لأنه نجاح حسام حسن والإطار الفني المحلي المصري
11: المواطن صراحة كلمة محلي هو عالمي اليوم
16: عالمي
11: المواطن إيه؟ مدرب مواطن
16: مواطن يعني المواطن
11: كلمة محلي يعني أحسها شوية ما يستحق حسام حسن
16: يعني هو عالمي
11: صحيح
16: هو في الأخير
11: مدرب مواطن
16: مدرب
1: مصر
16: مدرب مصري أيوة. مدرب قل ما تريد يعني في الأخير نجاحه من نجاح أبو تريكة من نجاح
11: الجمعة شوبير هذه واحدة من التصديات
16: هو حارس ممتاز حقيقة.
11: في اللحظات الأخيرة أيضا تصدى لهدف محقق
16: في من يقول أنه أفضل من
11: أبوه
16: من والده أنا لا أعرف
1: لا
16: أنت حضرت على والده يلعب
1: أبوه لا أبوه
16: أنت حضرت ولا أيوة. حضرت أنا لم أحضر بشكل
1: هو كويس الولد بس أبوه حاجة ثانية
16: صحيح
1: أبوه لما كان حارس مرمى لا أبوه لا كان حارس
16: لا بقول ليش لا
1: هو واخد منه واخد منه بس أبوه لا حاجة ثانية
11: بس هو متأسس من بدأ في أكاديمية أبوه حارس
1: هو طبعا محمد هو موهوب بالفكر في حراس مصنوعين وفي حراس موهوبين هو عنده الموهبه بالفكر
11: عنده رده فعل كابتن
1: وتحركاته حتى في الكرات العرضيه النهارده تحركات ايجابيه وطلوعه للكرات العرضيه كان طلوع مميز وردود افعاله سريعه فدي الحاجات مهمه ان انت يبقى دايما موجود معاك حارس
11: هذه كابتن رده فعل ممتازه فرصه هدف محقق اعتقد يسجل على كثير من الحراس
1: اولا الاطوال اللي قدامه الشوطه قدامها زحمه من اللاعبين عدد لعيب كبير عدد كتير من اللاعبين كانت ردود افعاله مميزه فاعتقد دي تصدي مميز ردود الافعال
11: كان ذهب للجهه اليمنى كابتن
1: الرشاقه والمرونة فاهم وطبيعه جسمه وازاي جسمه اتعامل معاها فردت فعل سريعه بالنسبه لمصطفى اتمنى له التوفيق حتى دفاعيا احنا تحسنا كتير قوي الشوط الثاني
11: تعالوا نعيش معكم فرحة المصريين الذين ذهبوا إلى ملعب المباراة هناك في فانكوفر بعد نهاية اللقاء مع نافع بن عاش نافع تفضل
10: العيلة فرحة
17: إيجاب إيجاب إيجاب
10: تصريح
17: I'm very happy to the Egyptian team performance
10: تتكلم فيها بالعربي
18: سعداء جدا
17: أنا آسف أنا مبسوط جدا بالمنتخب المصري وإن شاء الله انتصار بعد انتصار بعد انتصار مصر
10: طبعاً فرحة كبيرة للجماهير المصري ألف مبروك
19: يبارك فيك عايش
10: تونسي وفرحان مع الجمهور المصري
19: بالطبيعة احنا كتواصل كنا عرب فرحانين لمصر حابين تونس ترشح ما لا غالب
15: وان شاء الله المغرب والجزائر يترشحوا
10: زي كل فرق عربية. بارك الله فيك. طبعا نواصل رصد الافراح المصريه. يوم تاريخي للكره المصريه
18: اكيد, يوم تاريخي, اول فوز في كاس العالم ومش اخر فوز في كاس العالم, وان شاء الله الماتش الجاي نكسب ونتاهل اول مجموعه باذن الله.
10: طبعا الف الف مبروك رصد رصد فرحه الجمهور المصري, يوم تاريخي.
18: الحمد لله الحمد لله الحمد لله, شعب مصر مبسوط والدنيا مهيصه والحمد لله رب.
10: الدنيا مهيصه فرحان
19: ان شاء الله نكسب كل الماتشات الجايه
10: ان شاء الله. ان شاء الله لكل عرب جماهير المصريه.
20: ليتس جو ايجيبت
21: 100 100 كده 3-1 عقبال اللي جاي. احنا خلاص كده, احنا بقى كفايه كده قوي,
10: فينا لسه في ماتش
21: ان شاء الله. نشوف بقى ماتش بقى 4-0
10: ان شاء الله. مفيد هو الانجاز التاريخي تاهل
21: طبعا, يعني بصراحه ماتش يعني تحفه تحفه تحفه.
10: نعم تحفه بالفعل, روعه, علامه الامتياز المنتخب المصري, انجاز تاريخي.
11: شكرا لنافع. من حق هذه الجماهير المصريه ان تفرح. ستغلق هذه الصفحه سريعا, ما هو المنتظر في مشوار يبدو بانه سيكون طويلا في كاس العالم المصري.
1: انا عاوز ناخذ اول مجموعه, يعني برضو مهم اول مجموعه مهمه بالنسبه لنا, ونفكر بقى في تجاوز الدور ال 32 ان شاء الله. برضه هيبقى قرعتنا لو طلعنا اول على ما اعتقد لامريكا للارجنتين في دور ال 16 على ما اعتقد, مش متذكر قوي. انما اعتقد ان الشوط الثاني ده لازم يبقى مرجعي يا كابتن محمد. ليه الشوط الثاني مرجعي؟ اولا الكابتن حسام هدى اللعيب, هدى اللعيب, وكورتنا احنا عمرنا ما بنلعب كور طويله ولا بنلعب لعب بدني. احنا كورتنا الحقيقيه لما بنلعب كره قصيره, يعني شوف في هجمه اللي اتعملت ناحيه الشمال اللي راحت لاخر ليزيكو بعد كده جت في المدافع البلوك اللي اتعمل, وده كويس. شوف على طول معظم الكرات قصيره وتروح عشان تخلق لنفسك, طالما الكره على الارض ومساحات ضيقه احنا بنعرف نتصرف. بس المهم ان انت تلعب على نقاط قوتك وثقافتك اللي انت متعود عليها, فاهم؟ فدي اعتقد مهمه بالنسبه للفريق. وبرده الكره المباشره في بعض الاحيان, مش في كل الاحيان, لما يبقى فيه مساحه ولما يبقى فيه عندك عمق هجوم, فالتنوع ده مطلوب والتحرر مطلوب. لان انا زي ما قلت الشوط الاولاني ممكن تحس ان الاولاد كانوا مشحونين شويه زياده, حماس زياده, ارتباك, متسرعين عاوزين الفوز بسرعه. فيحسب للكابتن حسام ان هدى الفريق بين الشوطين مع التغييرات اللي احنا قلناها, التغييرات في الادوار التكتيكيه والامور, فايقاع الفريق بقى اسرع, ما توسيع اللعب مهم, الكرات العرضيه اللي موجود انتشارنا, وفي الكرات العرضيه كان انتشار مميز. ثلاث اللعيبه التيشيرتات بتوعنا الحمر كان واحد على الاولى وواحد في النص وواحد في البعيده, فاعتقد دي حاجات ايجابيه لازم نستغلها, انما مهم قوي صداره المجموعه.
11: نروح الجيزه.
1: اتفضل.
11: نروح الجيزه نتابع رد الافعال في مصر في مدينه الشيخ زايد مباشره بعد نهايه المباراه مع سامر العماري. سامر تفضل.
22: طبعا مبسوطين طبعا, ويعني مع كابتن حسام حسن طبعا احنا متوقعين. بس الشوط الاول كان صعب, بس الحمد لله يعني ولا يعني كان عليها جماعات وكل حاجه والساعه كام, بس كل راجل منتخب مصر يعني
23: الله يبارك في حضرتك. يعني مبسوطين طبعا باداء المنتخب الشوط الثاني اكتر من الشوط الاول, يعني الحمد لله رجاله ونستحق الفوز ان شاء الله.
24: كيف كانت المباراه وكيف كان الفوز واحساسك؟
25: الحمد لله النتيجه كانت حلوه, المنتخب فجيره بصراحه, ثلاثة رقم كبير والحمد لله على المكسب.
24: كنتوا واثقين من النتيجة العريضة دي؟
25: يعني الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله.
24: مبروك مبروك مبروك.
26: لازم بقى جمهور مصر كله يلتف حوالين بعضه وندوا حسام حسن حقه, ندوا حسام حسن حقه.
24: أكيد أكيد.
27: أنا كنت متفائل بوجه حضرتك, فالفوز جه وكنا متوقعين الفوز 2-1, وكان ليا زميل متوقع الفوز ب 3-1, فالحمد لله والف مبروك للمنتخب.
24: الحمد لله على الفوز. الحمد لله على الفوز. كيف كانت المباراة وكيف كان إحساسك مع الفوز؟
19: الحمد لله احنا عملنا مباراة حلوة جدا, يعني تقريبا زي المباراة الأخيرة بتاعتنا بتاعت بلجيكا. الحمد لله متوقع كان محمد صلاح, أنا كنت متوقعة متى إن محمد صلاح هيجيب جول النهاردة, والحمد لله يعني إن شاء الله في الماتش الجاي نعمل أداء حلو.
11: شكرا لسامر والجماهير المصرية التي تحدثت إلي. أحد المسؤولين تحدث عن أهمية دعم حسام حسن, واضح ذكرنا قبل المباراة أنه يلقى دعما غير مسبوق, ثقة كبيرة فيه وبما فعله وقدمه حتى الآن مدرب المنتخب المصري.
16: النتائج الإيجابية تغير كل شيء, تغير نظرة الجماهير, تغير نظرة المسؤولين, تغير نظرة المحللين تجاه المدرب. اليوم حسام حسن مقدم تعتبر لغاية الآن بطولة محترمة جدا، تعادل وانتصار بإقناع وأداء حقيقة جيد جدا بالنسبة للمنتخب المصري وقابل للتطور والتحسن. هذا مهم بالنسبة للمدرب حسام حسن، وأعتقد إذا يستمر في المباراة الأخيرة مع المنتخب الإيراني وينتصر ويتعادل ويتصدر المجموعة ستكون أعتقد أفضل إنجاز بالنسبة لي، سيدخل التاريخ من باب الكبير، لأنه المنتخب المصري إفريقيا أكيد متفوق على الجميع، لكن على المستوى الدولي وعلى مستوى البطولات الكبيرة وكأس العالم بعيد، يعني بعيد. وأنا أستغرب يعني فريق كان مسيطر لسنوات وعنده أجيال مرت على مستوى عالي جدا كان عاجز على التأهل حقيقة، يعني
14: غريبا يتأخر أول فوز لمصر في كأس العالم 2026.
16: أكيد أكيد، ولا يدخل مصر من المواهب. على كل حال
14: كان حال الفوز الأول كابتن يفتح الطريق،
16: يفتح الطريق للأجيال القادمة، لكن هذه ستكون البداية. أتمنى للمنتخب المصري أن يستمر في التألق ويستمر في النجاح. مبروك للمصريين بهذا المنتخب، مبروك كذلك لحسام حسن، وأتمنى له كما قال أبو تريكة التركيز والتركيز على المنتخب وقادر أن يطور وأن يحقق إنجاز سيجعله صعب من بعد لمن يخلف حسام حسن تحقيق إنجاز، يعني وكيد نتمنى التطور للكرة المصرية.
14: شاهدنا الانتصار المغربي الأول، شاهدنا الانتصار المصري الأول، من في رأيك سيفوز، الجزائر أم الأردن بعد نحو 24 ساعة من الآن؟
0: نتمنى أن نرى فوز الجزائر لأنني جزائري، رغم أن المباراة سوف تجمع منتخبين عربين، ولكن أتمنى أن يكون الفوز حليفنا. الأمر لن يكون سهلا ضد منتخب أردني قوي جدا، ولكن نمتلك الجودة الكروية والمهارات الكروية لفعل ذلك.
14: نوصل الختام، واضح أن المرة دي مطولين.
13: الحمد لله. ها؟ يعني احنا ملوك الاعلانات يا ابني.
14: خلي الناس احنا عايزينكم تكونوا ملوك الكوره كده.
13: ان شاء الله احنا ملوك الكوره. خلي الناس تعمل اعلانات، اللعيبه تعمل اعلانات، واللعيبه تتبسط عشان تبسطنا.
14: يا اخي تصدق انت متناقض.
13: ليه؟
14: لانك امس تسب الاعلانات والتوقف بين في نص الشوط.
13: الفكره بتاع الهيدريشن بريك، انما فكره الاعلانات بتاعتنا.
14: ايوه.
13: بتاع المصريين.
14: طيب لو اعلانات المصريين كانت في نص الشوط
13: عادي. ما بيجيش انا.
14: طيب.
13: احنا مطولين.
14: شكرا لمحلل البي ان سبورت محمد، شكرا لك.
13: شكرا كابتن محمد،
14: ومن زمان المفروض البي ان تحطك في مباراه مصر وتلبسك الكرافته الحمراء ونشوف نتائج حلوه لمصر.
13: يا كابتن بيل خلاص بقى، سلام عليكم.
14: سلام، شكرا لك. شكرا كابتن حاتم، شكرا لك.
13: شكرا
14: لك. احنا الثلاثه عندنا نقطه وعند اربعه، فيحق لك كابتن تشوف نفسك.
13: صحيح عنده
14: حق. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، لكم تحيات كل زملائنا في بي ان سبورتس. مبروك لمصر والمصريين هذا الانتصار الاول، وباذن الله تعالى مرادي مطولين، نلتقي على خير في امان الله.

0: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم أهلا وسهلا.
2: إننا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
3: كرة في المرمى ويكتب فوضى ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
4: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
2: إن العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء. احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

0: ليوغل ليوغل هذا تكفي كرة واحدة لعبة واحدة ضربة واحدة هربة واحدة يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان.
1: كرة لمنتخب فرنسا كيليان الله الله الله في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء. فرنسا بالهدف الثالث عن طريق أهدافها عن طريق ملك أرقامها.

كرة خطيرة ويخرج مهمة الأولى ومهمة الثانية مش ممكن والدفاع يتصدى فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري ياسين العياري يسجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق

بالوغان بالوغان بالوغان ألدريتي بالوغان راوغ وسدد يا ولد يا ولد حلوة حلوة هدف ايه من جانب بالوغان بالوغان أحد الأسلحة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول أمريكا بالثلاثة.

جيوفاني رينا أمامنا هدفه الدولي العاشر. جيوفاني رينا يسجل أمامنا في الدقيقة 7 الهدف الأمريكي الرابع.

يكسب فريق بلغ درجة عالية من النضج الكروي يستحق التصفيق.

الأساليب والتسديد والهدف، الهدف الرابع للمنتخب الكندي، هدف جميل جدا من صليبة لمنتخب كندا.

هذا هو فينيسيوس، فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء، فينيسيوس يسجل، فينيسيوس يعدل النتيجة. خذوا بالكم من فينيسيوس، هو اللاعب الأخطر.

صلاح في المساحة حلوة قوي. امام شقطش قطش يا امام قطش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام. الله هدف مصري. ايه الشخصية والهوية. الهدف المصري الاول. ايه الجمال ده ايه الجمال ده. لكن بص الجمله حلوه الجمله حلوه في لقطه من اللقطات المضيئه في هذه المباراه.

صارت خطيرة، نقلت في المكان السليم. تكون أخطر، تكون أخطر، تكون أخطر. هذه الله الله.

كرة البينية ممتازة. اسماعيل اسماعيل السيباري طال الصبر طال الصبر يا السيباري. اسماعيل جاب الخبر السار. اسماعيل السيباري عندما ألهم العالم بأدائه وروحه الجماعية. يا محمد يا وابي نعم فعلى الأسود.

شخصية محارب الساموراي. يصبرون يصبرون. ولكن حينما يحين الوقت يضربون وبقوة.

مرة أخرى يخسر كرة إسماعيل، والهدف الخامس، الهدف الخامس من العياري، دوبليه ياسين العياري في مرمى الشامخ. أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم.

الثاني الثلاثة وكونيا كونيا كونيا كونيا كونيا ويكون 2-0 للسامبا البرازيلية.

كرافنبرغ في التمرير لهولندا للطواحين سفر في الله. حان لتلك الشخصية أن تستيقظ يا هولندا.

gol, Ivan gol. أنتوني إيلانغا مهاجم نيوكاسل يسجل أول أهداف السويد.

تأتي الجزاء تصويب يا الله هدف أول جميل جميل جميل المنتخب النمساوي يسجل عند الدقيقة 20 1-0 للنمسا

الباي والمرور، باي يا

الفنان في هذا المكان ينهي الأمور، ينهي الأمور. الفوز بالأربعة على ثالث العالم أمامي أنظار إتلاتكم.

سلام من الأسبقية. ذي كورة جول جول جول جول جول. المنتخب الأسترالي يعود ليباغت من جديد بعد السيطرة واستحواذ.

ينقل كرة باتجاه كوندر، عودة إلي أوليسي، يا سلام يا سلام، الله حتى لو لم يكن في أفضل حالاتي يسجل، لأنه الهدف ولأنه من يستهدف في الأرقام.

ومن غيره هو هايدن. كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين.

خطيرة على هدفه الأول. الهدف الأول عن طريق إيران كوندا. كانت إمكانية الهدف للمنتخب التركي. كانت الإمكانية لأردا جولر، تحولت بسرعة في هجوم سريع.

الفارو الفارو تشافيز الفارو مازال الفارو توزيع خطير بابا بابا جول جول جول جول كما كان متوقع خيمينيز يفعلها ويسجل الهدف الثاني للمكسيك. لا بد أن يسجل لاعب من حجم خيمينيز في أربع منوت ذلك. الفارو استلم الفارو وزع خيمينيز بالرأس في القائمة الثانية يفعلها.

يا للإثارة يا لكرواتيا. يا لجمال كأس العالم عادت كرواتيا.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، في إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات في إن سبورتس.

0: مدينة تجمع العيش والعمل والثقافة في وجهة واحدة، مصممة لتعاش خطوة بخطوة، تستمد روحها من إرثها العريق وتلتقي في أرجائها تفاصيل الحياة.
1: If football were a nation,
2: elle serait la plus grande du monde.
3: Não importa onde estejas.
4: No matter who you are,
5: si te apasiona el fútbol,
6: pertenece.
7: Football unites the world.
8: El fútbol une el mundo.

هذه مدينة أتلانتا، المدينة التي فيها ملعب أتلانتا يونايتد، الملعب الذي يقع في قلب مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، حيث السعة لهذا الملعب الذي سيحتضن مواجهة هامة بين السعودية وإسبانيا، 71 ألف متفرج. الافتتاح الذي جاء لهذا الملعب في عام 2017 عندما تلعب السعودية أمام إسبانيا في مباراة أولى لهما في نهائيات كأس العالم، بعد أن كان هناك مباراة لعام 2006 عندما انتصرت إسبانيا بهدف مقابل لا شيء بتلك الفترة.

في هذه اللقطة الأجواء خارج ملعب أتلانتا والذي بالتأكيد نريد أن نشاهد حضورا جماهيريا مختلفا، حيث هذه البطولة التي حتى هذه اللحظة تنعم بحضور جماهيري مميز بلغ كمعدل لكل مباراة تجاوز 65 ألف متفرج قياسا بحجم الملاعب الموجودة في أمريكا.

0: أمريكا والتي بالتأكيد تحتضن مواجهة هامة في هذه المجموعة للمواجهة الثانية لكل منتخب عندما تلعب السعودية أمام إسبانيا وإسبانيا أمام السعودية، وبانتظار مباراة أخرى لأوروغواي أمام الرأس الأخضر في المواجهة الثانية. ولكن ما نشاهده أمامكم بأن كل المنتخبات الأربعة لديهم فرصة كبيرة لتجاوز دور المجموعات، ولكن كل ذلك سيحدده بالتأكيد الجولة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، حيث هذه المباراة التي سنكون معكم حاضرين بها عندما يلعب الأخضر السعودي أمام المنتخب الإسباني في هذه المباراة في الجولة الثانية لكلا المنتخبين. لكن قبل الدخول بتفاصيل هذا الاستوديو، اسمحوا لي أن أعرفكم بمحللي قنوات بي إن سبورت المتواجدين معي في هذا الاستوديو، كابتن تيسير الجاسم، وبالتأكيد واحد من أساطير كرة القدم السعودية صاحب 134 مباراة مع منتخب بلاده. أما لويس غارسيا فهو النجم الأسباني والذي لعب لعدة أندية أوروبية، والذي يتواجد بهذا الاستوديو محاطا بسعوديين أسطورتين أيضا في كرة القدم السعودية. أيضا أخيرا كابتن ياسر القحطاني نجم كرة القدم السعودية والذي سبق أن وضع بصمته أيضا في نهائيات كأس العالم. أهلا بكم جميعا، وبالأخص ياسر أهلا بك بعد غياب دام لإحدى عشر يوما عن نهائيات كأس العالم. أنا ما راح أعدي لك هذا الموضوع نيابة عن إدارة بين غياب لإحدى عشر يوم، الحمد لله على سلامتك، وسعداء أن تكون موجود معنا في هذا الاستوديو في إطلالة أيضا للمنتخب السعودي. لكن أريد أن أخذ منك نظرة سريعة عن الـ 11 يوم الخاصة بكأس العالم، كيف شفت الأجواء بشكل عام؟ أين كانت المفاجآت بالنسبة لك في هذه البطولة، سواء من ناحية نتائج المباريات أو مستوى المنتخبات اللي أبهرك أو فاجأك؟
1: أول شيء حياك الله يا أبو زياد، وسعيد صراحة عودتي يعني بعد الإجازة يعني الاضطرارية اللي كانت موجودة.
0: عندك واسطة كبيرة.
1: أنا اللي أحب أقوله إنه صراحة المتعة في مشاهدة بأن يعني وأنت مرتاح تختلف تماماً عن المشاهدة وأنت يعني في من خلال العمل. ولكن اللي لاحظته أنا من خلال المتابعة في 11 يوم السابقة منذ بداية يعني كأس العالم، من وجهة نظري أنه البداية في كل المجموعات يعني كانت متفاوتة ما بين يعني مجموعة وأخرى، ولكن يمكن المجموعة اللي فيها المنتخب السعودي مجموعتنا بالذات اللي حيرت الكل، يعني احنا كأننا ما لعبنا أي جولة أولى. صحيح. تعادل في كل الفرق، لم يظهر الجميع كل إمكانياته. ممكن قد تكون مباراة المنتخب السعودي والأوروغواي هي اللي تقاسم فيها المستوى والنتيجة الفريقين، ولكن مباراة إسبانيا أمام الرأس الأخضر أنا أعتقد أنها كانت هي المفاجأة في المجموعة، في مباريات المجموعات الأولى يعني كلها، يعني الجولة الأولى أنا آسف. فأنا أعتقد أنه من المرحلة الثانية بدأت تبان يعني الصور أو المتأهلين بشكل أوضح في المجموعات. بعض الفرق دخلت أو المنتخبات دخلت بشكل متأخر في فرض يعني سيطرتها على المجموعة، أو حتى في نتائجها اللي تحققت وتجاوزها للعثرات قد تكون في المباراة.
0: ياسر، رأيك بمباراة الأخضر الأولى؟
1: أنا ذكرت لك المباراة صراحة أنا من الناس اللي سعد تماما يعني بالعطاء اللي قدم المنتخب، وليس مع كل السوداوية أو حتى بعض الآراء العدم الغير إيجابية يعني في المباراة، بالعكس المنتخب أظهر روح، أظهر سيطرة، أظهر أنه يستطيع أن يكون نبت لأكبر الفرق. يعني شوط أول خالص تماما مستوى ونتيجة كان المنتخب السعودي، ومن الطبيعي أن يعود المنتخب الأوروغواي في الشوط الثاني بهذا الشكل حيث الإمكانيات اللي يملكها والخبرة الكبيرة على مستوى الأفراد وحتى على مستوى الجهاز الفني. فأنا أعتقد أنه مستوى مرضي تماما.
0: نعم. لويس، أهلا بك مرة أخرى بعد أن نشاهد هدف التعادل لمصلحة الأوروغواي في هذه المباراة بعد أن تعادلوا مع السعودية 1-1، والتي من خلالها ننتظر أيضا في الجولة الثانية ماذا سيحدث من نتائج الفرق. أنت اليوم محاط بنجمين سعوديين أيضا على يمينك وعلى يسارك، فأرجو أن تأخذ الحذر.
2: Sí, la verdad que es un placer
3: صحيح.
2: estar
3: aquí. مسرور ان اكون معكم وانا راضي ان تكون مع الاساطير في هذا الشيء جميل جدا. سنرى ماذا سيحدث اليوم لنميل جمال بحكم هذه المراقبه التي تلقاها انا.
0: نعم اريد ان ابقى معك. هل كان المنتخب الإسباني مقنعاً بالنسبة لك في ثلاث مباريات سابقة؟ أعلم تماماً بأن في المباريات الودية قد لا تشاهد المنتخب على حقيقته، ولكن عندما لعبت إسبانيا مع مصر تعادل سلبي، مع العراق تعادل إيجابي 1-1، ومثل ما جاءوا إلى كأس العالم بتعادل أيضاً مخيب للأمال بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، هل هذا الأمر أصبح يعطيك نظرة ربما سلبية عن منتخب إسبانيا في هذه البطولة؟
3: لا على الإطلاق. لما تدخل كأس العالم ولا تحقق النتيجة إيجابية في المباراة الأولى فتظهر هناك بعض الشكوك. فريقنا الشاب وفي لحظات معينة يمكنه أن يخلق ربما أن يكون هناك عدم رضا ويلعب كرة قدم لا يظهر الكرة التي نراها. انتهت المباراة الأولى والآن الأفضل سنراه من الآن، ونعرف أنه ضد السعودية، والسعودية فريق قوي جدا ولديهم لاعبين بجودة ولا يمكن أن تفقد التركيز لأن أي خطأ سيعاقبونك عليه. وأعتقد أننا اليوم المنتخب الإسباني يعرف أنه عليه أن يقدم الأكثر وأفضل من الشوط من المباراة الأولى، والمدرب أيضا تحدث عن هذا الأمر بأن الفريق لم يكن هو التشكيل الصحيح في المباراة الأولى ضد كابو فيردي، وكنا نحتاج إلى اللعب على الجانبين وبسرعة بالتمريرات، وسنعول كثيرا على بيدري وليس فقط في الأمام بل أيضا في الخلف.
0: تيسير، كنا في المباراة السابقة للسعودية أمام الأوروغواي، وأكيد نظرتك للمباراة كمحلل في تلك المباراة مختلفة تماماً عن لما تروح للفندق مرة ثانية وتشوف الملخص وتشوف الهايلايتس الخاص بها. ما هي الصورة التي يعني أصبحت تريد أن تتحدث عنها في مباراة سابقة للسعودية أمام الأوروغواي المفروض الآن لا تتكرر اليوم؟
4: صحيح، المنتخب كان حاضر في المباراة الأولى. أعتقد مستوى الطموح عند الجمهور السعودي ككل اختلف خلال المشاركة في مونديال قطر، مباراة الأرجنتين بالتحديد، أيضا المباراة الأولى في هذا المونديال أعطت انطباع جيد، أعطت انطباع أن الجمهور السعودي يطمح أن يكون المنتخب في صورة جيدة في كأس العالم. أعتقد المنتخب خلال مشاركاته السبع الآن اكتسب خبرة إن شاء الله جيدة في المونديال. دائما الطموح أن المنتخب يوازي حجم الإنفاق في المملكة العربية السعودية.
0: صحيح، بس تيسير شوف التمريرات للسعودية 322 تمريرة، كانت في الثلث الهجومي 74 تمريرة فقط، بينما منتخب الأوروغواي 612 تمريرة بالمباراة بالمجمل، كان عنده 204 تمريرة ناجحة أيضا في الثلث الهجومي.
4: طبعا المنتخب الأوروغواي منتخب قوي جدا، أنك من الطبيعي أنك راح تتراجع في الشوط الثاني بالذات، والتمرير يكون أفضلية للمنتخب الأوروغواي لأنه يمتلك لاعبين على مستوى عالي. من الصعوبة أن المنتخب السعودي يستمر بالاستحواذ.
0: صحيح،
4: للشوط الأول واحد من المنافسين على هذه المجموعة أن يعبر في هذه المجموعة، ولكن المنتخب السعودي أعطى انطباع جيد. إن شاء الله يكون هذا الانطباع والإيجابية تنتقل إلى مباراة إسبانيا.
0: نعم، في هذه الإحصائية أريد أن أشرك لويس غارسيا وياسر القحطاني أيضا، ما يهمنا أيضا إسبانيا صاحبة 800 تمريرة بهذه المباراة فقط لمباراة واحدة، 443 تمريرة في الثلث الهجومي لإسبانيا. ياسر
1: شوف، هو تفاوت يا لويس، التفاوت في المستوى ما بين الفريقين يعني واضح، وهو أمر منطقي وطبيعي تماما أن يكون هذا الاستحواذ وهذا عدد التمريرات، ولكن قد يكون هناك استحواذ إيجابي من خلاله يستطيع الفريق أن يترجم هذا الاستحواذ إلى أهداف، وقد يكون هناك استحواذ سلبي. في المباراة هذه لم يستفد تماما المنتخب الإسباني من الاستحواذ، هو كان يتمنى المنتخب الإسباني لو كان عائد الأمر إليه أن يستحوذ المنتخب الرأس الأخضر بشكل أكبر، ولكنه يخرج بالنتيجة. في النهاية هو أمر منطقي الاستحواذ على الكرة بالنسبة للمنتخب الإسباني، خصوصا أن هذه من أميز الصفات التي يمتلكها هذا الفريق من خلال طبيعة الإمكانيات اللاعبين الفردية سواء في وسط الملعب وحتى في الأطراف وحتى في خط الدفاع ككل.
0: سأعود لك لويس مرة أخرى، ولكن دعونا نذهب إلى ملعب المباراة، ملعب أتلانتا، حيث مراسلة قنوات بي إن سبورت المتواجدة أيضا هناك بالإضافة إلى سامي سهمود. أيضا أهلا بكما مراسلي قنوات بي إن سبورت المتواجدين في منطقتين مختلفتين. أبدأ أولا مع نيرفانا. نيرفانا مساء الخير، أهلا بك، كيف تبدو هذه الأجواء لهذه المباراة؟
5: مرحبا بك طارق، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الأجواء كما ترى الجماهير السعودية حاضرة وبقوة قبل هذه المباراة المنتظرة أمام إسبانيا. السعودية تعادلت مع أوروغواي، إسبانيا تعادلت مع الرأس الأخضر، لذلك الطموح واضح وهذه المباراة ستحدد ملامح الكثير فيما هو قادم. لذا يجب أن نستمع كيف تشعر الجماهير السعودية قبل هذه المباراة، توقعاتك وحماسك.
6: جدا متحمسين للمباراة وجدا واثقين بإذن الله بفوز السعودية أو على الأقل تعادل. صراحة أتوقع نتيجة 1-0 السعودية، 2-1، نعيد ذكريات أرجنتين، بس متحمسين نشوف إن شاء الله إيش اللي يصير.
5: إذن وأيضا الخصم الإسباني ليس بالسهل، هو بطل العالم 2010، فشرح لي.
7: هنا مكتوب old safe with Alaves راح يفجع. إذا قدرنا على الأرجنتين راح نقدر على الإسباني اليوم. معلن إيه نعم.
5: الأجواء الجماهيرية رائعة طارق، إذن أنت تصور الأجواء رائعة جداً. متحمس
6: جداً
7: وبإذن الله فايزين اليوم بإذن الله.
6: أحب أقول جادك الغيث وإذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي.
5: الجماهير السعودية حاضرة، الشعر حاضر، الإسبان حاضر.
8: إن شاء الله we'll repeat the history again.
9: تاريخ مرة أخرى.
8: Just like we
9: مثل ما عملنا مع الأرجنتين.
10: مباراة سهلة إن شاء الله، 3-1 المنتخب بإذن الله بإذن الله.
5: لا ترك الأجواء الجماهيرية هنا رائعة. من بوسطن من أتلانتا.
6: والله جميلة الأجواء ما شاء الله وحضور كبير، وبإذن الله نطلع بفوز ومبسوطين إن شاء الله.
5: بإذن الله. أرى مشجع إسباني. Can you join us?
9: إسبانيا. ماذا تتوقعين في هذه المباراة؟ 2-0 لامين جمال.
5: الجماهير الإسبانية موجودة، الجماهير السعودية موجودة، الجميع موجود.
6: سعودي إن شاء الله، واليوم سعوديين، والأخضر النصر الأخضر فايزين بإذن الواحد الأحد. ومرحبا بالسعودية في أتلانتا، مرحبا بكم السعودية.
5: بقوة، الجماهير الإسبانية حاضرة أيضا، الأجواء مثالية في انتظار انطلاق هذه المباراة. عودة إليك طارق.
0: شكرا نيرفانا مراسلة قنوات بي إن سبورت، والتي أتحفتنا بهذه اللوحة أيضا مع الجمهور السعودي، وكأنك تشاهد هذا المنظر ليس في أمريكا وإنما في العاصمة السعودية الرياض، بالجماهير السعودية الحاضرة والمؤازرة والمشجعة والمتحمسة أيضا. وسنعود إلى سامي سهمود مرة أخرى، والذي بالتأكيد سنأخذ منه بعد قليل المادة الخاصة بملعب المباراة. تحدثنا قبل قليل عن الإحصائية الخاصة بالمنتخب الإسباني وعملية الاستحواذ، وأجزم بأن منتخب إسبانيا هو واحد من أكثر المنتخبات على مستوى العالم استحواذا للكرة.
3: ولكن كما قلتم أيضا من قبل، فالسيطرة على الكرة هذا لا يعني أنك ستفوز بالمباراة، فالسيطرة على الكرة يجب عليك أن تخلق الخطر. ما يمنحك هو أن الخصم لن يهاجم عليك، لكن انطلاقا من احتكار الكرة وهي فلسفة إسبانية، هو أنه معنا الكرة ولكن برغبة الحق الضرر بالخصم وخلق الخطورة. 800 تمريرة في مباراة، هذا رقم غريب جدا لا نراه أبدا، وفي نهاية المطاف النتيجة 0-0، لم تساعدنا في أي شيء.
0: بعد قليل بالتأكيد سنعرض التشكيل الخاصة لهذه المباراة، وسنتحدث بشكل مسهب أو مكثف أيضا تيسير، لكن أحد المشجعين الحقيقة عجبني all for sale وذا العويس. والعويس على طاري العويس، في المباراة السابقة قدم أداء جدا ممتاز، تصديات كثيرة، كان حضور ممتاز، ولكن خبراء كرة القدم أيضا كانوا يعني يتحدثون بأنه يمكن عنده مشكلة فقط في اللمسة الأخيرة، هو يريد أن يمسك الكرة لمرة واحدة وليس لمرتين.
4: صحيح، أعتقد قدم مباراة ممتازة ومثالية. دائما حراس المرمى هم يعني من أهم المراكز لدى أي منتخب ولدى أي فريق، مهم جدا. لكن حجم التصديات الكثيرة في المباراة كانت ما هي سهلة.
0: صحيح.
4: أرضية الملعب أيضا سريعة، يعني في بعض الكور صعبة جدا بالأخص اللي تطق أرضية الملعب. أعتقد كثرة الهجمات كان فيها العويس حاضر بشكل قوي، يعني لو شفنا الهجمات منتخب الأوروغواي دائما الكور داخل ال 18، فهذه تحتاج إلى ردة فعل كبيرة، وكان حاضر العويس أيضا. المدافعين تحملوا بالأخص في الشوط الثاني المباراة بشكل كبير، الضغط كان عالي جدا. يعني احنا لو نلاحظ الآن من اللقطات شوف حجم الضغط اللي كان المنتخب الأوروغواي على المنتخب السعودي، دائما داخل ال 18، فالأويس فيك تقريبا في كل الكور كان حاضر. نتمنى إن شاء الله في مباراة اليوم أيضا راح ممكن يكون نفس السيناريو، منتخب إسبانيا راح يكون يضغط بشكل كبير، راح تكون مباراة صعبة جدا. نتمنى إن شاء الله يكون حضوره في المباراة هذه
0: بإذن الله تعالى. هذه كانت تصديات محمد العويس والتي بلغت 9 تصديات في مباراة الأوروغواي، والذي قدم أداء كبيرا. الكل كان يتوقع بأنه سيحصل على جائزة أفضل لاعب، ولكن ذهبت إلى فالفيردي في صورة ربما أثارت استغراب الجميع من خلال هذه المباراة. دعونا نعود مرة أخرى إلى ملعب المباراة، ملعب أتلانتا الذي سيحتضن هذه المواجهة، حيث سامي سهمود مراسل قنوات بين سبورتس المتواجد بغرفة الملابس الخاصة بالأخضر السعودي، والذي سنستمع منه حول هذا الحديث الخاص من غرفة الملابس.
11: نعم، تحية طيبة لكم من هنا من داخل غرفة تغيير منتخب المملكة العربية السعودية قبل هذه المواجهة ضد المنتخب الأسباني. مباراة صعبة بالتأكيد، تعتبر الأصعب في كأس العالم للمنتخب السعودي. بالتأكيد الأنظار بالتأكيد ستكون مسلطة على حارس المرمى محمد العويس، الذي قدم مباراة كبيرة في المباراة الافتتاحية أمام منتخب الأوروغواي. طبعا الجميع يتحدث عن أن المنتخب السعودي قد لا يمتلك الكرة في هذه المباراة، وهما سيضع أعباء كبيرة بالتأكيد على خط الدفاع. نتحدث عن حسن تمركتي، عبد الإله العمري، وسعود عبد الحميد، ومتعب الحربي. بالتأكيد الجميع سيحتاج للمعاناة في هذه المباراة. نرى هنا جميع قمصان المنتخب السعودي، وغرفة خلع الملابس هنا في واقع الأمر ليست بالغرفة الكبيرة بالمقاييس العالمية، تعتبر غرفة متوسطة من حيث الحجم. بالتأكيد لاعبي المنتخب السعودي يستعدون لمباراة ستكون صعبة، يحتاجون للتعاضد فيها إن أرادوا الخروج بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الأسباني.
0: شكرا سامي على هذه التفاصيل من داخل غرفة الملابس الخاصة بالأخضر السعودي، والذي بإذن الله تعالى نتمنى أن يحقق نتيجة إيجابية من خلال هذه المباراة. ولكن سنعود لاستكمال الحديث بعد فاصل قصير، أرجو التفضل بالبقاء معنا.

الكل مستعد لحدث مهيب. الإعصار اللي ما شيء يعيقه. أول ما نلعب يطلع تشجيع. اللي ما له حد ولا يشبه أحد. تحسن الهجمة حقتك وتنسى الهيبة. هذا التشجيع، هذا التأثير. كنزة، شجع بالسعودي.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسواحتنا وغرفتين متصلة،
4: كيف تخرج من دون ورقة شمس؟
1: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
8: ونخلي صيفنا على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.
10: Here you go.
11: Thanks.
12: Please get back to me. Please get back to me. On the way again.
13: Así?
14: Sin balón ahora.
9: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
15: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
16: يلا توصوا شيء نشوفكم على خير.
17: كابتن حسين تمكتي، حنا نحبك مرة، إن شاء الله تفوزونا.
16: إذا أنتم معنا بايدين إن شاء الله.
17: بس ما يمدي مباريات الفجر هذه المرة يما. سوري يما.
16: سوري يما، مشي عشان يما. سوري. يلا نستعدي.
18: بس تكفى يبا، لا تنام بدري. ها يبا، يبا تنمت يبا.
19: يلا
18: تينا
9: بالمباريات جاية في الليل. خليك صاحي، خليك متعطش.
16: أنا زي
20: أهلا أهلا
16: أخبار عيد خمسة الله جاي جاي أهو.
21: كيف سبورة كورو جدك نقل هاي
22: هي جاي كمان.
9: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
23: ما أحب أسافر في الصيف
24: بس قدر غير
25: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
26: ها براد
25: براد
26: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
25: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
26: يبا
25: عادي نمدد يومين
26: بنمدد أسبوع.
27: تدرين القهوة ترفع الكورتيزول؟
28: إيه بس تراها مفيدة للكبد.
29: نصيحة خبير الترطيب المغناطيسي.
30: الكارديو يعدم العضل.
31: اسمعي الوقوف يدمر الركبي.
28: النوم مبالغ فيه.
32: القعدة تتعب ظهرك.
31: اكسجين
30: شيل الحديد.
9: لكل واحد منا وجهة، من يبحث عن القوة ومن يبحث عن الرحابة، ومن يبحث عن التقنية ومن يبحث عن سيارة تناسب أسلوب حياته. ومهما اختلفت احتياجاتك ستجد في شيري ما صمم لك. عائلة شيري المتنوعة من السيارات العصرية والعائلية بتقنيات متطورة وأداء يواكب طموحك. شيري سيارة لكل رحلة ولكل احتياج. تيغو
10: مدينة تجمع العيش والعمل والثقافة في وجهة واحدة، مصممة لتعاش خطوة بخطوة، تستمد روحها من إرثها العريق وتلتقي في أرجائها تفاصيل الحياة.
33: هنا التوب، هنا كل المباريات، هنا في اشتراك واحد مباشرة وبدقة 4K HDR، هنا كل الملخصات دون كشف للنتائج، كما تريد ومتى تريد، كلها هنا على التوب.
34: لا لا وش اللي شهر، بحضر المباراة كلها كم يوم راجع. ابشر ابشر
35: خلني اخلص مشكله الفندق والتذكره اللي ضاعت دي. وابشر كلها كم يوم وراجع.
34: اي بخلص مشكله الفلوس اللي طاحت وكلها كم يوم وراجع.
35: لا لا ابشري ابشري فزحل ذا القضيه صغيره.
34: كم يوم وراجع. خليني احل مشكله القرصه دي وكلها كم يوم وراجع. بس ادور على جوالي كلها كم يوم وراجع.
0: وش لك بالبهذله؟ مع امازون جلسه البيت تفوز. عروض البطوله كل اللي تحتاجه لجمعتكم على امازون. امازون راعي جمعة المشجع السعودي.
1: الله الله يا منتخبنا ان شاء الله تحقق املنا.
2: الله الله يا منتخبنا ان شاء الله.

0: ولد البلد، هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه. ومن شاشة لشاشة، كبيرة أو صغيرة، هدفنا كلنا واحد، شجع البطل واحد، ولد البلد معاك يا الأخضر. مع فنادق ومنتجعات IHG، إقامتك على ذوقك. تفضل إلى إنتركونتيننتال، حيث تسكن الفخامة في التفاصيل، وكل لحظة احتفال يتكرر عبر الأجيال. خطوتك إلى الإلهام في كيمبتون، ولقائك مع كل ما هو غير متوقع. اختر من بين 20 علامة تجارية فندقية واكسب النقاط لليالي مجانية مع IHG One Rewards.
1: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.
0: كل 5 دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
2: راحة،
3: عز،
4: أمان،
2: فخر.
0: دعمنا أكثر من 1,800,000 أسرة. ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم. صندوق التنمية العقارية.
5: Listen, you remember the plan we kept talking about?
6: JWM. Go with more.
7: وش اللي يسوى العالم؟ فرحتك تسوى العالم، ابتسامة هالطفل وهو بين هلا تسوى العالم، الحياة اللي تعيشها وانت في صحة وعافية هي العالم كله. تبي تشوف العالم؟ شوف دعوة أم الطبيب، كان كل همها كيف الطيب. وحنا في مستشفيات الحياة عالم يعيش لجلك ويحرص على صحتك، وانك تكون بخير بين ناسك وهلك، لأن صحتك عندنا تسوى العالم.
8: هذا جمال عمان، حكايات تقاليدنا، كرم ضيافتنا، لأصداء الفرص اللامحدودة للاكتشاف. هذه سلطنة عمان.
9: اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا، أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا، ومفتاحها كأس العالم،

0: جماهير منتخب إسبانيا تسير إلى ملعب المباراة بحثا بالتأكيد عن متعة مختلفة عن ما شاهدوه في فترة سابقة مع المنتخب الإسباني بعد أن ظهر بثلاث مواجهات سابقة، اثنتين منها كانت ودية وواحدة رسمية لم تكن مقنعة للجمهور الإسباني، الإعلام الإسباني أيضا، وحتى للويس غارسيا الذي تحدث بأن الإسبان لم يكونوا مقنعين بشكل كبير. ياسر، أريد أن أخذك لمنتخب السعودية مرة أخرى، الأخضر السعودي في هذه المباراة، للتشكيلة المختارة من قبل دونيس. كل الكلام قد خرج في فترة سابقة بأن المنتخب سيلعب في مباراة أسبانيا تحديدا بخمس مدافعين لأسباب كثيرة، لطريقة أسبانيا، ولكن علامة الاستفهام الكبرى هي كان
1: صحيح. وأتفق معك تماما، ولكن يعني بحكم خبرتي أنا في دونيس نفسه نشوف التشكيلة، يعني المدافع الحارس طبعا محمد العويس، و رباعي الدفاع هنا هو خماسي الدفاع مش رباعي الدفاع، راح يكون علي لجامي كلاعب الليبرو بجانب قلبي الدفاع عبد الإله العمري وكذلك حسان تبكتي، الظهير الأيمن راح يكون سعود عبد الحميد، والظهير الأيسر راح يكون
0: بس مش هذه الطريقة 4-4، هي 5-4-1
1: اللي هي حتكون 5 لا أنا
0: من جهة 5-3-1-1
1: حتكون
0: 5-3-1-1-2
1: أو حتكون 5-2-2-1 لأنه تختلف على حسب الأدوار اللي راح يطلبها المدرب من اللاعبين في وسط الملعب بالذات. يعني الواضح الثلاثي في الخلف زي ما قلت لك لجامع عبد الإله وكذلك تنبكتي، سعود يمين ومتعب يسار، هذه ثابتة، ولكن هل سيلعب بمحور ارتكاز وحيد 6 اللي هو عبد الله الخيبري، وأمامه يكون مصعب وناصر وفي الأمام وسالم كذلك ووحيدا يكون فراس، أو أن تكون باثنين اللي هو ناصر والخيبري وأمامهم سالم ومصعب وفي الأمام وحيدا فراس، وأنا أرجح الثانية. لكن في كل الحالات الأدوار المطلوبة من اللاعبين المفروض أن تكون واضحة ومعروفة، لأن المنتخب الإسباني مكشوفة أوراقه وطريقة لعبة معروفة تماما، هو يعتمد على الضغط العالي المتقدم في الخطوط الأمامية، كذلك اعتماده على الأطراف لمين يامال، واليوم احنا قاعدين نشوف فيه ثلاث تغييرات في التشكيلة الإسبانية،
0: يعني كان جافي أربعة
1: جافي وليورينتي
0: وفابيان لويس وتوريس أربعة
1: بالضبط. وهذا دل على شيء، دل على أولا على عدم رضاه بالنسبة للجهة اليمنى تقريبا كاملة في المباراة السابقة، وهذا الدليل خروج ليورينتي ودخول ليون بورو. بالنسبة لي أنه التشكيلة غياب كانه هو اللي عليه أكثر العلامة.
0: نعم، رأيك بتشكيلة إسبانيا في هذه المباراة، أربع تغييرات فيها؟
2: هناك أربع تغييرات في المنتخب الإسباني،
3: والانتقال الآن يكون الفريق ربما هوية الفريق لا تتغير كثيرا، فبيدري سيكون قريبا من رودري في وسط الميدان ويعطي حرية أكثر لداني أولمو، الذي وهناك باينا تغيير أيضا قام به المدرب على الرواق الأيسر وهو مهاجم أكثر، وهناك أيضا لبي جمال الذي يدخل كما كنا نتمنى ونرجو في تعويض فران توريس وبورو المدافع الأيمن يهاجم كثيرا. ما قام به دالا فوينتي هو أنه تظهر أنه أخطأ في التشكيل في المباراة الأولى، دخل المباراة بعنف وقتالية والاستحواذ على الكرة ولكن بأقل جودة أمام مرمى الخصم. اليوم نراه أنه فريق بجودة فردية أكثر وباحتكار للكرة وخلق الخطر مع لامين مع باينا ومع داني أولمو، هو لاعب جيد جدا ليربط بين الخطين الهجوم الوسط.
0: في مباراته الأولى ديلا فونتي لم يشرك من ريال مدريد ولا لاعب، كانوا أربعة من برشلونة في القائمة الأساسية المختارة وريال مدريد ولا لاعب، وهذه ربما سابقة تاريخية لن أن لا تشاهد لاعبين النجوم الكبار أيضا في الدوري الإسباني موجودين.
2: صحيح،
3: العام كان معقدا بالنسبة إلى اللاعبين الذين يلعبون في ريال مدريد، كارباخال كان مصابا وكاريراس أيضا كان في وضع ليس جيد، الكثير غارسيا ربما كان ممكن لكن هناك بورخا إغليسياس مكانه، الأمور كانت صعبة على لاعبين ريال مدريد، ونفتقد لاعبين ريال مدريد لأن اللاعبين الذين يأتون من ريال مدريد كانوا دائما مهمين للمنتخب هذا العام لهذه الظروف الكثيرة، ليس هناك أي واحد منهم.
0: جانب من الجماهير السعودية الحاضر أيضا مع محمد العويس الذي قدم أداء كبيرا أيضا في مباراته السابقة أمام الأوروغواي والذي يبحث عن ماء لشربه، عطوه موية خلوه يشرب، يعني مهم جدا العويس في المباراة، وكل اللاعبين أيضا لاعبين المنتخب السعودي مهمين في هذه المباراة، والتي نريد أن نشاهد أيضا مباراة مختلفة للسعودية كما ظهرت في مباراة الأوروغواي. دعونا نذهب مرة أخرى لنستمع لحديث فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي ماذا قال عن أهمية هذه المواجهة.
4: فراس، مباراة كبيرة اليوم، كيف الجو في المعسكر؟
5: من أفضل ما يكون الحمد لله.
4: أسلوب إسبانيا يعتمد على استحواذ الكرة، كيف يمكن تعطيل هذا الأسلوب؟
5: ما راح نفكر كثير في طريقة لعبهم، لأن لعبهم طريقة معتادة يعني على الاستحواذ، لكن احنا بنفكر في تكتيكنا والأسلوب لعبنا اللي نسوي إن شاء الله.
4: وما هو سر النجاح في مباراة اليوم؟
5: التركيز 90 دقيقة.
0: سر النجاح 90 دقيقة، وهذا ما قاله فراس البريكان. يعني أنا حاولت أني أجادل ياسر بس ما قدرت، بس بحاول أجادلك الحين. في القائمة المختارة أنا كان ودي بس أفهم ليش الخيبري مثلا مش كنو، خصوصا في الأدوار المطلوبة، وهل ياسر راح يلعب تحت فراس البريكان ولا لا؟
1: أنا بتلعبني؟ تقول هل ياسر؟
0: لا، هل قلت أنا؟
1: قلت ياسر سالم.
0: أي هل سالم؟ هل سالم؟ ياسر خلاص. شوف خلاص هناك بس مو خلاص هنا.
6: أولا نعرف الحالة البدنية لمحمد كنو، إذا ما كان مصاب فأمر غريب صراحة، يعني ما أعتقد في أي مدرب يستغني عن محمد كنو في مثل هذه المباريات اللي فيها صراعات فردية كبيرة في نص الملعب. لاعب مهم شفناه في المباراة السابقة، هو ممكن اللاعبين القليل الموجودين في المنتخب اللي يشارك في المونديال الثالث على التوالي لأهمية محمد كنو. بالنسبة لسؤالك أبو زياد، مسألة كنو يتميز بمركز رقم 8 أكثر من رقم 6، ممكن الخيبري صحيح ممكن عليه ضغط كبير من الجمهور وعدم تقديمه في بعض الأدوار، يعني الجمهور لا يحب اللاعب اللي يعني مختفي أدوار، لكن يجتهد، هو تقريبا الوحيد اللي عندنا في التشكيل يلعب في مركز 6. المباراة اللي راحت كانت مباراة صعبة، كان في تحت ضغط كبير أيضا مع المدافعين، ولكن مباراة اليوم أنا في وجهة نظري كنا نحتاج كنو في نص الملعب لأهمية محمد كنو لخبرته، هو قائد في خط النص. بالنسبة للمدرب، يمكن مدرب من المدربين اللي يحبون ويغيرون دائما في التشكيل، بعض أحيان يلعب بخمسة مدافعين، بعض أحيان يلعب بأربعة مدافعين على حسب الخصم اللي أمامه. تشكيلة اليوم أكيد هو يلعب مع منتخب قوي جدا.
0: مباراة اليوم كانت تحتاج زكريا هوساوي أكثر من متعب،
6: أعتقد ممكن من ناحية الدفاعية، ولكن متعب أيضا المباراة اللي راحت قدم مستوى جدا مميز، كان حاضر مع المدافعين بشكل جيد، إن شاء الله بإذن الله يواصل مستوى في المباراة.
0: دافيد رايا هو أكثر لاعب عمل كلين شيت في الدوري الإنجليزي، هو يقع في أو يكون في دكة البدلاء، رأيك بهذا الأمر؟
3: صحيح، والمدرب كان لديه جدل كبير أثناء السنة حول من رايا بطل بريمير ليج ونهائي الدوري الأبطال والحارس الثالث، أيضا ينتظر الفرصة هو جوان غارسيا من برشلونة، ولكن في آخر المطاف دي لافوينت يبحث ويعمل مع اللاعبين الذين أعطوه أريحية في السنوات الأخيرة، وأوناي سيمون كان دائما حاضرا، ارتكب أخطاء في لحظات ما، ولكن دي لافوينت يثق فيه كل الثقة، ولهذا يستمر الحارس الأساسي في إسبانيا، وسيعطيه فرصة لرايا ربما إذا تأهلت إسبانيا مثلا يمكنه أن يلعب الرايا في المباريات القادمة بعد بعض التغييرات، ولكن الآن هو يدخل اللاعبين الذين يجعلونه مرتاحا ويطمئن لهم وأدوا أداء حسب ما كان يتطلب منهم، وكانوا كلهم مهمين إلى حد الآن سواء لما فازوا بأوروبا.
0: هذه المباراة ياسر ستكون على السعودية تكتيكية بدنية فنية أيضا من قبل المنتخب الإسباني، ويعلم تماما إسبانيا بأنه قد فرط في المباراة الأولى، لا يمكن أن يخرج من هذه البطولة بهذه الطريقة وبهذه الصورة، ربما أيضا تعرض إسبانيا هذه المباراة إذا ما تعادل في هذه المباراة أو تعثر فيها، ولكن أكيد السعودية يعني يفترض أن تتعامل مع هالمباراة بأسلوب مختلف.
1: صحيح، وأعتقد أن النوايا واضحة يعني من التشكيل، خروج رويز ودخول أولمو في منتصف الملعب، هذا معناته أنه سوف يعتمد على رودري كمحور ارتكاز وحيد، والحرية في التقدم دائما والبحث عن بيدري وكذلك أولمو في طلب الكرة ما بين خلف محاول الارتكاز، وهذا يجب عليه أن يعي تماما لعيبة المنتخب السعودي في الضغط على رودري وعدم إعطاه أي حرية في التمرير والاستلام وبناء الهجمة، وكذلك عدم ترك المساحات لبيدري وأولمو للاستلام خلف محاور الارتكاز أمام المدافعين، وهذه مهمة المدافعين هم تنبكتي وكذلك عبد الإله في الضغط على أي واحد من هذول الاثنين في منطقة الاستلام خلف المحاور.
0: ممتاز، نريد أن نعيش معكم هذه الأجواء الخاصة في ملعب المباراة عندما نشاهد الأخضر السعودي المنتخب المملكة العربية السعودية يقترب من دخول ملعب المباراة لإجراء عملية الإحماء. بالتوفيق للسطور الخضر في هذه المواجهة.

0: رحب أنا وياكم دخول الأخضر السعودي إلى ملعب المباراة ملعب أتلانتا لإجراء عملية ما كابتن تفضل.
1: أنا أتكلم على أنه المنتخب الأسباني رغم قوته وإجادته والسمعة اللي يملكه وهو المرشح الأول لتحقيق اللقب من وجهة نظري، ولكن كذلك المنتخب أفراد وعناصر لعيبة منتخبنا يملكون الإمكانيات والخبرة في مثل هذه المباريات. يعني قد يكون الوضع اللي راح يشارك فيه منتخب السعودي الليلة والمنهجية التكتيكية اللي سيتخذها في هذه المباراة قد تكون هي سلاح لخطف الفوز أو حتى النقطة إيجابية في هذه المباراة من خلال استغلال الفراغات التي في خلف الدفاعات المنتخب الأسباني اللي سوف يتركها يعني للاعبين. وهذا العمل يجب أن يكون على بالذات على سالم وعلى فراس وكذلك مصعب، هم الثلاثة العناصر الذين إذا لم يشاركوا مع المجموعة من ناحية التشكيل الدفاعي وكذلك التحولات الهجومية باستغلال سرعتهم ومهاراتهم الفردية، أعتقد أنه سوف يكون وضع الفريق سيء. ولكن متى ما قاموا بأدوارهم بشكل إيجابي سوف يكون المنتخب السعودي مفاجئ جدا للمنتخب الأسباني من خلال استغلاله لنقاط الضعف. احنا شاهدنا الدفاعات المتقدمة دائما والمشاكل اللي عانى منها فرضا برشلونة بنفس طريقة اللعب الدفاع المتقدم في تشامبيونز ليج وخروجه بسبب هذا النوعية، وكذلك لابورت يعني كان في الدوري السعودي وشارك مع النادي النصر بالدفاع المتقدم وشاهدنا النقاط الضعف اللي حصلت في آنذاك. وأنا أعتقد أنه عناصر منتخبنا يستطيعون أن يعني يكونوا إن شاء الله لد في هذه المباراة.
0: ولكن دي لافونتي لا يلعب بطريقة برشلونة صح؟
2: No. Con muchos jugadores de Barcelona, pero no juega el mismo estilo. Barcelona, yo creo que ahora mismo es un equipo que juega muy intenso, intentando presionar muy arriba, con una línea muy alta,
3: ويتركون مساحات أكثر في الخلف وكلفهم كثيرا هذا الأمر، بينما دي لافوينتي فهو محافظ نوعا ما، يريد أن يكون الفريق متماسكا وخط الدفاع دائما هناك مساحة أمان، هناك دائما لاعبان، رودري سيكون هو اللاعب الذي يدافع مع المدافعين، وفي الأمام اللاعبون لديهم الجودة، ولن نرى فريقا يشبه أسلوب برشلونة على الإطلاق. ربما كان يمكنه أن يحدث عام 2010 لما كان برشلونة قدم 8 لاعبين للمنتخب والكثير منهم كانوا أساسيين، آنذاك كان يلعب بالتيكي تاكا على ستيل البرسا.
0: هؤلاء لاعبو المنتخب الإسباني الذين يستعدون أيضا للدخول مع وجود أسماء قوية لامعة كبيرة لامين يامال رودري بيدري أولمو وأيضا العديد من الأسماء التي تمثل هذا المنتخب والذين بالتأكيد لن يكونوا راضين بشكل كبير جدا عن أدائهم في فترة سابقة، لكن هذه المباراة ربما تكون مختلفة بالنسبة للإسبان.

0: داني أولمو ورفاقه أيضا في ملعب المباراة. تيسير وسط قوي جدا بالنسبة لمنتخب إسبانيا، يلعبون من اللمسة الواحدة السريعة، سهل جدا لوصولهم إلى مرمى المنافس. أيضا ما هو مصدر القلق بالنسبة لك في مباراة اليوم؟
1: صحيح أننا نلعب بطريقة خمسة، ولكن صعوبة أنك تدافع 90 دقيقة. صحيح نلعب مع منتخب هو الأفضل في مستوى الاستحواذ في العالم، يضم لاعبين مميزين قادرين على صنع تفاصيل، في التفاصيل الصغيرة يقدر يصنع أي شيء في المباراة. فلذلك ما أتمنى أن احنا نكون في دفاع متأخر جدا زي ما حصل في مباراة الأوروغواي، لأن من الصعوبة جدا أنك تدافع 90 دقيقة. نتمنى نكون منتخب حاضر. صحيح يعني حتكون المباراة هذه أصعب مباراة الأوروغواي، ولكن ما أتمنى الدفاع يكون متأخر جدا.
0: أصعب لأن المنافس مختلف
1: أكيد، والحلول الفردية لدى المنتخب الأسباني أفضل من المنتخب الأوروغواي. راح يكون عندهم حلول، عندهم دائما الأسبان عندهم الصبر في الملعب، استحواذهم يعني ما عنده أي مشكلة يستحوذ 90 دقيقة، لكن يقدر 90 دقيقة يصنع الكثير من الأهداف. حتى شفنا المباراة الأخيرة، صحيح ما يعني يمكن ما ظهر بالمستوى، ولكن استحوذ بشكل كبير ومطلق على المباراة.
0: واحدة من النقاط المهمة للمنتخب السعودي في المباراة ياسر بأنه يحتاج إلى إغلاق المساحات الخاصة بالنسبة للمنتخب الأسباني. هل هناك جودة في اللاعبين في عملية إغلاق المساحات؟
2: هو طريقة اللعب أو من التشكيل اللي انتهج تونس، أعتقد أنه يعي تماما نقاط قوة المنتخب الأسباني. الكلام الأهم هو مراقبة الأطراف. أنت تتكلم عن اللاعبين في الأطراف، سواء كان بين أليكس بينا على الطرف الأيسر أو لامين يامال في الطرف الأيمن. أنا أعتقد أنه متعب سوف يعني يتكفل بمواجهة لامين يامال، وكذلك سعود سوف يتكفل بمواجهة أليكس، ولكن التغطية بالنسبة للمساحة التي ستترك عندما يضغط متعب على لاعب على لامين يامال، يجب على حسان تبكتي مراعاة أنه هذا الفراغ اللي يبحث عنه دائما أي خصم يعني في أمام الأوروغواي. هذا ما انتهج بيلسا. بيلسا اعتمد على دخول مهاجمين رأس الحربة إلى داخل العمق لتثبيت ثلاثة مدافعين في العمق وفتح المساحات ما بين الظهير وقلب الدفاع الآخر، وهذا اللي سوف نشاهد اليوم. كل ما اتجهت الكرة للطرف سوف تشاهد بيدري أو أولمو يطلب الكرة في الفراغ ما بين قلب الدفاع والظهير، وهنا مهمة الضغط على حامل الكرة وتكفير المساحات وتصغير المساحات وعدم إعطاء الفرصة استلام أي لاعب ما بين محاول الارتكاز وخط الدفاع. مصعب يجب عليه الاهتمام بالضغط على رودري دائما، بما أن رودري سوف يكون وحيدا أو حتى في حالة عودة فراس إلى خلف الكرة، مع أني أنا أفضل أن فراس في حالة الكرة أنه يبقى يعني لا يقوم هو بين تغطية رودري. أنا أتمنى أن يبقى ما بين قلبي الدفاع ليجبر اللاعب مدافعين الأسباني على الأقل البقاء في الخلف، سواء كان واحد لواحد وهنا فيها ميزة راح تكون المهاجم، أو بقاء مدافعين لتغطية المهاجم، وهذا تعطي الوسط أكثر حرية في المراقبة بالنسبة له.
0: لويس، كلنا نتذكر الملحمة الكروية التي قدمتها السعودية لفترة سابقة أمام الأرجنتين، والانتصار الذي حدث في الدوحة في عام 2022، والذي أصبحت حديث العالم حتى يومنا هذا، وحتى 100 سنة إذا الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا بإذن الله تعالى من الأحياء، لو لسنوات قادمة سنوات قادمة بسيطة يعني إن شاء الله، الله يمتعنا لك بالصحة والعافية، ليش ما نعيش 100 سنة؟ كل شيء بأمر الله. ياسر يبغى يموتنا من الحين على طول. كنا نتذكر هذه تلك المباراة، لا شيء مستحيل في كرة القدم، والأكيد بأنه الأسبان قد تحدثوا مع بعض عن تلك المباراة، وبالتأكيد هناك تفاصيل معينة أخذوا بعين الاعتبار من خلال تلك المباراة فيما يتحدث اليوم.
3: من دون شك تلك المباراة كانت مفصلية ضد منتخب عظيم مثل الأرجنتين، وتعرف أن الصدى كان سيكون عالميا، وهذه المعلومة وصلت إلى الجميع ووضعت الكرة السعودية على خارطة العالم الكروي. أعتقد أن هذا كان جيدا للكرة السعودية، وأعطى للبلد السعودية دفع لكي تعمل بالأجيال
4: الأجيال الصاعدة وكان هناك استثمار أكثر ومنشآت أكثر في العالم في كرة القدم. وهذه هذا الجيل لديه مثال ولديه أساطير يتبعها. بالنسبة إلينا يجب أن لا ندخل في مرحلة الإحباط لما يكون السعوديون مغلقين في الوراء متكتلين لا يعطوننا مساحات لا يسمحون لنا أن نخلق الخطر ونبدأ مثلا الإحباط مثل ما حدث لنا مع الرأس الأخضر. يجب أن لا نسقط في هذا الفخ. هذه هي اللحظة التي يجب كل السعودية تحصل على فرصتها في تلك اللحظات وتقوم بمرتدات خطيرة والكرة إلى بغض النظر عن الجودة فيما تكون لما تكون لديك مساحات وسرعة فركلة حرة أو أي شيء يمكن يخلق فرصة للسعودية. وبالتالي إسبانيا تعادلت مع الرأس الأخضر واليوم لا يمكنها أن تفقد نقاط إضافية. ما علينا أن نفعله هو من الدقيقة الأولى الضغط خلق فرص وباللاعبين في الأمام علينا أن نسجل.
0: نعم دعونا نعود مرة أخرى إلى ملعب المباراة حيث سامي سهمود المتواجد هناك في ملعب أتلانتا لنستمع منه بالتأكيد على تفاصيل أخرى خاصة حول هذه الأمسية.
5: نعم تحية طيبة لكم من هنا من وسط ملعب أتلانتا. وبالحديث عن الوسط معركة خط الوسط ستكون حاسمة في مسألة الاستحواذ على الكرة. هذه كرة مباراة اليوم والتوقعات بأن المنتخب الأسباني سيستحوذ عليها بشكل كبير ما سيجعل المنتخب السعودي الذي يلعب بخمسة مدافعين في الخلف اليوم سيدافع بشكل كبير في معظم أداء المباراة وربما الاعتماد على الهجمات المرتدة. طبعا حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس كان رجل المباراة ومنع استقبال الكثير من الأهداف بتصدياته الخارقة. المنتخب الأسباني الذي يتدرب في تلك الجهة بالتأكيد خيبة أمل بعد التعادل أمام جمهورية الرأس الأخضر هنا على هذا الملعب. لامين جمال وداني ألمو يبدأان أساسيين وبالتالي هذا يؤكد حرص المدرب لويس دلوفنتي على تعويض ما جرى في المباراة الأولى وتحقيق نتيجة الانتصار أمام المنتخب السعودي. مباراة ليست بالسهلة بالتأكيد تنتظر المنتخب السعودي الذي على الأرجح سيضطر للمعاناة كثيرا بعدم استلامه أو استحواذه على الكرة.
0: شكرا سامي على هذه التفاصيل وهذه المعلومات الخاصة من ملعب المباراة. دعونا نذهب إلى فاصل آخر ومن ثم نعود لاستكمال الحديث.

0: تتركها على الدكة، استثمرها مع سكوب، خلها تلعب وتحقق لك أهداف.
1: خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول. أهلا آسيا.

0: خذ لك كفير نادك وتابع وانت مرتاح.
1: تعرف على برنامج الاعتماد المهني بسوق عمل مزدهر بكوادر مؤهلة.
2: Kia creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.
3: أرلا بروتين بودينج غني بالبروتين والطعم ولا ألف.
4: فايف وين توك حصص فردية لتعلم الإنجليزية أونلاين.
5: مستوحاة من الصين صنعت بروح شيري.
6: شاهد جميع المباريات مباشرة، كأس العالم فيفا 2026 على التود.

0: أحسن.
1: Southmid by TMG. It's different.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
3: ليز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
4: صيفنا على كيفنا.
5: احجز عروض على كيفك.
6: كنزة شجع بالسعودي.
7: مساء الخير.
8: مرحبا بكم. بداية الأخضر في المونديال. تمريرة في وسط الملعب. أجواء حماسية. نقلة سريعة. أوه. وش هذا اللي على الدكة؟ كاش. وش جاب الكاش في هذا المكان؟ أكاد نجن. مين يترك فلوس على الدكة؟ يا إلهي
9: لا تتركها على الدكة، استثمرها مع صقور، خلها تلعب وتحقق لك أهدافك.
10: هذا جمال عمان. حكايات تقاليدنا، كرم ضيافتنا، لأصداء الفرص اللامحدودة للاكتشاف. أنصت، هذه سلطنة عمان.

0: استمتع بطعم يعدل المزاج مع أرلا بروتين بودينج، غني بالبروتين والطعم ولا ألل. أرلا بروتين، طبيعي يقويك.
1: أنا معلوم واحد بلاد
2: أنا مالون نفر سباك
3: عشان لا ينتهي المشروع قبل يبدأ. لا تسأل المجرب، اسأل عن المعتمد. تعرف على برنامج الاعتماد المهني لسوق عمل مزدهر بكوادر مؤهلة.

0: توك، حصص فردية لتعلم الإنجليزية أونلاين.
1: Listen, do you remember the plan we kept talking about? We just want to disappear from the city for a bit.
2: GWM, go with more.
3: أبي موهبة.
4: أصبر علي، توك ما بعد شفت شيء.
3: لو ترمش راحت عليك. شخصية، كاريزما، ما يرد شيء.
4: شو سعود؟
5: خلينا نشوف وش عنده.
6: تدرين القهوة ترفع الكورتيزول؟
7: إيه، بس تراها مفيدة للكبد.
8: نصيحة خبير، الترطيب المغناطيسي.
9: الكارديو يعدم العضل.
10: اسمعي، الوقوف يدمر ركبي.
7: النوم مبالغ فيه.
11: القعدة تتعب ظهرك.
10: اكسجين
12: شيء بالحديد.

0: مع فنادق ومنتجعات IHG، إقامتك على ذوقك. تفضل إلى إنتركونتيننتال، حيث تسكن الفخامة في التفاصيل. وكل لحظة احتفال يتكرر عبر الأجيال. خطوتك إلى الإلهام في كيمبتون، ولقائك مع كل ما هو غير متوقع. اختر من بين 20 علامة تجارية فندقية واكسب النقاط لليالي مجانية مع IHG One Rewards. أهلا في ديرتك، بين الحالمين، بين الجماهير، في المدرجات أو من بعيد. أهلا باللي ننافسه وينافسنا بالبعيد قبل القريب. أهلا بالجار قبل الدار. أهلا في ديرة تفرح بضيوفها. أهلا بالعالم، أهلا آسيا. ولد البلد هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة. هدفنا كلنا واحد، شجع البطل واحد، ولد البلد معاك يا الأخضر.
1: This is where my story begins. Overcoming every fear. But this is the moment I've been waiting for. Not here to play, but here to deliver. Because every step I take creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.
2: قلت سواق التاكسي يوديني فوتبول، وجاب لي امريكان فوتبول بالغلط. والله الرجال ذولي ما اعرف، انا جاي هنا بالغلط اصلا. ترى شكلي خبصت وكلت شيء بالغلط. انا هنا صار لي اسبوع شكلكم مشخصيني بالغلط، ما نبقي الا احد. انتم فكوني واعتبروني انك شفتكم بالغلط. يا طيب طلعتوا كل الناس ونسيتوني بالغلط.
3: وش لك بالبهدله؟ مع امازون جلسه البيت تفوز، عروض البطوله، كل اللي تحتاجه لجمعتكم على امازون. امازون راعي جمعة المشجع السعودي.
0: وش اللي يسوى العالم؟ فرحتك تسوى العالم، ابتسامه هالطفل وهو بين هله تسوى العالم، الحياه اللي تعيشها وانت في صحه وعافيه هي العالم كله. تبي تشوف العالم؟ شوف دعوة أم الطبيب، كان كل همه كيف الطيب. وحنا في مستشفيات الحياة عالم يعيش لجلك ويحرص على صحتك، وإنك تكون بخير بين ناسك وهلك، لأن صحتك عندنا تسوى العالم.
4: الصبت ما ودحك
5: شو صار؟
4: هيدول سكين الأرض رجعوا يلعبوا فوتبول، والظاهر واحد منهم كان شربين ريد بول.
6: ريد بول بيعطيك جوانيح.
0: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
7: راحة،
8: عز،
9: أمان،
7: فخر.
0: دعمنا أكثر من 1,800,000 أسرة. ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم. صندوق التنمية العقارية.
10: هنا الدور، هنا كل المباريات، هنا في اشتراك واحد مباشرة وبدقة 4K HDR، هنا كل الملخصات دون كشف للنتائج، كما تريد ومتى تريد، كلها هنا على الدود.
11: الله الله يا منتخبنا، إن شاء الله تحقق أملنا.
12: الله الله يا منتخبنا، إن شاء الله.

مع المنتخب يزيد حماسك، وإذا زاد حماسك زاد أكلك. هجمة ورا هجمة، لقمة ورا لقمة، هجمة لقمة. لا تخلي الأكل يلعب في بطنك، خذ لك كفير نادك وتابع وانت مرتاح.

منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.

0: بلادي شانيل الاسكلوسيف.
1: هل تساءلت يوما من أين تأتي شيري؟ من مدينة تحلق فيها المركبات وتكلم فيها كل شيء بالذكاء الاصطناعي. هنا تسافر بتقنية شيري سوبر هايبريد أكثر من 1300 كيلومتر بلا توقف. منذ سنوات ونحن نقترب بهذه التقنية إلى العالم لتكون في متناول الجميع. مستوحاة من الصين، صنعت بروح شيري.
2: أسرع قدر
3: جنبك جنبك يا أخي، ضيعتها.
4: وصوب لكم أكل على دول.
3: خلاص روح أطلع عليك.
4: كسادية؟
3: وش ذا؟
4: كسادية تيمون.
3: بوريتو.
5: إنشيلاتس.
3: توست تادس.
6: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع وخلي التوصيل علينا.
7: اطلب الحين.
8: مدينة تجمع العيش والعمل والثقافة في وجهة واحدة، مصممة لتعاش خطوة بخطوة، تستمد روحها من إرثها العريق وتلتقي في أرجائها.

0: Here you go.
1: Thanks.
2: Please be Beckham. Please be Beckham. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين مالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: الكل مستعد لحدث مهيب. الإعصار اللي ما شيء يعيق. أول ما نلعب يطلع تشجيع اللي ما له حد ولا يشبه أحد. تحسن الهجمة حقتك وتنسى الهيبة. هذا التشجيع، هذا التأثير. كنزة، شجع بالسعودي.
7: أنا زي
8: جاي أهو
9: كسبوا كروت لك نطرق خاي
10: إيه جاي كمان
11: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
12: يا أخي شكرا على البيع، أجواء وجمعة خرافية.
13: وين الليس؟ خلصتوه؟
14: قلت لك ما يكفي بغلنا ليس زيادة؟
13: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
15: غير ليز ما في كورة.
16: ما أحب أسافر في الصيف.
17: بس قدر غير.
18: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عاد.
19: ها براد.
18: براد.
19: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
18: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
20: يبا عادي نمدد يومين.
21: بنمدد أسبوع.

أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: هكذا تبدو الأجواء في ملعب أتلانتا الذي سيحتضن هذه المواجهة عندما تلعب السعودية أمام إسبانيا في الجولة الثانية في هذه البطولة بعد أن تمكن المنتخبين من أخذ نقطة واحدة فقط من خلال المباراة افتتاحية لهما من خلال المباريات السابقة. تيسير لعبت ضد إسبانيا؟
1: نعم لعبت مباريات كثيرة ضد إسبانيا. المنتخب الأسباني واحد من أصعب المنتخبات اللي تواجهها في أرضية الملعب، يعني بصراحة مجانين في الاستحواذ، يحرمون الخصم بشكل كبير من الكرة. ولكن في مباراة اليوم أعتقد دور سالم ومصعب وفراس لابد يكون فاعل في النواحي الهجومية، كل ما قدرنا نمسك الكرة في الأمام كل ما ارتاح الفريق وكسب الثقة.
0: ما هي النصيحة الأخيرة ياسر قبل بداية شوط المباراة الأول؟
2: يعني أعتقد أنه محاولة امتصاص الشراسة الإسبانية اللي راح يدخل فيها الفريق، هو الضغط اللي تحصل عليه بعد يعني ضياع نقاط الفوز في المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب الإسباني، سوف يعني تجعله يدخل بكل شراسة لمحاولة خطف النقاط من بداية المباراة. كل ما تأخر الوقت ولم يسجل فيها المنتخب الإسباني سوف يقع تحت الضغط ويبدأ في التسرع، وهذا راح يكون من مصلحة المنتخب. وكذلك عدم الوقوع في فخ لامين يامال، لأنه دائما ما يبحث المنتخب الإسباني في التهاء الفرق أحيانا أو الخصوم في تغطية لامين يامال، ومن ذلك استغلال العمق ومن خلال أولبا وكذلك بيدري. فالوقوف والتمركز والمحافظة على الجماعية في اللحظة الدفاعية والضغط، احنا دائما نعرف الكبات لعبوا كرة يعرفون الضغط هو عبارة عن انك تختار المكان الذي تحدد فيه الضغط وكذلك التوقيت. انا من وجهة نظري عدم اعطاء الفرصة في العمق، ولكن محاولة يعني دفع المنتخب الإسباني لاختيار احد الاطراف ومن ثم الضغط على حامل الكرة. بالشكل هذا نعتقد المنتخب السعودي مع التحولات السريعة سوف ان شاء الله يكون له فرصة.
0: لويس غارسيا، اين مصدر قلقك على إسبانيا في هذه المباراة؟
3: بالفعل ما يزعجني هو أن يحصل الفريق على الكرة كل الوقت ولا نستطيع خلق فرص واضحة للتسجيل. فرص نخلقها لكن يجب أن تكون واضحة، ويجب علينا أن نجد داني أولمو لأنه في نظري هو اللاعب المفتاح الذي يتحرك بشكل جيد بين الخطوط خط الوسط السعودي والدفاع السعودي وبين وسط الميدان الإسباني، وعلينا نفتح الملعب كثيرا حتى تكون هناك مساحات في الوسط ويحصل عليها بيدري بالكرة، وأن يأتي الهدف الأول مبكرا لنا حتى نضغط.
0: ماذا تتوقع الشوط الأول لويس؟ أعطيني توقع رقمي.
3: الشوط الأول 1-0
0: لإسبانيا.
3: نلعب في ميداننا 1-0.
2: توقع صعب صراحة، لكن أتمنى هو راح يكون في ضغط عالي من المنتخب الإسباني، لكن متفائل جدا في المباراة.
0: تيسير،
1: مباراة صعبة إن شاء الله بحول الله المنتخب يكون حاضر. إحنا ما نبي نتوقع، نبي نتمنى المنتخب السعودي يتقدم في المباراة مثل المباراة السابقة بحيث إنه يدخل في الأجواء ويشعلها للمشاهد بحول الله.
0: إن شاء الله
1: هذا اللي نتمنى من المنتخب.
2: إحنا أنا ودي أقول يعني لويس إذا يبغون يأخذوا كأس العالم يخلونا نفوز عليهم نفس الأرجنتين.
3: علينا نفوز اليوم مهما يكون.
0: دعنا نعيش معكم أجواء الملعب، حيث في ملعب أتلانتا حضور جماهير كبيرة الذي يسبق هذه المواجهة.

هكذا تبدو الأجواء في ملعب أتلانتا الذي سيحتضن هذه المباراة عندما تلعب السعودية أمام إسبانيا في واحدة من المواجهات الهامة، حيث فشلت إسبانيا في تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات لها في كأس العالم، عندما تعادلت ب3 وخسرت بمباراة واحدة في أطول سلسلة عدم انتصار المتتالي لها في هذه البطولة، حيث فاز منتخب لاروخا بمباراتين فقط من أصل 9 مباريات في النسخ الثلاثة الأخيرة، الذين تعادلوا في 6 مواجهات وخسروا في مواجهة واحدة، بينما السعودية التي خسرت 10 من أصل 11 مباراة خاضتها في كأس العالم أمام المنتخبات الأوروبية، والاستثناء الوحيد الذي كان في واشنطن حينما فازت السعودية على بلجيكا 1-0 في عام 1994، وشهدت المباراة بالتأكيد هدف سعيد العويرم الذي راوغ بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يسكنها في الشباك البلجيكي. الجمهور الكبير الحاضر أيضا والذي يسبق هذه المباراة التي نتمنى أن نشاهد مباراة يكسوها بالتأكيد، تفاعل كبير من الجماهير وانتصار سعودي في هذه المباراة التي تشهد بالتأكيد مباراة مهمة للأخضر السعودي. تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بين سبورتس تيسير الجاسم، لويس غارسيا، ياسر القحطاني، وأن نشاهد هذه المباراة بالتأكيد والتي نتمنى إن شاء الله تعالى أن تحضر بشكل كبير جدا مع مدرب أو مع حكم برازيلي يقود هذه المباراة، وأن سبق أو حكم في الدوري روشن السعودي في مباراة الهلال والقادسية في فترة سابقة. أتوجه مباشرة إلى عصام الشوالي عبر ماكس 1 وعبدالله الغامدي عبر ماكس 3 لمتابعة معكم طلاق هذه المواجهة.

أصدقائي المشاهدين متتبع البيسبورت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اتجاهنا أتلانتا الأمريكية في دقائق ولحظات سابقة لانطلاقة المواجهة السعودية الإسبانية هنا على أرض أتلانتا وهنا في سماء أمريكا. المنتخب الإسباني يلتقي الفريق السعودي في مجموعة النقطة لكل فريق الأوروغواي السيليستي، الكابو فيردي، السعودية، وانا روخا لافوريا بطلة اوروبا. تبدأ المونديال بالتعثر امام الفريق الافريقي 0-0. هذا ما يزيد في صعوبة مباراة اللحظات القادمة على خلفية انه الماتادور سيحاول التمييل للصعود للدور الثاني بانتصار في مقابل منتخب سعودي ده بشكل جيد بشكل مشرف أمام السلاستي أوروغواي في ماتش الواحد واحد في ماتش تصديات العملاق العويس. هي لحظات سابقة للبدايات والعبرة بالخواتيم. الأخضر يتحدى الجبروت الإسباني وقوة الماكينة متاع الماتادور. لحراسة المرمى العويس، على اليمين سعود عبد الحميد، على اليسار متعب الحربي، خمسة حسان تنبكتي معاه لاجامي وعبد الإله العمري، ثلاثة بالمحور ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري والجوير في وسط الميدان. القدام هداف العرب كذا هداف في كأس العالم سالم الدوسري وفراس البريكان. الحكم البرازيلي رافائيل كلوس اللي أدار مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي من فترة. لاروخا أبطال أوروبا، أحد المرشحين الثلاثة الكبار لحيازة الكاس في 19 يوليو جويليا القادم. لحراسة المرمى أوناي سيمون، يلعب على اليمين بورو، على اليسار المدريد القادم كوك كوريا، 22 كوبارسي، 14 لابورت، 20 بيدري، 16 رودري، 19 يدخل بلامين، 15 باينا، 10 أولمو، وراء المهاجم اليوم الصريح الاختيار على أويار زابال. انطلاقة المباراة في لحظات خيارات كل مدرب اليوناني دونيس والإسباني ديلا فوينتي. التصنيف الدولي إسبانيا في المرتبة الثالثة بعد ما خسرت الوصافة بتعادلها مع الكابو فيردي. في المقابل المنتخب السعودي بالتعادل مع أوروغواي ربح مركزين من 61-59. تاريخي اللي عملوا العويس 9 تصديات في ماتش الأوروغواي، ولكن ليس هو الرقم القياسي من 20 سنة في مباراة ستاد كايزرسلاوتر. السعودية إسبانيا تحديدا بالنجوم إنيستا وتشافي والمرافية وباقي الكبار، المنتخب الإسباني فاز بهدف في مباراة تألق فيها الاتحادي مبروك زايد ب11 تصدي. إذن هي لحظات هي السابقة لانطلاق المباراة. هذا هو الفرق، هذا هو الأخطر، هذا هو اللي في أرقامه يصنع الفوارق. لامين يامال في الماتش المونديالي الثاني أقل من 19 سنة، لامين يامال 27 مباراة دولية مع لافوريا الروخا. فرق في مباراة الكابو فيردي على تراف كافي 0 دريبل 0 مراوغة، ثم فيران توريس عمل 3 مراوغات، هو لعب في 20 دقيقة عمل 5. هنا الخطورة لامين يامال سالم وحقيقة استعادة المستوى في هكذا مباراة التاريخ. هدف يا سالم يجعلك هداف العرب للتاريخ متجاوزا سامي الجابر وبالخزري ويوسف النسيري. اللحظة، البداية، البركة، يحسبون، يحتسبون، يعدون الأرقام واللحظات. البدلان على البركة. ترجع كرة وبداية المباراة للمنتخب الإسباني. الانطلاقة للماتادور وسط ميدان كوبارسي. مناش نحكيه على ضرورة التركيز في أول 20 دقيقة، مفتاح المباراة اللي تعطيك ثقة وتضغط على الخصم. إسبانيا مش تبدأ بشراسة، هذا مؤكد، هذا محقق. العرضية والدفاع، ترجع الكرة إسبانية، البدايات، التغطية، محاولة التقدم من بورو، يمشي بالكرة لمين يامال وحدة، يمين اثنين، يمشي لمين على اليسار خطيرة، فمس خطأ البرازيلي لمين يامال، عرضية والرأسية السعودية.
يا ستار يا مانع على اختار. هذا السيناريو مرتقب مع البدايات. تعادل الكابو فيردي هو اللي يزيد يصعب المشوار على الاخضر. كوكوريا وكرة طويلة الى ضربة المرمى للعويس. خذ وقتك، اتنفس، شهيق، زفير، ركز في اول الدقائق. هذا هو الهيد كوتش اللي قادم للشامبيون او اللقب الاوروبي التاريخي لويس ديلا فوينتي. 64 اللقب الاول، 84 خسروا الفينال امام فرنسا وبلاتيني في البارك دي برانس، 2008 الابطال، 2012 الاسياد، 24 اخر نسخه اوروبيه هم الزعماء. الاستحواذ للمنتخب الاسباني هذا منتظر. ماتش الكابو فيردي عملوا قرابه 75%، 3/4 الوقت والبوسيشن كان اسباني. كره طويله، ماذا يفعل الدفاع؟ غلطة كبيرة من العامري، خطيرة والإمكانية والتخطيط والدفاع والركنية الأولى. ركز يا عبد الإله. محاولة للفريق الإسباني، هذا الجريك اليوناني دونيس جورجيوس. دونيس أقل من 3 شهور في العارضة الفردية للمنتخب السعودي. لامين يامال تفتي اللعب في الشوط الأول، مواجهة الوحيدة في المونديال. 1-0 هدف خوانيتو لإسبانيا عام 2006 في المونديال الألماني، لعب البيتيس سيفي. يرجع الكرة لمنتخب إسبانيا، كرة من لامين يامال، دفاع موجود مرة أولى. ترجع الكرة لإسبانيا، بداية الضغط، سيناريو مرتقب، سيناريو منتظر أكيد. ترى له حساب ودونيس وحذر ونبه لاعب الاخضر من هكذا السيناريو. تمشي الكره على اليسار، كوكوريا اكس البلوز تشيلسي، اولمو، داني اولمو لرودري، يلعب الكره رودريغاو، كره وصلت لليمين بورو، التركيز على اليمين، يامال يعطي الحلول، عرضيه خطيره، راسيه صعبه والحارس العويس يتصدى، محمد العويس. 4 دقائق لعب في الشوط الأول في أتلانتا، طقس معتدل ممتاز 22 درجة. نستمع للأهزيج والتشجيع السعودي هنا في أمريكا، ذكريات الحضور الأول في 94 والفوز التاريخي على المغرب 2-1، ثم الفوز على المنتخب البلجيكي بالهدف المارادوني لسعيد العويران. تاريخ العرب في انتصارات المونديال، 6 للمغرب، الركور 4 للسعودية، 3 تونس والجزائر. يمشي لامين يامال، كرة بعيدة من لامين، الخطر الدائم لامين يامال. هل يحقق المنتخب السعودي الاستثناء أمام أبطال أوروبا؟ 3 مواجهات سابقة حصيلتها 3 انتصارات للأروخة بمجموعة أهداف 9-1 لصالح الفريق الأوروبي القوي. والسعودية ضد الأوروبيين في كؤوس العالم 11 لقاء ومواجهة، فوز على بلجيكا مقابل 10 هزائم. يمشي كرة طويلة للمنتخب الإسباني من الحارس أوناي سيمون، الحارس الباسكي. وكوريا يمشي كرة وسط الميدان، تفوق الإسباني مع البدايات، يدخل الوسط، وسط الكرة رودري، رودريغو، كرة كوبارسي، حط الكرة من بطل إسبانيا مع البارسا، كوبارسي في الوسط، رودريغو يطلب الكرة، يدخل عمق كوكوريا، يحل هو الكرة على اليسار، خطيرة على الأخضر السعودي، تحضير، كرة بالانطلاق، بدري، ترجع من الدفاع من تنبكتي، حسن، بورو، كوبارسي تحت الضغط، يرجع للحارس أوناي. منذ هدفهم في مرمى اليابان بالملاعب القطرية 2022 أكمل الإسبان 2500 تمريرة وعملوا 49 تسديدة دون تسجيل. يحاولون الآن فك هذه الشفرة والعقدة عن طريق كبيرهم يامال على صغر وعرضية والدفاع، ترجع الكرة السعودية، ترجع الكرة من رقم 3 علي لجامي، لامين
ورو إلى كوبارسي، حط الكرة لانطلاق الإسبانية، يمشي الكرة الماتادور لاروخا في بداية الأتاك. رودري حاول يلقى الحلول. رودري يمشي كرة بيدري، يمشي بيدري زي ما ضغط عليه الآن، سك المساحات بالرأس، ممتازة من الدفاع. الأخضر في محاولة كونتر أتاك، وصلت سعودية الآن، عاود له، ممتازة جدا يا رب الهجوم السعودي. يلا الكرة الخاطفة العكسية، هربة وداخلة، يتقدم الأتاك، تمشي الكرة عن طريق الحربي متعة. يرجع الفريق الإسباني دفاعيا، محاولة دوسري، يلعب واحد اثنين، وكرة ضاعت في مناطق الجزاء. أول حضور سعودي في الهجوم. الفريق السعودي يلزم يحسن التحولات الهجومية. الهجمة الخاطفة هي العنوان، الهجمة العكسية هي الركيزة، وركيزة الأخضر في طموحاته هي الكونتر أتاك. اليوم ترجع كرة من كوكوريا،

المنتخب الإسباني من بيدري. تحضير يمشي بيدري، وصل كرة لبورو، ذاك شوت بورو، لامين يامال، لامين العرضية، أضرب الرأس، ترجع كرة الأولى، يضغط السعودي، مازالت الإمكانية لكوك كوريا، كوك كوريا 1-2 ما يدورش، والكرة براوت، ركنية للإسبان، رقم مهم جدا، لم يخسر المنتخب الإسباني في أي مباراة يبدأها لامين يامال، 15 انتصار و6 تعادلات، وقت موجود لامين لاروخا ما يخسرش. في هذه المباريات ساهم لامين يامال ب 16 هدف، سجل 5 وصنع 11. ترجع كرة من لامين، محاولة خطيرة باش يضرب داني اولمو، اولمو بعيدة، طارت الكرة من داني. لنتفق أن مباراة الكابو فيردي هي الحاسمة، تربح اليوم تترشح رسميا، تتعادل اليوم للمعنويات وللتاريخ والبرستيج، ما ترشحتش، لا قدر الله خسارة، لا خرجت لا تأهلت، الفوز فقط على كابو فيردي يعطي إمكانية الصعود السعودي. هل نحسمها اليوم أم يتأجل الحسم إلى مباراة الفريق الإفريقي؟ 24 هدف 17 أسيست، موسم كبير من لامين بين جمهور إسبانيا وشباب المملكة. كرة القدم تعترف بحقيقة الميدان، بالمجهود اللي مطلوب اليوم أنه يتجاوز الحدود أمام منتخب مرشح للبطولة. بورو، بدايات إسبانيا تذكرني بمونديال 2010 في ساوث أفريكا والخسارة الأولى أمام سويسرا. هنا خطيرة، عرضية، دفاع موجود، ترجع الأولى، يضرب الثانية، والكرة في وسط الملعب، بيدري، بورو، لامين يامال، لامين، لامين، بورو، شوت خطيرة عالية، ضربة مرمى للعويس، وهذه أيضا مرة السلامات. شوف الحلول اللي يعطي فيها لامين يامال، يفرض في تيمبو وإيقاع وريتم رهيب الفريق الإسباني على نظيره السعودي. تعامل وتفاعل ديلا فوينتي مع آخر هجمة، إذا ما تخسرش الكرة بسرعة، حاول تحتفظ بالكرة، فما شوف سايد، فما خطيرة، ويرزبال، ويرزبال يعمل عرضية، والهدف الأول، 1-0 للمنتخب الإسباني. منتظر جدا نتيجة الضغط، لامين يامال يدخل تاريخ كأس العالم بهدفه الافتتاحي في المونديال. لامين الذي سيكون في يوم من الأيام برتبة الكبار مارادونا ونازاريو داليما، الفينومينو رونالدو وكريس وليونيل ميسي. لامين يامال أول هدفه في البطولة، 10 دقائق الهدف الافتتاحي في كأس العالم 2026 للمنتخب الإسباني. هربة، عدم تغطية من الدفاع، متأخر سعود عبد الحميد، كرة تتلعب في ظهره، يمشي ورزبال ويستصنع الهدف الافتتاحي في المباراة. شوف وحده مرتاح في الوسط، هنا الكرة، وين التغطية؟ ويرزبال يقلب كرة، شوف لامين كيفاش هرب، لامين بدون رقابة، مش ممكن تغفل عليه الثانية، يهرب يامال ويحط الهدف الأول، ويرزبال، يامال، يامال جول. 1-0 إسبانيا. شوف الكرة سقط كل الدفاع السعودي، والهدف الافتتاحي للمباراة. 1-0 من يامال. سعود عبد الحميد يحاول أخذ السعودي العودة بالمباراة، بداية صعبة، متوقع هكذا السيناريو، قلت تعادل وتعثر إسبانيا الأولاني بش يزيد صعب الماتش، لأنه إسبانيا اليوم ظهروا على الحيط وظهروا في الحيط، إذا يتعثر مرة أخرى في انتظار أوروغواي، ديربي ولو بعيد، ديربي قارات، لكن الاعتبارات تاريخية، والأوروغواي مستعمرة إسبانية، فما حساسية، فما ديربي، فما لقاء مثير.
يضغط المنتخب السعودي الآن. وصلت كرة لإسبانيا. يمشي كرة عن طريق لامين يامال. لامين فارق فريق إسبانيا ضد الكاب فير. نوع أول ربع ساعة نوع آخر. هنا قيمة اللاعب لامين يامال. رئاسة الاتحاد الإسباني وزير الرياضة مع جاني يشوف الخطة. يمشي لامين يامال خطيرة جدا من عويس. يتصدى عويس بذات الضربة. فرصة كرة عالية. 12 دقيقة تقريبا فما 7 محاولات خطيرة أو من الخطورة بمكان للفريق الإسباني. نحن أمام بطل أوروبا. هذا ما تنساش. مصنف الثالث عالميا. فريق اللي ممكن يكون في فينال يوم 19 الشهر القادم. العويس يتصدى وكرة بيدري. كرة عالية. فرصة كبيرة ضاعت على روخا. إسبانيا ستحاول قتل المباراة. هذا الشوط الأول بالهدف الثاني. بعد ممكن يرتاحوا ويريحوا. مباراة 12 للأخضر ضد منتخبات أوروبا في المونديال. ولا تعادل. فوز تاريخي على بلجيكا. وعشرة يا زايد. أول هدف سعودي كان من لاعب نادي الشباب فؤاد أنور أمين في مرمى هولندا. أول مشاركة بالدور الثاني التاريخي من 3 منتخبات عربية تجاوزت المجموعات. العربية السعودية هي الثانية في 94 بعد المغرب في المكسيك وبعدهم الجزائر في البرازيل. كرة خطيرة عرضية صعبة. توسيع ودفاع والكرة ترجع من الدفاع السعودي. يمشي الكونتر اتاك بكرية المرتدة. باقي الهجمة. أين الكرة القدام؟ كرة ما وصلتش. تغطية من رودري. الرودري في الحالة الدفاعية. 4 ساعة في الشوط الأول. الفرق العربية اللي قبلت الأهداف المبكرة تعبت برشا. يامال. أولمو. كرة من تاني. أولمو. رودري. محاولة الدفاع. تغطية المنافذ. خطوط تقربها لبعضها. فما ضغط والتفوق من الأطراف للمنتخب الإسباني. التسديد أوت. ضربة مرمى. كانت المحاولة من اللاعب أليكس بايانا. الأول هدف الأول. خطأ في التمركز ثم خطأ في المتابعة. غفلة على يلزم ما تغفلش عليه. ولا مين في الشبكة. جول. السعودية في كأس العالم 4 ربح 3 تعادل و13 خسارة. الأخضر سجل 15 هدف وهو الثاني هجوميا من العرب بالتساوي مع تونس وراء المغرب وقبل 45 جول وهذا 46. الجماهير السعودية تواصل التشجيع وتسند المنتخب في هذه المواجهة. محاولة الروخة. كوبارسي. يجر الحارس أوناي سيمون. يضغط الأخضر السعودي. وسط كوبارسي. تايات في اليمين. ورا من بور. رودري. لابورت. سنوات النصر في دوري روشن الدوري العربي الأقوى. كرة طويلة لامين يامال. لازم شكون يغطي معاه. وحده الحربي الحارس. عرضية من لامين يامال. سحب الجول ويتصدى العويس. سلم متأخر على الكرة داني أولمو. بسرعة الأخضر السعودي قاعد يخسر في الكرة. نتيجة الضغط وممتاز العويس. العويس يتصدى والعامري للتوش. لا كرة في الميدان. التماس السعودي. لن تستقيم الأمور بهكذا الشكل في المباراة. هجوم ضد دفاع. الأخضر السعودي قاعد يخسر بسرعة في الكرة. تسديدة كانت من أوير زبال.
دخول أولمو ولامين من البدايات غير في شكل المنتخب الإسباني. ولاولا هنا في أتلانتا الأمريكي. كرة من داني أولمو. ترجع الكرة للأخضر السعودي من الناصر الدوسري. كرة تتحضر تتجهز تضرب فيه. كرة ممتازة حلوة. الانطلاق الهجومي الإمكانيات تقرب على اليسار. تأخر في التمرير. بقيت للأخضر. هجمة سعودية تبدأ من الخلف. العمري عبد الإله سعود عبد الحميد حقق كأس فرنسا هذا الموسم في لقب تاريخي لمحترف سعودي خارج الديار. الكرة ترجع في بداية هجمة بداية خطورة وبداية مشوار. كوبارس يلعب الكرة لابورت. الرواد فيه مشكل فيه مشكل ويرزبال يخرج الحارس يعودها نفس الطريقة ولكن هذه المرة لمين متأخر والدفاع السعودي أقرب من متع. يمشي الحربي حربي سيب كرة بريكان هو التماس للأخضر السعودي. ماذا أين الكرة؟ لا ما خرجتش. يخرج أوناي سيمون. كوبارسي قربنا من 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. السيناريو الأصعب على الأخضر والسيناريو الأميز لإسبانيا. الهدف الافتتاحي المبكر يغطي كورته ويربح 6 أمتار. كرة تعود من العويس. لذكريات البومبو دي مانولو وهو عاشق فالنسيا اللي شفناه لأول مرة في مونديال إسبانيا 82 ضربة على الطبلة وشهر في الإعلام الإسباني البومبو دي مانولو. إسبانيا بلاد كورة تكفي أن تقول أنه منها جاء البارسا والريال. هذه السي في يقدم هذه بطاقة تكفي للتعريف بكورة. 4 مرات أبطال أوروبا مرة الذهب الأولمبي بقيادة غوارديولا عام 92. أتكلم على بيب وقتها لعب لبرشلونة في الفينال في المونجويك 2-0 في الفاينل على بولندا. أبطال العالم بأندرياس الرسام إنييستا بيكاسو الكرة الإسبانية 2010 يوم استادو هولندا في كيب تاون. أكثر بلد حقق الشامبيونز ليج وأكثر بلد فاز بمونديال الأندية. بينما هنا خطير يدخل كرة يرسبان يرجع الدفاع والركنية. غلط في الأولى ولكن صلحها في الثانية. علي الأجامي التماسك الدفاعي اللي شفناه في ماتش أوروغواي اختلف 180 درجة في ماتش إسبانيا وهذا طبيعي لأن الإمكانيات أيضا مغايرة بين المنتخبين. أويارزابال ركنية للإسبان. عرضية خطيرة بالرأس ترجع من أولمو يشوط كما جات والدفاع السعودي مرة أولى وخطورة مرة ثانية والهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب الإسباني عن طريق أويارزابال في أول 20 دقيقة. الأعصار والغضب الأحمر غير عادي يدخل كل شراسة ويتفوق في كل أرجاء الملعب على الأخضر السعودي 2-0. أخطاء فردية وهدف ثاني للمنتخب الإسباني 2-0. أويارزابال شوف الارتباك وامام المرمى أويارزابال ما يضيعش. 2-0 اسبانيا. وحده أولمو خطاه في الدفاع من البريكان وبقيه الحكايه سهله جدا بالنسبه للاعب بقيمه أويارزابال في 6 امتار ما يضيعش. 2-0. سبقت ونبات وسبق وذكرت أن كل الفرق العربية اللي تعرضت لهدف مبكر في الدقائق الأولى عانت الأمرين. تونس العراق هدف الثاني وثبت ويرزبال يهلل والقادمة
سعودية، تاسع هدف في آخر 8 ماتشات مع المنتخب لأويرزابال. كرة طويلة إلى التماس، لابد من عدم التأثر معنويا بعد هذه البداية الصعبة. ممكن توقعنا هذا الطوفان الإسباني، ولكن كان أمنا وعشمنا كما نقول في السعودية أن الأخضر يكون بنفس الانضباط بتاع ماتش الأوروغواي. لكن فما فرق بين إسبانيا والأوروغواي. يوم دي لافوينتي دخل تقريب بالقوة الضاربة، ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، محاولة للتوزيع، عرضية خطيرة، ترجع إلى التماس، لا ما زالت إسبانية. كرة المنتخب الإسباني، محاولة في مناطق الجزاء، تحضير بكرة لبورو، بورو يرجع بكرة عرضية على القائم الثاني وحده كوكوريا بالرأس، صعبة. والهدف الثالث، الهدف الثالث من أويرزابال، 3-0 في 23 دقيقة. هنا نتحدث على انهيار، 3-0 للمنتخب الإسباني. تعادل كابو فيردي، كان من الواضح أنه ستكون له عواقب باعتبار أن إسبانيا ما يمكنهاش تضيع ماتش آخر في المونديال. برشا روح، برشا إصرار، برشا تركيز، برشا نجاعة، والنتيجة 3-0 قبل البريك. شوف الأخطاء، كوكوريا وحده، أويرزابال وحده، والهدف الثالث. 3-0 للمنتخب الإسباني. فرحة كبيرة دي لافوينتي، ممكن نقول رسميا إسبانيا مرشحة بارزة لحيازة اللقب العالمي، تدخل رسميا الآن أجواء المونديال. كوبارسي، كرة طويلة لأوناي سيمون، طويلة من أوناي، ترجع بالرأس أولمو، داني أولمو، والتماس. هكذا تكون كما كان منتظر مباراة الكابو فيردي، هي مباراة الفصل. 3 إسبانيا 0 السعودية في 25 دقيقة لعب.

0: طايره سيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: دليل ليس لمتابعة مباريات السعودية مثل أي مشجع سعودي. لازم يكون معك ليز بنكهة مخلل الليمون السعودي. من غير ليز ما في كورة.
4: بنان الرياض أكثر مما تتصور، لأنك هنا حياتك أسهل ويومك أكثر بكثير، ولأننا نبني لك مجتمع يوفر لك حياة ذكية مليئة بالخيرات تحقق فيها كل اللي تتمناه وأكثر. بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى بنات المستقبل.
5: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.

لاعبين يلعبوا في الشامبيونز ليج وفي الليغا ما يسامحوش طبعا ما يتسامحوش. ترجع كرة عن طريق متعب الحربي. أربع انتصارات للأخضر في المونديال، أولها على المغرب، ثانية على بلجيكا، ثالثة على مصر، والرابع كان الأهم والتاريخي أمام الأرجنتين. الخسارة الوحيدة لأبطال العالم على ملعب بيلوسيل. إن شاء الله البريك هذا حاول من خلاله المدرب اليوناني دونيس توجيه اللاعبين لما هو قادم. الآن الخسارة حسمت، لازم تلعب على تاريخ منتخب وعلى سمعة فريق وتعاود تركز باش تتفادى هزيمة أثقل أمام فريق إسباني اليوم في التوب. أوناي سيما دويل خطا للمنتخب السعودي، حكم البرازيلي قال لا. لامين يامال، بورو، ترجع كورة كوبارسي. 57-33 الاستحواذ مع 10% الكورة محل نزاع. ترجع كورة إسبانية، بداية الهجوم المنتخب الإسباني. شوف المساحات، شوف وسط الميدان، نفس الطريقة الجهة اليمين مشكل في المنتخب السعودي. ترجع الكرة إسبانية ما يتعداش صعود، مش قادر الأخضر السعودي يلعب كذا تمريرات ورا بعضهم، لذلك بسرعة يخسر الكرة لفائدة إسبانيا. محاولة تحذير يدخل الدفاع الأولى. ترجع مرة ثانية، مش قادر، ضاعت الكرة على السالم والتسديدة وبعيدة، ضيع الكرة من لامين يامال. هذا اللاعب بورو، كارت أصفر، هو الأول في المباراة على المنتخب السعودي على السالم. سالم هذه مباراته الثامنة في كأس العالم. الرقم العربي يسجل باسم أشرف حكيمي 12 ماتش. انذار على السالم وضربة مرمى العويس. درجي كورة من العويس، دويلة بالرأس لبريكان، دويلة من كوك كوريا. خسر الثنائيات الفردية، شوف الأخطاء الفردية، شوف الأخطاء الفردية. دارس الكرة يامال، لابورت، كوبارسي، كرة رودري، حط الكرة وسط الميدان، ملعوبة إسبانية، تمريرة وكرة ضايعة. سهلا العويس، نزال برشا وقت، المنتخب السعودي يلزم يفكر يلعب الكرة، لأنه التفكير فقط وحسب أنه ما يقبلش أهداف أخرى باش يسجلوا باش يسجلوا، لذلك حاول تحارب لعل تسجل هدف حتى من الناحية المعنوية يغير وجه الفريق. لبريكان والدفاع يتصدع للحارس أوناي سيما. ترجع كورة بورو، بورو لامين يامال، أولمو يضغط السعودي عن طريق الشوير وكوريا وسط الميدان. الدوسري تتهيى كورة سعودية على اليمين، سعود عبد الحميد بتجربة روما والتجربة الفرنسية. العويس شد الكرة أكثر الآن المنتخب السعودي، لازم يستغل الدقائق القادمة مع هبوط تدريجي طبيعي في مستوى إسبانيا بعد 3-0 تمانو على الماتش وعلى الربح. عبد الحميد، عبد الإله العمري،

عبد الإله علي الأسامي طرس الكرة حربي حربي كرة ضايعة على السالم بعيدة على الدوسري طرس الكرة السالة لإسبانيا كوبارسي لابورت رودري بيدري أولمو يامال هنا من لامين قلت عمرها ما خسرت إسبانيا ولامين يبدأ في التشكيل الأساسي أكثر من 20 مباراة لامين يامال لامين واحدة لامين يارب خطير العرضية الثانية من لامين والدفاع يتصدع طرس الكورة وتبقى السعودية في رأس البريكان في رأس في رأس سالم سالم ممتاز الهجمة للسعودية ما تمشيش ما زالت الإمكانية يلعب الكورة سالم الدوسري ويرجع مع كوبارسي كوبارسي لعب الكورة لسالم في العمق كان عنده خيار أيضا أن يحل اللعب على اليمين متعب الحربي رودري داني أولمو رودري بورو إلى كوبارسي مازال برشا لعب بيدري رودري داني أولمو يلعب بورو وصل كرة لامين بورو لامين لا يلام متعب أو متعب الحربي هذا تقريب أحسن جناح في العالم بيدري خطيرة من بيدري حكم يقول العب كرة تمشي المنتخب السعودي محاولة ولكن سال الحارس أوناي شافه متقدم اتمع فيها العمري ولكن سال لسيمون رودري كوكوريا كوكوريا مرة أخرى بيدري بيدري تلعب الكرة ويا رسابالي عمل واحدة اثنين جيب الكرة الحارس مش ممكن أفهم الحارس وفرصة العارضة إسبانيا ما تستحقش هدايا شو تعمل يا نعويس مرة أخرى المباريات العربية تأكد لنا حقيقة الهشاشة النفسية للاعب العربي في المباريات المصرية والصعبة من أول هدف يتيح يسلم لجامي مضغوط عليه علي لجامي كرة ضايعة يضغط يستخلص كرة الفريق الإسباني عن طريق اللاعب أولمو وصلت الكرة لمين يامال يتصدى العويس ترجع الكرة لسعود عبد الحميد كوكوريا رودري بورو لامين لامين يشوط كرة وبر ضربة مرمى العويس غلط في كرة ولكن شد كرة كرة كانت قوية صدى الحارس هي ناقصة قوة سرعة المنتخب السعودي قاعد يخسر في الكرة ترجع الكرة المنتخب السعودي محاولة وهربة ممكن الآن ويدخل سيمون يدخل وناي وفي تسلل تسلل على الأخضر تسلل موجود تسلل على الجوير

0: كرة للمنتخب الإسباني لابورت كوبارسي يوسمتين كوبارسي إلى لابورت يحسب للجمهور السعودي أنه مازال يشجع كرة خطيرة برافو الدفاع من الأجنبي يرجع لامين يامال لامين بيدري بيدري وحده بيدري يامال من أولمو حل الكرة للظهير الأيمن بورو لامين رودريجو يامال بيدري دفاع يصد الأولى تعود الثانية من جديد من رودريجو كوكوريا كرة إسبانية من بورو لامين يامال لامين خطيرة جدا عرضية وفرصة لمنتخب إسبانيا يرجع الفريق الإسباني مع خواتيم الشوط الأول الضغط رودري باقي الدفاع أولمو بيدري حاول بيدري والدفاع مرة أخرى بعد الكرة بعد الكرة تمبكتي كوبارسي شوط قوي من المنتخب الإسباني بيدري رودري مش يحل على اليمين تاكل تاكل تاكل باية يعاود أخرى عبد الإله العمري والتماس إسباني مباريات كبيرة تنتظرنا بعد هذه المواجهة سنسهر على مواجهة إيران بلجيكا ثم في هذه المجموعة تهم السعودية ماذا سيفعل الكابو فيردي أمام أوروغواي ثم مصر نيوزيلندا في مباراة بحجر واحد تصطاد عصفورين الانتصار التاريخي المنتظر للفراعنة المرتقب من أول مشاركة في 34 علاوة على التأهل الرسمي للدورة الثانية لأنه 4 نقاط لا خلاف ولا شك أنك في دور 16 أو 32 ترجع الكرة المنتخب الإسباني سعود عبد الحميد كرة وسط الميدان ناصر الدوسري ناصر وفاول خط على أولمو لجامي حربي أو تنبكتي تنبكتي هذا الحربي إلى الحارس العويس بالراس لبريكان يرجع الكرة يقلب على اليمين باهي الكرة السعودية يلا يا الأخضر يلا واحدة يا الأخضر يمشي سعود يلعب كرة طبة وفرصة كبيرة للمنتخب السعودي هي الأولى على مرمى إسبانيا يدخل كوبارسي فما مساحات العودة لابد أن تكون سريعة يرجع الدوسري يمشي أولمو يرجع الدفاع السعودي كرة من أخطر مهاجم إسباني لامين رودري 10 يامال وثنائية أوير زبال في ظرف 3 دقائق يعني الفريق الإسباني في 14 دقيقة بالضبط سجل 3 أهداف تراوحت بين 10 و24 يامال كرة من لامين بورو لامين يامال مازال الوقت بورو كوبارسي رودري الأول واحدة فيه خطيرة والتسديدة والدفاع يغلق وفرصة والهدف الرابع يضيع هوير زبال يبحث على التريك الرقم القياسي للإسبان نذكروه في المكسيك 86 كانت سهرة وفجرية إسبانيا ضربت الدنمارك 5-1 وقت السوبر هاتريك للبويتري إيميليو بوتراكينيو لا أدري لماذا لا يحمل الرقم 7 التاريخي لإسبانيا لامين يامال في الأرجنتين، في البرازيل، في إيطاليا، في فرنسا، نجم الفريق وستار الفريق يلعب بالعشرة. إسبانيا من أولها النجم الإستوريا والأسطورة بالرقم 7 من أيام بوتراجينيو، خوانيتو، داويد فيا والباقي. سعود عبد الحميد بايع شوير، سعود يلا هدف الآن، امشي يدخل وسط اكبس ترجع الكورة الدوسري. سعود، سعود عبد الحميد دقيقتين نهاية الشوط الأول، 31 حلوة، يدخل سعود وضربة مرمى، ضربة مرمى. المنتخب السعودي له من الإمكانيات الهجومية أنه يذلل الفارق. المشكل مع هكذا إسبانيا يبقى الدفاع طبعا. ترجع الكرة للأخضر، بريكان يلا يا سالم، واحدة دوسري، دوسري يمشي بالكرة سالم والركنية، ركنية للأخضر. تحسن الأداء السعودي في آخر 10 دقائق تقريبا من الشوط الأول. بعد البريك نسبيا الوجه السعودي مختلف، ليس الواو، ليس التوب، ولكن مقارنة مع البدايات يعتبر أن الفريق امتص الصدمة ولن يلعب. ماذا سنفعل؟ لن نعيد الزمن للخلف. ألعب سالم الدوسري، مرهون على مستوى المعنويات في هدف. يلا يا الحربي وينك؟ تنبكتي لا شامي أو العمري، العمري 10 لاعب سعودي هداف في كؤوس العالم. سيد تنفيذ، سيد تنفيذ والكونتر اتاك، كونتر اتاك ومعه اخترهم لمين، باعي لمين، رجع لك الكرة يا مال، اخرج يا العويس، اعطيني مباشر. والثبت نشوفه فيه في برشلونة بطل الليغا. كم سيضيف البرازيلي رافائيل؟ 4 دقائق اكيد موجودة. الرودري لابد من انهاء المباراة اليوم بشكل مقبول، وحذاري من مباراة الكابو فيردي ما يسال بكم. مباراة من البدايات كانت عنوانها انها ستكون حاسمة للتاهل بين المنتخب العربي والفريق الافريقي. اسبانيا ستتصدر. اولمو بكوريا، رد بالك شوت بكوريا، يحل كرة عرضية مرة أخرى العرضيات، رتبك في شوت وتسديدة، كرة عالية. ديلافوينتي يريد المزيد، الأخضر السعودي عليه تحديدا بإغلاق المنافذ. معاودة التركيز، معاودة إيجاد حماس، ماهيش المباراة الحاسمة، ماهيش المباراة المفصلية، ولكن يجب تخرج بشكل معقول. العرب في المونديال، فرصة تاريخية للمنتخب المصري. المغرب كما هي عاداته من ذكريات يسير والوسيل. الجزائر لديها فرصة كبيرة. الأردن حضورها ما زال قائم وحظوظها ما زالت موجودة. العراق في محاولة التدارك في مجموعة صعبة مثل تونس، لكن التقريب مجموعة مستحيلة من البدايات من القرعة. القطري عنده فرصة أخيرة، توبي أور نوت توبي أمام البوسنة. والسعودي أيضا مباراة الرأس الأخضر هي للتاريخ. ترجع الكرة لامين يامال، رودري يدخل الدفاع، أبقى للهجوم. بداية الكرة بيدري، عنده مسافة، عنده مساحة، يبحث على الطريق. بيدري، بيدري، بيدري، نفس الرواق خطيرة هذه الجهة على الأخضر السعودي. الجهة اليمين صعيبة برشا اليوم، سعود عبد الحميد تقريبا خسر كل الثنائيات. تركيز واضح على هذا الرواق. مشاكل كل من الجانب الأيمن ومعظم الأهداف جاءت من هذا الزاوية. محاولة اليمان ترجع من الدفاع. كانت الكونتر اتاك على المرتدة. على المرتدة. وحده فماش موسين دخل كورة الآن سالم بلاي الحكم يعطي الفانتج يمشي بالكورة والحاربي هو التماس. تماس من متعب الحربي. لو لم تأتي الأهداف وكان السيناريو تعادل كانت السعودية ستعذب إسبانيا بالتحولات الهجومية. هذا اللي فيها موديلا فوينتي من الأول واضح السيناريو القران ويلزم نسجل. لجامي ترسى بالرأس خطيرة في أمكانية وتسديدة ودفاع واندفاع هجومي للسعودية. الآن ترسى كرة بالرأس باي آخر كرة دقيقة ونص نهاية الشوط. علي لجامي لجامي دوسري تامباكتي تامباكتي رد بالك هنا لجامي للحارس العويس العويس كرة سعودية واحدة اثنين وراجع من التسلل راجع من الأوفسايد. تسلل يستفيد منه الرواق الأيسر الإسباني بقيادة كوكوريا. تسلل على الجوير آخر اللحظات في آخر الهجمات. إسبانيا تحاول سعودي يدافع درجة واحدة اثنين خطيرة مش عودة معاه خطيرة العرضية والتسديدة صعبة للحارس. كرة ستعود على خط للقائد سالم الدوسري. هذه المحاولة من أوير زبال خلاص الشوط الأول في 3-0 للمنتخب الإسباني في العشرة اليمين 21 أوير زبال 24 إرجاع الباسكي والسجل الثالث. رسميا الآن البرازيلي رافائيل كلوس ينظر الساعة 5 دقائق انتهاوا والبرازيلي يوني معطيات وفعاليات الشوط الأول 3-0 إسبانيا 0 السعودية.
1: شكرا عصام الشوالي وعبد الله الغامدي. شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم المنتخب الأسباني بـ3 أهداف دون رد ويكتفي بهذه الثلاثة بـ23 دقيقة مع أرقام مميزة للأسبان باستحواذ بلغ 74% في شوط المباراة الثاني مع 17 تسديدة كان منها 5 على المرمى بعد أن تقدم لامين يامال أولا لمنتخب بلاده ومن ثم أضاف ميكيل هدفين لاعب ريال سوسيداد الذي ساهم بـ19 هدفا هذا الموسم مع فريقه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. هكذا تبدو الأجواء في ملعب أتلانتا بعد أن تمكن الإسبان من التقدم بثلاثية نظيفة لم يواجهوا أي صعوبة وأي مشكلة بشوط المباراة الأول كما حدث في مباراة الرأس الأخضر على غرار ما حدث من المنتخب السعودي في مباراته الأولى أمام الأوروغواي بعد أن قدم شوطا مثاليا. ونعلم تماما بأن المنافس مختلف الفريق مختلف الذي يلعب أمامه ونوعية اللاعبين مختلفة أيضا ولكن هذا هو جدول التركيب المؤقت الذي يظهر أمامكم مشاهدين الأعزاء بعد شوط أول حيث الأسبان يتقدمون بثلاثية نظيفة و4 نقاط حتى هذه اللحظة لمصلحة منتخب إسبانيا بوجود أوروغواي السعودية والرأس الأخضر لكل منتخب نقطة واحدة. أهلا بحضراتكم من جديد. شوط الأول الإسبان يتقدمون بثلاثية نظيفة. سنعود بعد فاصل قصير للحديث أكثر حول ما جرى بشوط المباراة الأول ولماذا سجلوا ب23 دقيقة فقط، وماذا كان ينقص السعودية في الشوط الأول؟

0: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد مباراة.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بمدد اسبوع.
3: أخذ لي غفلة
4: راحت عليك نومة. المباريات جاية في الليل لفترة محدودة. بيبسي نايت إديشن صح صحة أكثر خليك صاحي خليك متعطش.
5: كل صيف أنت اللي تختارون.
6: كنا عارفين النتيجة
7: وهالمرة حنا اللي بنقرر
8: وخلي صيفنا على كيفنا.
9: بس واحد نوغى غرفتين متصلة كيف تخرج من دون واقي شمس
10: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
11: ليش الشهر كنا تبرد
12: والمباريات نشوفها على كيفنا.
13: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
14: ونخلي صيفنا على كيفنا.
15: احجز عروض الصيف على كيفهم.
16: احنا وقفنا ليه؟ ايه؟ في ايه؟
17: انت تعبان؟
16: لا تعبان.
17: هو تعبان؟
16: يا ابني انت ايه اللي موقفك؟
17: الحر؟
16: انضف لك الازاز؟ الكاوتش نايم؟ او الساعة؟ هو ما بيمشيش ليه؟ ممكن تقول له انه يمشي؟
17: يا احمد
16: نعم
17: خد لك سنيكرز.
16: ليه؟
17: عشان انت شخص ثاني وانت جوعان. أحسن؟
16: أحسن.
18: أنت مش أنت وأنت جوعان.
19: مواعيد مباريات كأس العالم قد لا تناسبكم دائما، لكن مع تود بالتأكيد هذا الأمر مناسب. تشاهدوا كل مباراة مباشرة بدقة 4K HDR على أي جهاز أو عد إليها لاحقا بإعادة كاملة وبدون كشف للنتائج. يمكنكم متابعة أكثر من مباراة بوقت واحد مع تود 360 لتحصلوا على إحصائيات مباشرة والتشكيلات والمزيد لحظة بلحظة. ما عليكم إلا تحميل تطبيق تود أو تزوروا tod.tv وتشاهدوا كأس العالم كما تريدون ومتى تريدون. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم منتخب إسبانيا بثلاثية نظيفة من أمام المنتخب السعودي. لويس غارسيا، تيسير الجاسم وياسر القحطاني، أهلا بكم مرة أخرى. لم يواجه المنتخب الإسباني أي مشكلة وأي عائق بشوط المباراة الأول حتى يسجل ب 23 دقيقة فقط. لويس
20: Sí, así ha sido. Yo creo que esperamos una España que saliese con intensidad, buscando el gol desde el primer momento. Y es verdad que ha movido bien el balón, que ha tenido energía, que ha abierto mucho el campo en la izquierda y con la milla mar en la derecha, pero también ha tenido facilidades con la parte de defensa de Saudí, que ha permitido en algunos momentos la libertad, como podemos ver. Arranca solo en carrera la milla mar, no hay seguimiento por defensa. La jugada de España Ahí podemos ver cuatro o cinco jugadores del equipo saudí mirando solo en el segundo palo Oyarzabal para poner el tercero en la cuenta de la selección española. Partido donde España ha movido muy bien, pero sí, es verdad que se ha encontrado con muchas
19: facilidades. تيسير، أين كانت المشكلة بشوط المباراة الأول؟ هل كانت المشكلة بالتشكيل، بطريقة اللعب، أم بعملية الارتباك التي ظهرت بشوط المباراة الأول وتحديدا في الشق الدفاعي؟
21: باعتقادي المدرب ما وفق صراحة. الطريقة اللي لعبنا فيها خمسة مدافعين، لا اللاعب السعودي ولا الجمهور السعودي يحب هذه الطريقة. بالذات اللاعب السعودي، من متى المنتخب السعودي كان جيد في مدى تاريخه إنه يلعب خمسة مدافعين؟ ولا أي مباراة ممكن نتذكرها المنتخب كان جيد باللعب بخمسة مدافعين.
19: أنا أعتقد أمام الأرجنتين 4-3-3 صح؟
21: نعم، الطريقة المعتادة اللي المحببة للاعبين. أيضا لو شفنا المدافعين الموجودين في مباراة اليوم كلهم يلعبون في أنديتهم 4-3-3 تقريبا، معتادين على هذا الطريقة. يعني إحنا كنا خمسة في الخلف ولم نكن منظمين. يعني شوف الهدف، شوف متعب خلف لاعب ولم يتابع هذا اللاعب، يعني على كثرة اللاعبين الموجودين، لكن كان في سوء تغطية، سوء متابعة للاعبين. ولكن المدرب حط المنتخب تحت الضغط بصراحة، لأن اللعب خمسة مدافعين أنت تعطي إيحاء للاعبين، وأنا أعرف اللاعبين السعوديين وعقليتهم غير محببة هذه الطريقة يعني، ولا يجدونها حتى في أنديتهم، ما يلعبون في هذه الطريقة يعني. حتى مثلا محمد كنو أنت تحتاج في هذه المباريات الصراعات الفردية القوية في نص الملعب، أيضا في الضربات الركنية الهجومية والدفاعية أنت تحتاج هذا اللاعب. أنت أخليت بهذا التوازن، أنا باعتقادي لو كان 4-3-3 الطريقة المعتادة المحببة لدى اللاعبين السعوديين والجمهور السعودي بنكون في حال أفضل من مباراة اليوم.
19: نعم. جانب ما حدث بشوط المباراة الأول بعد أن شاهدنا معكم هذا الارتباك الواضح في جوانب كثيرة في الجزء الخلفي من السعودية أو من الدفاع الذي حضر في مباراة شوط المباراة الأول بعد أن تمكنت إسبانيا من التقدم بـ3 أهداف دون رد. سنتحدث ونأخذ رأي ياسر القحطاني بعد فاصل قصير.

0: بيس لمتابعة مباريات السعودية مثل أي مشجع سعودي. لازم يكون معك ليز بنكهة مخلل الليمون السعودي. بيس ما في كوة.
1: أنا زي.
2: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
3: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي.
4: يبا عادي نمدد يومين
5: بنمدد اسبوع.
6: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. نذكركم بأن الأوروغواي ستلعب أمام الرأس الأخضر بنفس مجموعة السعودية وإسبانيا ضمن على حساب المجموعة الثامنة يوم الأثنين الليلة الساعة 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بحضراتكم من جديد. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم إسبانيا 3-0 لا شيء من أمام السعودية. ياسر أعلم تماما بأن هناك فوارق فنية بين المنتخبين، لا على مستوى التشكيل، لا على مستوى الأسماء، لا حتى على مستوى الجوانب الفنية والمهارية والفردية أيضا، ولكن هل كان بإمكان السعودية أن تخرج الشوط الأول بأقل من هذه النتيجة، أو على الأقل أن تكون ربما يعني عندهم إمكانيات أفضل من ظهر في الشوط الأول؟
1: أنا أعتقد أنه مستوى كارثي صراحة في الشوط الأول، يعني ومهما كانت الأسباب لا أعتقد أنه كان يعني المفروض أن المنتخب يظهر بهذا الشكل في الشوط الأول. مستوى كارثي للغاية. إحنا لم نشاهد سوى منتخب ينتظر الهدف تلو الآخر، لم نشاهد أي تركيز، انعدام تركيز تماما في هذا الشوط، زائد اتكالية، توهان، لا يوجد رقابة على عناصر القوة داخل الزيادة العددية اللي شاهدناها. رغم هذه الزيادة العددية اللي شاهدناها داخل 18 أو في مناطق الدفاعية، نجد أن الهجوم الإسباني يسرح ويبرح. هدف، شوف كم لاعب داخل 18، شوف التغطية. يعني الحين التوهان وعدم التركيز، أنت تشاهد الكرة وتترك اللاعب، اللاعب هو اللي أهم من الكرة، من اللي راح يسجل الكرة؟ الكرة يعني اللاعب اللي معاه الكرة الآن يبحث عن من؟ يبحث عن لاعب يعني متفرغ وفاضي. هذا اللي شاهدنا، انه اللاعبين يلتهون بمشاهدة الكرة في كل الاهداف على فكرة، ويترك الرقابة رغم الزيادة العددية داخل 18. ناهيك عن البداية الخاطئة من دونيس في التشكيل بالذات. شاهدنا الآن قيمة كنو وتواجده في وسط الملعب خلال خبرته خلال وقته. هو ظلم مصعب في هذه المباراة، ظلم. احنا شاهدنا الجهة اليسرى كيف يعني بينا، وكذلك كوكوريا كانوا يجدون الراحة في اختراق الخطوط السعودية من الجهة اليسرى، لأن مصعب لا يملك هذه الخاصية في الشراسة الدفاعية، في التغطية، تغطية الظهير ومساعدته. مصعب يجيد الأدوار الهجومية أكثر من الدفاعية. وجود كنو الآن ودخوله هو أمر مهم. كذلك التغيير يجب أن يكون حتى على مستوى الأسماء، حتى لو لم يقوم بتغيير طريقة اللعب.
0: نعم، شكرا لكم ياسر. لويس وتيسير أعلم لويس بأن لديك ملاحظات على لامين يامال في الشوط الأول، ولكن سنتحدث عنها بالتأكيد بعد نهاية هذه المباراة. دعونا نعود مرة أخرى لنستمع لعصام الشوالي عبر ماكس ون وعبد الله الغامدة عبر ماكس 3 لشوط المباراة الثانية، والذي تركنا الأول ينتهي بثلاثية إسبانيا.

نعود أصدقائي المشاهدين، هي لحظات تسبق بداية الشوط الثاني مع أول التغييرات يقوم بها ديلا فوينتي اللي طبعا اطمن على نتيجة المباراة، حاول ممكن يفكر في ماتش بعد 4 أيام ضد أوروغواي. منتخب السعودي مطالب بردة فعل في الشوط الثاني في مباراة غريبة الأطوار في الشوط الأول، والأرقام تدل على ما أقول، هو أسرع تقدم في نتيجة للمنتخب الإسباني 3-0 في تاريخ كأس العالم، 3-0 في أول 24 دقيقة، أول مرة في تاريخ إسبانيا في المونديال، مع رقم قياسي تاريخي لأويارزابال اللي هو أول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدف فاخر في أول 24 دقيقة من مباراة مونديالية. يدخل اللاعب يرمي، يدخل اللاعب فيران توريس، ويغادر يامال وأويارزابال، وكما قلت لكم ديلا فوينتي ده يفكر في مباراة حسم المجموعة للصدارة أمام منتخب أوروغواي، ديربي كروي. كانو يدخل مع بداية الشوط الثاني، والحمدان لتغييرات اليوناني تونس لتحسين الصورة، يخرج الجوير والخيبري ويدخل كانو في وسط الميدان بخبراته ومعه الحمدان. هي تشكيلة الأخضر السعودي في الشوط الثاني، العويس، سعود عبد الحميد، متعب الحربي، تامباكتي، لجامي، العمري، الدوسري، كانو، حمدان، لبريكان، وسالم الدوسري. تشكيلة المنتخب الإسباني: أوناي سيمون، بورو، كوكوريا، كوبارسي، لابورت، بيدري، رودري، باينا، أولمو، والثنائي الجديد هو يرمي وفيران توريس يدخل به الماتش الأول ضد الكابو فيردي. إذا انطلاقة الشوط الثاني، خسرت شوط أكيد خسرت المباراة، ولكن ما تخسرش على الأقل السمعة والثقة إنه الأخضر السعودي مهما يخسر اليوم ما زالت ورقة التأهل في دي، ما زال مصيره بأقدامه في مباراة الفريق الإفريقي الكابو فيردي. 3-0 لإسبانيا، أسرع ثلاثية في كأس العالم منذ ماتش ألمانيا البرازيل في سيمي فاينال 2014، 7-1 للألمان. لابورت، كوبارسي، بورو، كرة ناقصة، طاشا كرة حلوة المنتخب السعودي عن طريق ناصر، الدوسري لسالم، سالم يخرج الحربي، خرج له كرة والحكم شي يقول، حكم يقول ممكن تسلل، غريبة شوية شوما في بداية الهجمة، كرة خرجت من وسط الميدان السعودي. ما سبب هذا القرار من الحكم البرازيلي رافائيل كلوس؟ 4-1-2-3 هي خيارات ديلا فوينتي لمباراة اليوم. منتخب الإسباني يحترم أي منافس، والدليل تحضيراته، مش كل منتخب يعمل هذه الحسابات. تحضيرا لكابو فيردي، والسعودية لعبوا ضد مصر، ضد العراق كوديات، فريق الإسباني جرب فرق تلعب الدفاع وتمشي على التحولات الهجومية بنفس اختيارات الرأس الأخضر والأخضر السعودي. فرصة خطيرة والدفاع يتصدى بارتباك، ركنية من سعود عبد الحميد، ثلاثة دقائق لعب في الشوط الثاني، 3-0 إسبانيا
ركنية أولى في الفترة الثانية لمنتخب الماتادور. حذاري من الكرة الثابتة للفريق الإسباني. كنا نتمنى أن النتيجة تكون أحسن والأداء يكون أفضل، ولكن دائما الأخضر السعودي يلقى صعوبات أمام المدارس الأوروبية المختلفة. 10 هزائم في 11 مواجهة مونديالية. درجة بالرأس خطيرة، فرصة، والهدف الرابع، الهدف الرابع من كوكوري. كنت نبات في لحظات سابقة للكرات الثابتة والركنيات، وإسبانيا تسجل رابع الأهداف مع انهيار اليوناني دونيس. 4-0، بداية صعبة في الشوط الثاني، وكوكوريا وحده مرة أخرى سجل في مرمى لعويس. مش معقول، شوف من حل من كل رقابة، لاعب وحده في 6 أمتار، شيء لا يطاق وشيء لا يقبل تماما على مستوى الليفل العالي في الكرة العالمية. 4-0 في مرمى لعويس عن طريق كوكوريا. رغم محاولة الحارس، كرة تدخل الشباك، ومعلنة عن رابع الأهداف من كوكوريا في أول أهداف المونديالية. درجة كرة المنتخب الإسباني، محاولة دخول والدفاع لجامي لعويس. كنا نتصور أن الأداء السعودي باش يتحسن مع التغييرات اللي تمت من الجانبين. أدفانتج أنك يخرج أوير زبال ويمان، وأنك تعمل تغييراتك لمحاولة تحسين الصورة. على فكرة هدف عكسي ضد تنبكتي، بينما هنا كرة عرضية والحارس يتصدى. سيما رودري، كرة في منطقة الجزاء، تعدت الكرة من حمدان، وصلت لرودري. أولمو، داني أولمو، النزاع التي غابت في آخر المباريات عادت في مباراة اليوم بالنسبة للفريق الإسباني. حمدان وسط الميدان، الأخطاء الفردية صعبت الأمور وعقدت المهمة. لابد من الشراسة. ترجع كورة فيران توريس، توريس لابورت، رودري، لابورت، النتائج العريضة تكررت كثيرا في هذه البطولة. رودري وسط الميدان، مباراة الأوروغواي بالنسبة لإسبان هي مباراة الترتيب والصدارة الأكثر والأقل، لأنه حتى فارق الأهداف حتى كان يخسر ضد الأوروغواي متأهلين بأربع نقاط. إذن ضربة الكرة لحسان تنبكتي، أون جول. ترجع كرة السعودية، محاولة من فراس البريكان والتماس. صعبة جدا الأمور في بداية الشوط الثاني، انت خاسر 3، تحاول أنك ترجع في المباراة بهدف، تلقى روحك تاكل هدف رابع في أول الدقائق. الجانب الثاني البسيكولوجي صعبة الهضم. 4-0 للإسبان. كرة أخرى خطيرة جدا، وفرصة للهدف الخامس، يتصدى الحارس وبالرأس، والحارس من الثاني لعويس. هجمة كانت بقيادة بورو، ومن قبله تسديد توريس. بريكان وخطأ للسعودية، خطأ للأخضر السعودي.
أول حضور كروي للسعودية كان في دورة بيروت العربية 57. عبد الحميد العامري ويلم العويس كرة بالرأس وصلت لفراس البريكان من كنو البريكان كرة ضايعة كرة ضايعة ترجع كرة بالوسط أولمو قادمة من بيدري كرة في اليمين رودري لابورت كوكوريا يلعب كرة باينة أليكس باينة يوزع كرة ترجم الدفاع ثم العامري مع إسبانيا مش ممكن تغلط كل هذه الأخطاء الفردية. الحقيقة فريق تخرج من الماتش منذ الهدف الأول للامين يامال في المستوى العالي تلعب بالتركيز وبالروح وفي يومك وشوف وشوف هنا الفرق دائما وابدا قلناها في الكرة العالمية بالنسبة للاعب العربي المحلي ولاعب المحترف اللي عنده ليفل الشامبيونز ليج خاصة أقوى بطولة في الكرة عالميا أقوى حتى من المونديال. درجة كرة التماس كوكورا من اليسار أليكس باينا بيدري رودري دليل على الارتباك هفوة أخرى وهدف خامس يضيع دليل رقم معبر جدا على الارتباك. فما 8 أهداف عكسية في المونديال الأمريكي 5 منهم من اللاعبين العرب يعني 8 أون جول 5 نحن. درجة الكرة باينا أليكس باينا أليكس باينا والدفاع من سعود كوكوريا حبيت إسبانيا تهدأ رودري لابورت رودري كوكوريا فيران توريس إلى رودري رودريغو كوكوريا 10 دقائق مروا في الشوط الثاني 4-0 لإسبانيا. إسبانيا في مواجهة العرب بكؤوس العالم تقريب انتصرت في كل مواجهاتها ضد المنتخبات العربية باستثناء في قطر لما تعادت مع المغرب 0-0 وخرجت من البطولة بركلات الترجيح. بعد ذلك أمام المنتخبات العربية ربحوا أولها كان ضد تونس 2006 ماتش 3-1 في شتوتغارت. كوكوريا وسط ميدان بيدري سيمون كوبارسي أولمو داخل وسط الملعب السعودي ورم الدوسري حمدان الدوسري درجة كرة للدفاع بسهولة كوبارسي رودري أليكس باينا رودري ورا في نصف الملعب كوبارسي أولمو وإلى الكرة كوبارسي تا
تبقى الكرة بالحيازة الإسبانية عن طريق لابورت في اليمين بور في الوسط بدري بدري حاول يعدي الكرة ولكن الدفاع موجود الدفاع السعودي والتماس نفس سيناريو المباراة في البدايات سالجادو في الوسط فرناندو ييرو جوركاياف في أمريكا وقت طبيعي ورقد ملا نحن ليلنا سباح وسباحنا ليل مراوغة سعودية محاولة انتلاك كرة للفريق السعودي تمرير من رواق الأيسر سالم الدوسري كرة من سالم تمشي الكرة بعيدة سوء تفاهم وتدخل الحارس أوناي سيمون مباراة الثامنة لسالم الدوسري في المونديال الرقم القياسي السعودي هو لمحمد الدعيع 10 مرات في كأس العالم أمام الثنائي حسين عبد الغني 9 ثم عبد الله سليمان 8 سالم ماتش الكابو فيردي يصبح الثاني مع حسين وإن كتب للأخضر التالي دور 16 و32 سيعادل رقم الحارس الدعي دارجة الكرة السعودية وسط ميدان البريكان براس يضغط بالراس كانو وفي خطة ضد كانو خطة ضد الأخضر خطة على كانو من لول اليوناني دونيس غير الشكل المعروف عن الكرة السعودية 4-3-3 4-2-3-1 ممكن في ماتش اليوم بشتأمن ولكن ثلاثة في المحور الدفاعي لم تنجح منتخبات العربية ثلاثة تقريبا استعملوا هذه الخطة فشلوا وقبلوا برشا أهداف سواء العراق سواء تونس أول الآن الأخضر السعودي مع التغيير ويليامز يخرج لبريكان تغييرات المدرب اليوناني دونيس غادر البريكان وعبد الله العمري يدخل ابو شمات والحاشي تغيير أيضا في المنتخب الإسباني بخروج داني أولمو وباينا حاول يستغل ضمان انتصار اليوم إنه يشارك أكثر من لاعب حاول يدخلهم في أجواء المنافسة لقادم المواعيد خاصة إسبانيا مشوارها بشي طول في رأيي يدخل ويليامز ومارينو ميكيل مارينو وويليامز سبعتاشر دقيقة لعب في الشوط الثاني 4-0 المنتخب الإسباني خلاص بسرعة للكرة شوف الأخطاء في الدفاع خطيرة جدا وفرصة للدفاع وفي خطة للدفاع السعودي برشا ارتباك برشا مساحات منتخب الإسباني بعد الهدف الأول خاصة صار يلعب مرتاح شوف المساحات شوف الفراغات خطاء على فيران توريس وخطا الى جامي في الدفاع 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني 4-0 لاسبانيا على المنتخب السعودي شوف المحاولات الاسبانيه 20 هجمة الماتش الاولاني ضد كابو فيردي عملوا 27 كره
رودري يرجع بالكرة، الدفاع الإسباني كوبارسي إلى حارس مرميهم أوناي سيمون وكوريا صوروا التاريخ العرب كله في كأس العالم 5 أهداف عكسية في هذا المونديال فقط 5. ترجع الكرة المنتخب السعودي يلا هدف وصلت الكرة شمت كرة من تنباكتي يلعب كرة لجامي سعود حسان تنباكتي خلي سار حاولة وكرة تمس بما هو متوفر الآن يلعب الأخضر السعودي دقائق القادمة أمام الفريق الإسباني ترجع الكرة من الحارس أوناي سيمون شوف الخطة يخرج الحارس لعويس دويلة ترجع بالرأس المباراة الأولى شهدت صعوبات وفرص ولكن الحارس كان واقف عكس مباراة اليوم وفرصة الهدف الخامس يا ضيع هدف الخامس يا ضيع كانت كرة في العمق وتوريس يقدر فرصة الخامس كانت تمريرة من ميكل ميرينو فماش تسلل كسر الأوفسايد لجامي كان مغطي وفران يقدر انفراد دارس الكرة بالرأس ميرينو ويليامز دارس الكرة الدوسري ناصر سعودية

كوبارسي، لابورت إلى كوبارسي، بعد لحظات ذات صفيرة الحكم مش توقف اللقاء للبريك. لابورت هوناي كان مرتاح اليوم حتى ماتش كابو فيردي ما كانش فما ريسك كبير من الهجوم الافريقي اللي لعبوا على التحولات. كرة من ويليامز، ويليامز، ويليامز امام سعود عبد الحميد، ويليامز يلعب التحضير لرودري، رودريجو يذكرها في اليمين، رودري، لابورت، كرة من اليسار الآن، بيدري، بيدري يحاول مع ويليامز، ويليامز، ويليامز عرضية وركنية، وركنية للفريق الإسباني، ركنية بتدخل علي الهشامي. المشكل العربي في هذه البطولة أساسا الدفاع، قلنا برشا برشا أهداف ونستسعى. السعودية 5 الآن، العراق 4 من ماتش، الجزائر 3 في ماتش، قطر 7 في جولتين، برشا إلى حد لا يطاق، مش برشا فقط، إلى حد غير مقبول انك على مستوى الدولي باش تقبل برشا اهداف ودفاعك ما يكونش نقطه قوه. المغرب ومصر هما التقريب الوحيدين للدفاع لحد الان كوريكت. 4 اسبانيا 0 السعوديه في الدقيقه 68 لنا عوده.

0: بنان الرياض أكثر مما تتصور، لأنك هنا حياتك أسهل ويومك أكثر بكثير، ولأننا نبني لك مجتمع يوفر لك حياة ذكية مليئة بالخيارات تحقق فيها كل اللي تتمناه وأكثر. بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.
1: أخذ لي غفوة.
2: راحت عليك نومة. المباريات جاية في الليل لفترة محدودة. بيبسي نايت إديشن. صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
3: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي. مباراة. يبا عادي نمدد يومين.
4: بنمدد أسبوع.
5: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.

خروج وتغيير آخر من دلافوينتي بمغادرة بيدري. يغرى عشرين دقيقة يغادر بيدري نجم برشلونة يدخل لعب رويس فابيان رويس بطل الشامبيونز ليج مع الباريزي. القائمة الإسبانية تضم دكة بدلاء ثقيلة جدا والمنتخب

الإسباني لن يتوقف هذه المرة مع البدايات. هذا منتخب يعول عليه، سيصل إلى ختام المنافسة، سيتراهن على اللقب العالمي، ولما لا لافوريا روخا مرة ثانية بنجمة ثانية على القميص. في المقابل المنتخب السعودي يلزم على طول ينسى هذا الاختبار الصعب، هذا الاختبار المؤلم، ويعاود يشحن البطاريات. الإعلام لا داعي الآن إلى الانتقادات، إسبانيا أقوى وهذا كان واضح في كل المجالات. الآن هو الوقوف مع الأخضر قبل مباراة الحسم أمام كابو فيردي، إنه مازالت عندكم فرصة، مازال عندكم إمكانية أمام منتخب أفريقي 50-50. ونتمنى للأخضر أن يكون رابع العرب في الدور الثاني. قلت برشا مرات أنه ممكن يكونوا أربعة في الدور الثاني، عطفا على الأرقام، عطفا على الإمكانيات، عطفا على المنافسين أيضا. وإن شاء الله يتدارك الأخضر في مباراة الرأس الأخضر هذا الخروج البائع أمام إسبانيا، نتيجة أخطاء فردية وأخطاء أيضا تشكيلة بالنسبة للمدربة وأسلوب لعب. ترجع الكرة للأخضر، هدف الآن على الأقل يمشي كأنه كرة السعودية. محاولة الاحتفاظ بالكرة واستهلاك الوقت، سيناريو كان في آخر الشوط الأول، وعطاه أكله والأخضر يواجه، والكرة ما تعداش، ما تعداش من الحربي، متعب الحربي. التماس إسباني، ديلافوينتي عينه على الكاس، ومعادلة رقم فيسنتي ديل بوسكي الذي حقق أوروبا والعالم مع لاروخا. تقريب ديل بوسكي الوحيد اللي حقق التتويج القاري والكاس العالمية، طبعا نحكي من الجانب الأوروبي. ترجع الكرة لمنتخب إسبانيا، رودري. الوقت لا يريد أن يمر، هكذا هو الوقت، في أزماتك يكون سيف، وفي أفراحك يمر في غمضة عين. ترجع الكرة، ويليامز، رويز، كوكوريا، فابيان رويز، ويليامز، والتماس، تماس لإسبانيا. لابورت، رويز، رودري، يدخل كرة في الوسط، هجمة إسبانية قادمة، توزيع عرضية ويدخل لجامي، يدخل علي لجامي، يحاول حمدان ما ينجحش. كرة للمنتخب الإسباني والدفاع السعودي، ركزوا شوية على معلومة ديل بوسكي، سكت شوية في التعليق لأنه بعد الراجع في الألمان، لأنه الألمان بيكنباور مونديال بدون يورو، يوب ديرفال ما فهم شيء، 14 مونديال ولكن ما فيش مونديال. في السبعينات فما هيلموت شون كان فاز باليورو 72 في بروكسل، 3-0 على الاتحاد السوفيتي في الفاينل، و74 المونديال الألماني في الأولمبيا ستاديون، 2-1 على هولندا. ضربة جزاء برايتر، والثاني لجارد ميلر بعدما تقدم كرويف من ضربة جزاء للهولنديين. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة إسبانية، نتيجة رباعية 10 يامال، 21-24 أوير زبال، تمبكتي أون جول في 49 مع بدايات الفترة الثانية.
يرجع الكرة للماتادور، سهولة التمرير، تاكل هو التماس. الجمهور السعودي مطالب بالمساندة، فما هزائم غير مقبولة، ولكن فما هزائم الحقيقة لا تقبل هزيمة ولكن تكون منطقية، يعني تتقبلها. أمام إسبانيا معقولة جدا أنه نخسر 3-4 للأمانة. عندهم فريق ألف وفريق ثاني قوي. ترجع كورة المنتخب الإسباني للحارس هنا السيما، عادية دقيقتين في التفكير على من سبق للبوسكي في الرقم الأوروبي والعالمي وعلى اللقب. نلقاها 74 وصلنا 76، ما أقصى الوقت على الخاسر. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة من كانو، يلا نختبها بهدف. ترجع الكرة للمنتخب السعودي، منتخب العربي الوحيد من آسيا اللي عمل الدور الثاني في كأس العالم. عرب آسيا 6 دول لدخول الأردن في الخط، الكويت، الإمارات، السعودية، قطر، العراق والأردن، بينما مجموعة الدول العربية 10 بإضافة الرباعي الأفريقي. كرة للمنتخب السعودي، الحمدان أضرب في كرة، حمدان ركنية ما نحصلهاش. ترجع الكرة للروخة، يمشي كوكوريا، ضغط سعودي وخروج بالكرة إسباني، وحذاري أنت يا لجامي. ترجع الكرة لناصر الدوسري، الدوسري رابع مواجهة بين الأخضر والأحمر الإسباني، والفوز الرابع لإسبانيا. إسبانيا التي تعثرت المرة الأولى خارج قارتي الكرة أمريكا وأوروبا عام 92 في فرنسا، ماتش تاريخي وقتها كان ضد نيجيريا 3-2 في مرمى أندوني زوبيزاريتا، كان وقتها صاروخ ساندي أوليزي من السوبر جرين جيرلز. ترجع الكرة بالرأس، لا المهاجم يسبق المدافع، يمشي ميكيل ميرينو، ميرينو في الوسط الكرة المنتخب الإسباني، يرجع كانو، كانية الكونتر اتاك، خرج كرة كانو، شال الكرة من سالم الدوسري، أين المساندة؟ سالم وحده بين 6 إسبان، كانو سالم، غلطة ضايعة الكرة من سالم في الدفاع، عربت على الأجامي. ترجع السعودية في التغطية، الأخضر يعود بهجمة، أبو الشامات عبد الحميد تنبكتي كانو، مباراة الرأس الأخضر تحت عنوان نكون أو لا نكون بالنسبة للأخضر السعودي، يربح يتأهل مصيره بأقدامه، مثل قطر ضد البوسنة، الربح يعني التأهل، مصيرهم بأقدامهم. المغرب أصلا تأهلت، الجزائر والأردن، الديربي العربي سيحدد الحظوظ. المباريات ستكون قوية، وهي المواجهة العربية الرابعة في تاريخ المونديال. كرة إلى التماس، تماس سعودي، الفوز إسباني، الاستحواذ الأخضر الآن، 10 دقائق للنهاية، يمشي كرة للمنتخب السعودي، الحمدان، شوط الحمدان والحارس، أول تسديدة على المرمى في دقيقة 80 من حمدان.
رودري بورو وصلت إلى بورت ملوك الاستحواذ. التيكي تاكا صناعة إسبانية خالصة بفكر بيب غوارديولا. دارس الكرة السعودية ضاعت. حذاري من رويز، فابيا رويز يلعب لويليامس، ويليامس يتقدم المنتخب الإسباني. كرة منطقة جزاء، توزيع خطيرة والحارس يتصدى، كرة عكسية مرة أخرى وفي خطة للأخضر، خطة للتنبكتي اللي نعرفه على الطاير لأنه ما نقراش حساباتي في هكذا وضعيات. اللاعب يحط زوز أهداف في مرماه. تنبكتي كان قريب، اللي نذكره بيير عيسى لاعب جنوب أفريقيا في ماتش فرنسا 98 سجل وقتها زوز أهداف في مرماه. هذا كلام الراس وليس حديث الكراس. على الطاير خطا واضح، دفع موجود من اللاعب بينو يرمي خطا لحسان التنبكتي. كرة للحارس، ترجع كرة سعودية في خطر، حكم تلعب والكرة تلعب مرة أخرى. هجوم وخطر الآن على كوكوريا.

ترجع كرة من الحارس. كرة المنتخب السعودي. محاولة الوصول. إصابة على سالم. ماتش الرأس الأخضر هو ماتش الروح، ماتش الانضباط أمام منتخب قوي بدنيا، لازم تكون في قمة جاهزيتك البدنية والنفسية بسرعة، لازم تنسى ماتش اليوم. أي منتخب أمام إسبانيا، أي منتخب أمام إسبانيا معرض لهذه الخسارة، حتى وإن بدت ثقيلة، حتى منتخبات قوية أوروبا علقت في تصفية كأس العالم ضد تركيا في تركيا وفات 6 للإسبان عادي، فما فارق نعترف به، فما كنيات فردية مختلفة تماما، كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن أنا نقول سبب الخسارة اليوم هو تعادل إسبانيا مع الكابو فيردي، خليهم اليوم يهبطوا بكامل الجاهزية بكامل التركيز والإصرار، أنه ما عادش لعب، إذا يتعثر اليوم باي باي مونديال. هدف لولاني يمال، ثاني والثالث من أوير زبال، والرابع تنبكتي ضد مرماه. فيفا احتسبت هدف عكسي واحد على بير عيسى سلكو هنا، أما هو تقريب حد 2 في مرماه، ذكرها تلك المباراة. كرة طويلة ممتازة، كنترول، وصل كرة عبد الحميد وبالرأس من الدفاع، يتصدى لابورت. 85 في اللعبة، كرة للأخضر، محاولة المنتخب السعودي. كانو ترجع الكرة في وسط ميدان. كانو بالتوفيق للمنتخب المصري في مباراة الحلم أمام نيوزيلندا في الفجر. العراق صارت الاثنين إذا حساباتي صحيحة ضد المنتخب الفرنسي أقوى المنتخبات في البطولة، ثم الديربي العربي. بالتوفيق للخضر والنشامة، من سينتصر؟ سنواصل مع الرحلة في الجولة الثالثة تشجيعا ومساندة لمواصلة إمكانية العبور. ترجع الكرة الأخضر السعودي بالرأس. كانو جاب الكرة، تامباكتي، والحكم يوقف اللعب لأنه في إصابة

أحسن نتيجة اليوم تساعد السعودية استبعد شوية الحقيقة هي انتصار الكابو فيردي، إنه كابو فيردي يربح يتأهل رسميا خلاص، يدخل في هبلة التأهل التاريخي، يدخل أقل تركيز، يدخل مرتاح ما غير ضغوط، ممكن تربحه، أسهل أنك تربحه، وهو معني أيضا مثلك بالحسن، يعني أن يتأهل اليوم كابو فيردي أحسن من أن يكون ماتش السعودية والرأس الأخضر هو فاينل في الاثنين للدور الثاني. هذه النتيجة اللي تساعد الأخضر السعودي أن يفوز منتخب الرأس الأخضر على السلاستي، صعيبة لكن مش مستحيلة. حقيقة شفنا الملحوظة التاريخية باستثناء البدايات، المنتخبات الإفريقية عكس منتخباتنا العربية صعب جدا أن تنكسر بنتائج كبيرة، حتى لما شاركت التوغو 2006 ولعبت مع فرنسا خسروا كان 2. شفنا الكوت ديفوار، شفنا السنغال، شفنا الكاميرون باستثناء سقوطها أمام الروس وخماسية سانينكو في أمريكا 94. سلامات شال لباس كانو صار أيضا بالشفاء لنجم الكرة السعودية فهد المولد، ما نسوهش أما برشا نجوم لعبوا في الكرة السعودية من المولد للعويران، الشيان، سامي، ماجد، أمين دابو، الخلاوي، ياسر، تيسير، سلامات كانو مبدئيا يلزم يغادر لأن القانون يقول يغير القميص. بالفعل يدخل الشاب خالد، طبعا ليس الشاب خالد ملك الراي، لا لا، خالد لاعب المنتخب السعودي. يعود كانو، سلطان الغنام، أيام زمان، دقيقة 90، يغادر ناصر الدوسري في تشكيلة الأخضر ويدخل رقم 17 خالد الغنام. كم سيضيف الحكم البرازيلي رافائيل؟ إن شاء الله مش برشا. كوريا، فابيان رويز، كوبارسي، رودريغو، لابورت، 6 دقائق زادهم الحكم البرازيلي. ترجع الكرة لروخا، لابورت، رودري يتقدم في وسط ميدان السعودية، كرة من 2 يحتفظ بالوقت من خلال استهلاك اللعب المنتخب الإسباني من لابورت. هذا هو استهلاك الوقت بالاحتفاظ. فارس في إسبانيا، كوكوريا، كوكوريا يلعب الكرة للماتادور الإسباني، يطيع الكرة في اليمين، يلعب بورو، يمشي الكرة بينو، 1-2 خطيرة، والتسديد والهدف الخامس، الهدف الخامس. هدف من فيران توريس، أخطاء كارثية، دفاع وحده، مهاجم
بقيمة فران توريس والهدف الخامس. قيل برشا نتيجة، شوف الأخطام فمش تسلل، هل في أوفسايد الآن؟ هل متقدم توريس؟ نعاودوا نشوفوا اللقطة، هدف الخامس، الفار يشيك على اللقطة. لافوينتي ردة فعل قوية بعد التعثر المفاجئ واللي جلب برشا انتقادات في الإعلام الإسباني. هل كان متقدم؟ بالفعل فيها مليمترات. شعر يكون توريس متقدم أوف سايد. الكل ينتظر القرار. برسا سك الفار قاعد يشيك فيها وعليها. 5-0 حاليا في انتظار الفار.

كأنه متقدم شوية فرناند توريس، كأنه متقدم والله أعلم. الآن يتدخل الفار، مازال يشيك في اللقطة.

0: طال التثبت من الهدف رغم الإمكانيات التكنولوجية في برسا. سك الهدف من صلوحيته
1: offside. Has the offside position.
0: Offside position.
1: Offside. 4-0.
0: لكن يا أخي هذه في المواجهة الحاسمة يلزم تصير.

0: أغنية ترجى الكرة السعودية صعود دمس فضل 5 ثواني حتى الحكم نسى القانون الجديد بتاع الفيفا فات 5-6 ثواني تعرف القانون الجديد يولي التماس للإسباني خذا برشا وقت صعود فابيان رويز زالوا 30 ممكن نهاية المباراة على اعتبار توقف اللعب في البدل الضايع ترجع الكرة المنتخب الإسباني هارد لك المنتخب السعودي المتميز إسباني يدخل رسمين أجواء المتميز اليوم يدخل رسمين أجواء قبل كرة من لابورت كوكوريا كوكوريا رويز كوبارسي حط الكرة لاروخا في الدقيقة 7 بعد البدل الضايع يمشي كرة ويليامز ويليامز المحاولة كوبارسي كوبارسي ميكيل ميرينو آخر محاولات لاروخا في المباراة ترجع بالرأس من الدفاع والتماس إسباني في الكاد إسباني دليلة الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة بينما اليو على الماكس 2 مجموعة مصر كيران لمجموعة مصر الإسباني ترجع كرة للمنتخب الإسباني الكرة كرة أخيرة من ميرينو ميرينو شوت كرة وميرينو ميرينو شوت كرة والدفاع حمدان والحكم ينهي المباراة رسميا من ملعب أتلانتا الفوز الإسباني كان مستحق وكان واضح 4-0 مع رجل المباراة أويارزابال
1: شكرا لكم عصام الشوالي وعبدالله الغامدي هذه المباراة تنتهي بين إسبانيا والسعودية بنتيجة كبيرة وثقيلة 4 أهداف مقابل لا شيء لمصلحة المنتخب الإسباني الذي أظهر شخصيته بمباراة ثانية بعد إخفاق أول أمام الرأس الأخضر بتعادل سلبي بينما السعودية على العكس تماما بعد أداء جيد في مباراته الأولى أمام الفرغواي جاء إلى هذه المباراة بأداء ربما مخيب للأمل لم يظهر فيه لاعبو الأخضر بأي شيء لا بشخصية ولا بأداء ولا حتى بحضور كما حضرات الثاني نسبيا السعودي في الشوط الثاني نسبيا شوط المباراة الأول كبيرة وثقة إسبانيا يا إسبانيا دعونا نعيش معكم هذه الأجواء في ملعب أتلانتا بعد أن انتهت برباعية إسبانيا

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. الجميع ينتظر هذا اللقاء. تحدثنا بأن الحذر موجود للاعبي العراق وأيضا للمدرب. دليل على ذلك كما أشار سلام شاكر نجم الكرة العراقية بأنه لربما قد يدافع بشكل أكبر من اللقاء الماضي أمام منتخب النرويج عندما تلقى 4 أهداف مقابل هدف وحيد لأيمن حسين بكرة رأسية رائعة سكنها في شباك منتخب النرويج. الآن بالنسبة للعراق أن تلعب مباراة كبيرة كان أمام النرويج كان لربما قد يكون معقول حسابيا على الورق، أمام فرنسا لربما قد يكون لقاء للنسيان، لكن الآن أصبح العكس. الآن يجب أن يعود مرة أخرى أن تكون ردة فعل بعد الخسارة أمام النرويج. سلام،
1: شوف الخسارة أمام النرويج المنتخب العراقي ما كان سيء،
0: كان يلعب بروح،
1: كان جيد، كان ممكن مميز. إدارة المباراة حتى يعني شوف دائما في انتباهات يعرفون مو دائما المدرب هو اللي يدير كامل المباراة، المدرب يعطيك تعليمات يعطيك واجبات توجيهات، بس بعض الأحيان أنت واصل منتخب وطني يعني المفروض عقلية احترافية أنت تدير المباراة من خلال من داخل المباراة، عملية الضغط كيف تمتص ضغط الفريق المنافس قوة الفريق المنافس هذا اللي مطلوب من اللاعبين. حتى اليوم في المباراة بعض الأحيان أشوف الفريق يحتاج أنه أنا أتراجع. احنا قلنا مباراة النرويج العامل البدني بالشوط الثاني أثر على المنتخب العراقي، كان المفروض أنه أوزع جهدي خلال المباراة وانتظر الدقائق مناسبة أقدر أهاجم بها وأرجع. وحتى الأهداف اللي استقبلناها أهداف أخطاء فردية، يعني الملازمة الفردية من كرتين

0: من بقيه العالم. تكلمنا كابتن ياسر قال كره قدم جماعيه مثل ما اني اساعدك بالدفاع لازم انت همين بعد شنو يكون عندك واجبات هجوميه تساعدني توصل لي كرات حتى
1: اقدر. اشار بان كيليان مبابي سجل اهداف كثيره لكن ايضا ريال مدريد لم يساعد كيليان مبابي للتتويج بالبطولات، يعني حتى المهاجم يحتاج ايضا لروح الفريق.
0: على مستوى المنتخب الوطني تحتاج لاعبين، يعني تحتاج اللاعبين حتى يعطوك المسانده الهجوميه. ايمن حاليا هو نجم، يعني يقول احنا سطع بريقه بهذه الفتره الاخيره، يعني هو يمكن سجل في الاولمبياد، سجل في التصفيات، سجل في النهائيات كاس العالم، سجل في بطوله كاس العرب، في بطوله اسيا، سجل في كل البطولات. ايمن حاليا يعطي روح معنويه عاليه جدا للاعبين، الدافع يعني خلال بالملعب انت تشوفه تشجيع للاعبين، يعني دائما ما يدافع عن اللاعبين داخل ارضيه الملعب. هذا اللاعب يعني نتمنى له التوفيق ان شاء الله في مسيرته طويله ان شاء الله. محتاج المنتخب الوطني، محتاج انه يكون اليوم شخصيته قويه داخل الملعب، خاصه انه تعب ويا فريق على مستوى عالي، لازم يكون اكثر كل اللاعبين شخصيتهم قويه داخل الملعب حتى اقدر اني اقف نوعا ما بالند امام المنتخب الفرنسي.
1: كيف من الممكن ان يستغل الفرص منتخب العراق مع هذا الضغط الكبير، المد الهجوم الكبير كابتن ياسر في عملية الهجوم قبل المنتخب فرنسا، كيف يستطيع استغلال أنصاف الفرص أو الهجمات المرتدة مع أيمن حسين على أقل تقدير لتشكيل خطورة على حارس مرمى المنتخب الفرنسي مانيون؟
2: شوف مثل هذه المباريات يعني هو فارق الإمكانيات دائما هذا المحافل. أولا يجب أن لا تنظروا للأسماء، هذا أول أمر، يجب أن تنظر إلى الفرص التي قد تجعلك يعني تبرز في المباراة وتحقق ما أنت تصبو إليه. يعني طبعا الكل يعي تماما ويعرف تماما أن فرق الإمكانيات ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب العراقي يميل إلى المنتخب الفرنسي بكل حال من الأحوال، ولكن كرة القدم لم تخلو أبدا من المفاجآت أبدا على مستوى التاريخ، وقد كثير يعني مع المنتخب الفرنسي وأحدثها المنتخب العراقي كثيرا أمام منتخبات أخرى. الأهم من هذا أنه البحث عن إيجاد الفرص أو خلق الفرص، من عدم إعطاء الفرصة للمنتخب الفرنسي بالتسجيل مبكرا من خلال أول 20 دقيقة، إذا استطاع المنتخب العراقي أن يبقى متماسكا تأكد أن سوف يدخل إلى المباراة بشكل أكبر، الثقة لدى اللاعب العراقي سوف تكون أعلى وأكبر. المنتخب الفرنسي يبحث عن التسجيل مبكرا لينهي هذه المعضلة، إذا ما سجل المنتخب العراقي مبكرا سوف تبدأ صعوبة بالنسبة للمنتخب العراقي. اللاعب مثل أيمن حسين هو مهاجم قد يستطيع أن يسجل في أي لحظة ومن أنصاف الفرص، ولكن يجب على المنتخب العراقي لعمل هذا المفاجأة هو محاولة الوصول إلى داخل 18 مبدئيا. فالاستسلام أمام القوة أو الأسماء الفرنسية سوف تكون مصلحة المنتخب الفرنسي بتسيير المباراة كيفما أراد.
1: أنا ننتقل مشاهدين الأعزاء مع هذه الصور المميزة لجماهير منتخب العراق في مدرجات ملعب فيلادلفيا إلى فاصل ومن ثم نواصل.

0: وبأكبر الملاعب العالمية مايد يتواصل دعم الأحلام.
1: هاي الحياة وهاي الغدير بيكم وإلكم نصنع حياة.
2: Kia creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.
3: أن شمس الرافدين لا تغيب عن المونديال.
4: Southmed by TMG. It's different.

0: كيفنا
1: على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: المباريات جاية بالليل. بيبسي نايت اديشن. صحصح اكثر. خليك صاحي. خليك متعطش. احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا. احصل على واحد من 6 اكواب.

0: world. Step by take creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.
1: ما عليك يا امي، العب العب.
2: هذا جمال عمان. حكايات تقاليد إصداء الفرص اللامحدودة للاكتشاف. أنصت، هذه سلطنة عمان.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا
3: على كيفنا.
4: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
5: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
6: ليش الشارك لا تبرد؟
7: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
8: حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا
3: على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
2: ثري الليز لمتابعة مباريات فرنسا مثل اي مشجع فرنسي.
3: اولا لا
4: اولا لا
5: اولا لا.
2: رقم 1 قول اولا لا لاي شيء وكل شيء.
3: اولا لا اولا لا.
2: رقم 2 لازم يكون معك ليز بنكهة كريمة بالاعشاب الفرنسية، لأن من غير ليز ما في كورة.
6: أنا زي
7: أهلا أهلا
8: أخبار عيد 15 جاي جاي أهو
9: ترسم ورد ورد لك أنت الله هاي جاي كمان.
10: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
11: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
12: ما أحب أسافر في الصيف،
13: بس قدر غير
14: خير سيف تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
15: ها براد
14: براد،
15: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
14: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
15: يبا
14: عادي نمدد يومين،
15: بنمدد أسبوع.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. تعيش بغداد الآن تحت ترقب كبير لمشاهدة منتخب العراق أمام فرنسا في ثاني الجولات في مجموعتهم المجموعة التاسعة. كيليان مبابي مرة أخرى، لربما التحدي الآن هو ليس الانتصار، التحدي هو الوصول لميسي، لأن كيليان مبابي دائما يسعى للأفضل، والأفضل الآن أصبح متاح لكيليان مبابي من خلال هذه البطولة للوصول لرقم ميسي. لكن ميسي من جهة أخرى في منتخب الأرجنتين ينتظر أيضا لقاءات أخرى لإضافة مزيد من الأهداف. الشوط الأول سيلعب دور كبير لمنتخب العراق في هذه المواجهة. إذا ظهرت بثقة أكبر وبدفاع محكم لربما قد يلعب منتخب العراق مباراة كبيرة.
1: مثل ما قلنا، تركيز عالي، عدم ارتكاب الأخطاء، وبالتالي عامل الوقت هو في صالحك. كل ما تأخر الوقت ما استقبلت هدف، هذا ممكن يسبب ضغط واستعجال للمنتخب الفرنسي. فإن شاء الله أتمنى أنه يظهرون بدون بداية صحيحة.
0: بس واضح عليك التوتر الكبير،
1: يعني توتر أكثر من اللاعبين.
0: واضح عليك التوتر الكبير كابتن، إن شاء الله كل التوفيق لي إن شاء الله منتخب العراق في هذا اللقاء. دعونا ننتقل مشاهدين الأعزاء إلى ملعب فيلادلفيا لمشاهدة إياكم ثاني لقاءات منتخب العراق بعد الخسارة أمام النرويج. الجميع يأمل بأن يحقق نتيجة مشرفة في لقائهم أمام منتخب فرنسا في ملعب فيلادلفيا. مع وجود اللاعبين الآن في الممر المؤدي إلى أرضية ملعب فيلادلفيا، دعونا ننتقل للزميل عامر الخضيري في التعليق على هذا اللقاء. عامر تفضل، إليك الحديث.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس، في هذه المباراة، في هذه المواجهة، في هذا المشهد، في هذه الأجواء، في هذه اللحظات، هنا في واحدة من المباريات التي نتمنى أن نستمتع فيها وإياكم، وقبل المتعة نتمنى فيها التوفيق للمنتخب العراقي في مواجهة صعبة وفي مواجهة كبيرة جدا أمام المنتخب الفرنسي، أمام واحد من أكبر وأنجح منتخبات العالم، أمام المنتخب الفرنسي الذي حضر وتواجد في المباراة النهائية للنسخة الماضية من المونديال هناك في بطولة مونديال قطر 2022. هذه المباراة مشاهدينا متابعينا تأتيكم لحسابات المجموعة التاسعة في مجموعة النرويج، فرنسا، السنغال والعراق، الجولة الأولى التي كان فيها المنتخب الفرنسي قد فاز على السنغال 3-1، وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام النرويج في المباراة الأولى لهذه المجموعة. هذه جولة ثانية، هذه مباراة ثانية لكل من المنتخبين الفرنسي والعراقي في هذه المباراة هنا في فيلادلفيا، المباراة التي تلعب في مدينة تقع في أقصى الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف نهر ديلاوير، تستقر هذه المدينة بين نيويورك وواشنطن، ولكننا في سهرة هنا وفي مباراة نتمنى أن تسير الأمور كما يتمناها العراقي وكما يشتهيها في هذه الليلة وفي هذه المباراة، لكننا سنستمتع أيضا بحضور وبتواجد هذه الأسماء وهذه الأساطير وهذه الأسماء الكبيرة الحاضرة من جانب المنتخبين هنا في هذه المباراة. البداية أيها الأحبة بتشكيلة المنتخب الفرنسي الذي يبدأ بمايكا مينيو في حراسة المرمى، هناك لوكا ديني، وهناك صليبة إلى جانب أوبا ميكانو، لدينا أيضا جول كوندي بالإضافة إلى أدريان رابيو، ولدينا مانو كوني، هناك برادي باركولا، وهناك أوسمان ديمبلي بالإضافة إلى مايكل أوليسي بالإضافة إلى كيليان أمبابي هناك في الأمام. هذه التشكيلة التي يبدأ من خلالها ديدي ديشام تشكيلة اليوم في هذه المباراة لواحد من أقدم المدربين ومن المدربين الذين يعيشون استقرارا ملحوظا. هذه تشكيلة العراق: أحمد باسل في حراسة المرمى، ميخال توسكي، أكام هاشم، زيد تحسين، حسين علي، هناك زيد إسماعيل، وهناك أمير العماري بالإضافة إلى زيد، طبعا زيد الله أو زيدان إقبال، إبراهيم بايش، وأحمد قاسم، وهناك أيمن حسين في الأمام بالنسبة للمنتخب العراقي في هذه المباراة. نرجو ونتمنى مشاهدينا متابعينا في هذه المباراة وفي هذه المواجهة أن نستمتع وإياكم في سهرة وفي مباراة نحلق من خلالها هنا في سماء المونديال وفي هذه المباراة الكبيرة. الكل ينتظر كيليان مبابي، والذي يعلم تماما بأنه يعيش صراعا مع ليونيل ميسي الذي وصل إلى هدف 17، والكل يرى أيضا بأن هذه البطولة فيها من صراع النجوم وفيها من صراع المنتخبات، فيها من تواجد هذه المنتخبات الكبيرة، وبالتالي نرجو ونتمنى أن طبعا نستمتع وإياكم بسهرة كروية يا سيد غراهام أرنولد في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. إذن لحظات قبل أن تأتي الصافرة وقبل أن تبدأ هذه المباراة وتأخذنا في عالمها في أجواء المونديال، هذه البطولة الممتعة، هذه البطولة الرائعة التي تأخذنا في عالمها هنا في المدن الأمريكية والمكسيكية والكندية كذلك. صافرة اليوم هي كندية خالصة للحكم الكندي، طبعا لدينا درو فيشر حكم المباراة في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. إذن بدأت المباراة يا سادة، هذه الكرة ملعوبة فرنسية من الجهة اليسرى الآن
لمصلحة لوكا ديني. فرنسا على اليسار أبطال العالم في العديد من المرات وواحد من أمتع منتخبات العالم وأكثرها نجومية وأكثرها طبعا تنوع على مستوى الحلول والأسماء. هناك عثمان ديمبلي البلندوري نجم نادي باريس سان جيرمان، وهناك كيليان مبابي، وهناك أيضا باركولا، وهناك أيضا أوليسيا وبقية الأسماء. العرضية تأتي من اليسار لكنها مقطوعة، تعود المحاولة بتصويب، الله على كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية وفي الكرة الأخيرة. المباراة من بدايتها تبدو لا تريد مشاهدينا ولا يمكن لأي لاعب هنا في أرضية الملعب أن يقف هنا في في في موقف المتفرج. الكل يريد أن يتواجد، أن يسجل حضوره، أن يأتي بنجومية في هذه المباراة. يا دي دي يا دي شام، أنت في بطولة كأس العالم، وأنت أخبر من يخبرنا عن بطولة المونديال، وأنت أفضل من يخبرنا عن كأس العالم. هنا مروا أساطير وتواجدوا أسماء، هنا تحققت أمنيات وعلقت أمنيات ولا تبقى معلقة للعديد والعديد من المنتخبات هنا في هذا العالم. أوباميكانو، مانو كونين، واحد من الأسماء التي تحضر في هذه المباراة بشكل أساسي. ديني من اليسار يلعب الكرة الأمامية الفرنسية، تصل من اليسار من جديد هذه الكرة وانطلاقة الكرة، إذن وصلت هنا فرنسية. لازالت المحاولة من الجهة اليسرى للأمام لسعيني لكنها مقطوعة، عادت عراقية الآن، انطلاقة لمصلحة المتقدم بايش. بايش من اليسار، المباراة صعبة، من المهم جدا الصمود في أول ربع ساعة من زمن المباراة. هذه الكرة، هذه المحاولة عراقية، ولكن أيضا صافرة موجودة والخطأ يأتي والقرار. يا دوسكي، يا اسماعيل، يا العماري، يا حسين علي، يا بايش، يا أيمن، يا حسين، يا إقبال، يا قاسم، يا باسل، يا هاشم، يا تحسين، يا عراقي في هذه الليلة وفي هذه المباراة. التاريخ يناديكم، والمباراة هنا ومسرحها ومسرح المباراة لمن يريد أن يصنع تاريخه، ولمن يريد أن يضع اسمه، ولمن يريد أن يدون اسمه. وبالتالي أنت هنا في هذه الليلة وفي هذه المساحة الممنوحة. الكرة من في وسط الميدان، عراقية للعراق. هذه الكرة وصلت المحاولة مرة أخرى للعراق، فيها الانطلاقة، فيها الكرة، لكنها تعود لازالت للعراق الآن، ولكن أيضا كرة مقطوعة للفرنسيين. الله، مباراة سريعة منذ البداية دون مقدمات. هذا مونديال ومناسبة كأس عالم، ولا مجال للتأخر أو حتى للتراخي على الإطلاق. يا كوني، هذا كوني نجم نادي روما الإيطالي، وإلى جانب من؟ إلى جانب أدريان رابيو نجم الميلان. أمام من؟ أمام عثمان ديمبلي نجم نادي باريس سان جيرمان. على يمين من؟ على يمين أوليسي نجم نادي البايرن. على يسار من؟ على يسار باركولا نجم نادي باريس سان جيرمان. وفي الأمام من؟ في الأمام كيليان مبابي نجم نادي ريال مدريد في هذه الليلة المنتظرة. من اليمين لزيد تحسين يلعب هذه الكرة الأمامية، فيها انطلاقة مرة أخرى، العودة لمصلحة ديني. ديني عاد بها إلى مينيو من الجهة اليمنى لمصلحة كوندي. كوندي من الأمام أو من الجهة اليمنى للأمام، فيها الانطلاقة لكنها مقطوعة، عراقية، تصل بعد ذلك لإقبال. إقبال بكرة عراقية للعراق الآن لكنها مقطوعة. الكرة وصلت لي ديني الذي عاد بها إلى مينيو حارس المرمى. المونديال وأجواء وإثارته وسحره، لازال ليونيل ميسي ينثر إبداعات المتواصلة منذ دقائق، منذ دقائق انها مباراة. لكن هنا الكرة، هنا الكرة، هنا المحاولة للمنتخب الفرنسي، عادت عراقية. زيدان إقبال يرسل هذه الكرة لمن؟ لزيد إسماعيل، أكام هاشم، والعودة لأحمد باسل. جلال حسن اليوم لم يبدأ أساسيا في هذه المباراة. أحمد باسل بأمر مباشر من جراهام أرنولد. هذه كرة وانطلاقة والمحاولة، ولكن أيضا مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب العراقي. هذا هو دي دي ديشام الظاهر على شاشة، 57 سنة منذ 2012، بينما هذا جراهام أرنولد 62 سنة الذي كان قد ودع المونديال الأخير على يد المنتخب الأرجنتيني عندما كان مع المنتخب الأسترالي. كرة لزيد إسماعيل يرسل كرة في اليسار،
لمصلحة سمي الأمير العماري. يلعب الكرة طويلة للعراق أيمن والمحاولة كونتي وعملية الإبعاد، ثم تعود المحاولة مرة أخرى في وسط الميدان. رابيو بالخبرة بالتجربة بالسنوات، هذه كرة وصلت من اليسار كيليان مبابي راح. مبابي انطلق مرة هنا، مبابي للأمام، المحاولة والخطأ والبطاقة الصفراء تأتي في أول اللحظات في الدقيقة 6 على أمير العماري في الكرة الأخيرة. يا له من سهم ويا لها من أسماء ويا لها من سرعة ومن مرونة ومن مهارة ومن أسماء قادرة على صنع الفارق في مثل هكذا لحظات وفي مثل هكذا مباريات. هذا كيليان مبابي انطلق للأمام، ولكن هناك أمير العماري والعرقلة والخطأ الموجود لمصلحة المنتخب الفرنسي في هذه اللحظات. 7 دقائق أولى من زمن شوترات الأول، من المهم جدا الصمود، من المهم جدا الثبات. هذه كرة أوليسي بكرة أمامية بالرأس، هذه المحاولة لا زالت هنا بكرة، حكم المباراة أمر بالاستمرار، قال لا شيء. بايش على مستوى الإبعاد عادة

مرة أخرى لمصلحة أوليسي. أوليسي بكرة طويلة إلى كيليان، كيليان مبابي والعرضية، ولكنها تبعد بعد ذلك والخطأ، بل الكرة الماضية لا شيء. حكم المباراة مباشرة أشار على وجود ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الفرنسي. المباراة الماضية والبداية الأولى للمنتخب الفرنسي بالفوز على السنغال 3-1 لكيليان مبابي ثنائية، هذا اللاعب الذي وصل إلى هدفه 14 في المونديال، يصل إلى الهدف 14 في كأس العالم. اليوم المباراة بالنسبة له مهمة على المستوى الشخصي، بعد أن وصل ليونيل ميسي إلى هدف 17 كهداف تاريخي لبطولة كأس العالم. أوليسي للأمام، عثمان يحاول لكنها تعود بانطلاقة، إذن لا زال عثمان لكنها طالت على ديمبيلي، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الفرنسي. الآن الكرة تصل من اليسار، أوليسي فيها المرور، المحاولة الأمامية، فيها العرضية، هذه الكرة التي تأتي باسل والخروج أوليسي والتصويبة، لا زالت الضربة، تصويبة هنا مبابي، كيليان مبابي كاد أن يأتي بأول ضرباته وبأول سهامة الفرنسية في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى للعراق. ركلة مرمى للعراق، ليونيل ميسي بهدف الأول في مرمى المنتخب النمساوي، وصل إلى هدف 17، وفي هدف الثاني أمام النمسا بلغ هدف 18 في لقطة من اللقطات النادرة، عندما تعشق الكرة اللاعب بعينه، تختار من بين الجميع، وكما شاهدنا في الهدف الذي سجل في مرمى المنتخب النمساوي والذي من خلاله وصل ليونيل ميسي إلى هدف 18. كرة تعود إذن عراقية في وسط الميدان للعراق لأسود الرافدين. أخبرني يا عراقي ما الذي بالإمكان أن تفعل اليوم، أخبرني يا عراقي ما الذي بالإمكان أن تفعل في هذه المباراة، ما الذي بالإمكان أن تصنع في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. فرنسية من اليسار، ديني، لوكا ديني لصالح المنتخب الفرنسي، يلعب الكرة للأمام، هذه المحاولة تصل لي زيد تحسين لاعب نادي بختكور الأوزبكي. كرة إذن تعود مرة أخرى عراقية لمصلحة المنتخب العراقي، مشاركة أولى في بطولة كأس العالم ومشاركة ثانية الآن، مشاركة تاريخية وحيدة بعد مشاركة أولى تاريخية في مونديال المكسيك في 86، حينما كان العراق في مجموعة باراغواي وبلجيكا والمكسيك البلد المستضيف. مرت السنوات وغاب المنتخب العراقي لأربعين عام عن بطولة كأس العالم، 40 عاما من الغياب يا عراق، 10 نسخ مرت دون أن يظهر منتخب أسود الرافدين في المسرح الأكبر هنا في مسرح كأس العالم. كرة تعود الآن فرنسية، مانو كوني يلعب الكرة للأمام، هذه محاولة، ديني بكرة وصلت هنا لمصلحة من؟ تصل لأوليسي، أوليسي يحاول لفرنسا في أقصى اليمين، وصلت لعثمان، عثمان هنا مر، قد يأتي بالمرور، مر من الأول، عبر بكرة، لا زالت هذه الكرة، لا زال الخطر الفرنسي من خلالها، بعد ذلك العودة للوراء، ثم الانطلاقة، ثم ربما ضربة، ثم هذه الكرة العرضية في الانتظار، ولكن مرت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية فرنسية. 10 دقائق من نار، 10 دقائق من نار، رغبة حقيقية واحترام كبير لمنتخب العراق من جانب المنتخب الفرنسي، احترام كبير من جانب المنتخب الفرنسي للعراق. هذه كرة تصل المحاولة في أقصى اليمين، تصل كرة لمصلحة من؟ عثمان، لكن أيضا عادت الكرة لمرخاس دوسكي لباسل، باسل يرسل هذه الكرة الطويلة للأمام، المحاولة عادت هنا من جديد، أصبحت عراقية للعراق الآن، فيها انطلاقة، فيها الكرة، ولكن هنا كامينيو، مايك كامينيو وعملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب العراقي. حضور جولة أولى للمنتخبات العربية، البداية بتعادل العنابي وبعد ذلك تعادل المغرب، ثم تعادل المنتخب المصري، ثم توالت الخسائر العربية، خسارة تونس،
وخسارة الجزائر وخسارة المنتخب الأردني. بعد ذلك جولة ثانية استمرت مشاهدينا متابعينا بعض المباريات وبعض الحالات الإيجابية كحالة المغرب والفوز الثاني على اسكتلندا. هذه كرة إذن لكنها مقطوعة تعود الآن فرنسية لمصلحة ديني. ديني والكرة من اليسار. تعود المحاولة الآن لعثمان ديمبلي. هذه كرة تصل من اليمين فيها الانطلاقة فيها الكرة التي لا زالت المحاولة المستمرة تصل بعد ذلك لكوندي. كوندي والكرة الأمامية الآن في وسط الميدان. ديني بكرة للمنتخب الفرنسي. لا زالت المحاولات لا زالت هذه الكرات تصل هنا مرة أخرى. الكرة إذن مرة أخرى إذن من اليسار. صليبة إذن يصل بهذه الكرة لمصلحة المتقدم كوندي ثم لعثمان. عثمان هنا بكرة لا زال عثمان يحاول. عثمان يسير هنا كيليان مبابي لعثمان. الفرصة تأتي والمحاولة هنا على كرة لا زال من خلالها الخطر هنا الذي كاد أن يتحول إلى ضرر في مرمى المنتخب العراقي لكن الكرة مرت. الرهبة في مثل هكذا مواقف الخوف في مثل هكذا مواقف في كرة لم يكن فيها الانسجام ولم يكن فيها التفاهم في الكرة الأخيرة. من جديد إلى مرخاص كيليان مبابي يا عيني الله على الكرة. لا زالت كيليان مبابي حافظ على كرته. يا الله الله الله الله على كرة ولكنها مرت بعد ذلك تبعد من جانب الدفاعات العراقية لتصل من اليسار لصالح صليبة ورفاقه. يا لها من دقائق تمر الآن. كيليان مبابي يلعب الكرة في اليمين فيها الانطلاقة هنا كيليان تصويب. الله الله الله جول أول لفرنسا. ضربة أولى من جانب كيليان مبابي ويا لها من طلقة يا لها من ضربة يا كيليان يا مبابي الذي يحلق في سماء المونديال يحلق في سماء كأس العالم بضربة رائعة ثنائية أمام السنغال وهدف أول أمام العراق. ضربة أولى أمام منظار الوالد أمام منظار الأب والعديد من الأنصار. أنت في كأس العالم يا كيليان يا مبابي وبالتالي يوري العالم ما الذي يملك وما الذي وما. الله الله الله لا لا لا لا يا كيليان لا يا كيليان هذه طلقة هذه الروعة هذه تصويبة لا تصد ولا ترد. حاول فيها باسل ولكنه لم ينجح. بعد ذلك سكنت المرمى واستقرت في الشباك. نعم بضربة أولى رائعة صعبة يا كيليان الذي يصل بهذه الضربة إلى هدفه الثالث في المونديال. أنا هنا يا والدي في بطولة كأس العالم سأبحر وسأحلق عاليا فالسماء ملكي هنا والأجواء الأمريكية ملكي هنا لتسعين دقيقة من الزمن في هذه المباراة. إنه ملتقى الأبطال يا سادة إنه ملتقى الأبطال ملتقى الحالمين. من يحلم ومن يريد أن يصنع له تاريخا يتواجد في هذا المكان. صحيح أن المشاعر عربية خالصة وأن الأمنيات عربية خالصة مع العراق ومع المنتخب العراقي ولكن هذا لا يعني ألا نستمتع بهذه الأسماء ولا يعني ألا نمصف هذه الأسماء أيضا. صليبة إذن فرنسية للأمام لمصلحة المنتخب الفرنسي الآن. هذه كرة من اليسار لديني ديني لرابيو الرابيو أيضا يلعب الكرة للأمام. تقدم لمصلحة المنتخب الفرنسي. كرة وصلت في أقصى اليمين لعثمان ديمبلي يصل بالكرة من اليمين. قد يأتي بالحل دائما مكان صاحب حلول عثمان. 1-0 في المباراة. 1-0 تغير من خلالها المشهد وتبدل من خلالها الموقف في اللقطة الماضية في الكرة الأخيرة. تعود المحاولة إذن مرة أخرى من اليمين. هذه المحاولة لكوندي. كوندي والكرة والمحاولة لكن هناك إبراهيم بايش وعملية التغطية. حذاري من ضربة ثانية تكون بعدها العودة صعبة وتكون بعدها العودة مكلفة وبالتالي الثبات أمر مهم جدا. لكن هنا المساحة بكرة تصل
لكن أيضا تبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لمصلحة المنتخب العراقي. هذا كيليان مبابي، هذا كيليان مبابي، هذه أرقامه وهذه إحصائياته المرعبة لهذا الاسم ولهذا النجم. لكن هنا الكرة، الكرة ملعوبة عراقية فيها العرضية، لكن طالت، طالت الكرة الماضية، مرت الكرة الماضية على أيمن حسين في الكرة الأخيرة لتصل بذلك لصالح المنتخب الفرنسي. كيليان مبابي 11 هدف في آخر 12 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي. يا لها من أرقام ويا لها من إحصائية. الآن يصل إلى هدف 15 في كأس العالم أو في كؤوس العالم، وبالتالي بينه وبين ليونيل ميسي 3 أهداف. هذه إذن كرة أدريان رابيو، رابيو بكرة للأمام، انطلاقة مرة أخرى لفرنسا. الكرة وصلت إذن لأوليسي، هذه الكرة لأوليسي، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل. كرة لكونتي على الكرة الملعوبة. لا لا لا لا لا، فرنسا مرعبة يا سادة، فرنسا مرعبة، فرنسا مخيفة. منتخب فرنسا إلى حد هذه اللحظة يسجل هدف المباراة الأول ولا يكتفي بذلك. برافو، هنا تغطية ممتازة، تعود المحاولة عراقية. يلا يا عراقي، هذه كرة للأمام، ولكن هناك خطأ ومخالفة على مرخاص أو لمصلحة مرخاص دوسكي نجم نادي فيكتوريا بلزن. هذا هو أدريان رابيو، تدخل كان موجود. مرخاص دوسكي في اللقطة الماضية حاول أن يمر، حاول أن يعبر، ولكن الخطأ من أمامه. تعود المحاولة إذن، يعني نتمنى أن تظهر المنتخبات العربية تلك الشخصية التي أظهرها المنتخب المصري في يوم الأمس. المنتخب المصري الذي عندما سجل ثاني أهدافه لم يتراجع، لم يتراجع، ولم يعني يأتي بتعليمات للتراجع للوراء، بل هاجم وأتى بالضربة الثالثة وأتى بالهدف الثالث، وبالتالي قدم مشاهدينا متابعينا مباراة من المباريات التي جعلت العرب جميعهم يفخرون ويتفاخرون بتلك المباراة. هنا الكرة، هنا ربما الضربة قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالضربة، قد يأتي بالمرور. الله الله الله الله، لازالت المحاولة، الكرة الملعوبة هنا، وبعد ذلك تعود المحاولة فرنسية. لازال يا الله على مباراة وعلى روعة مباراة وعلى سرعة مباراة إلى حد هذه اللحظة لا يكتفي فيها أبدا المنتخب الفرنسي بنتيجة المسجلة. الهدف الأول، ثم ماذا؟ ثم ماذا يا كيليان؟ ثم ماذا يا عثمان؟ هنا في ليلة كبيرة من ليالي المونديال، يا له من مونديال، يا لها من لحظات، ويا لها من ليالي ومن سهرات ومن صباحيات ومن متعة كروية كبيرة وكبيرة جدا هنا في هذا المونديال. ملتقى الأبطال، تريد أن تصنع تاريخ؟ تعال إلى هذا المكان. تريد أن تكتب التاريخ؟ تعال إلى هذا المكان. إنه المسرح الذي يجمع الحالمين من كل قارات العالم ومن كل بلدان العالم لصناعة التاريخ هنا في بطولة كأس العالم، في ملتقى الأبطال، في أعظم تظاهرة كروية هنا في تاريخ كرة القدم عبر قنوات بي إن سبورتس. هذه إذن كرة للأمام، المحاولة لأوليسي، الكرة وصلت، تصل هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب العراقي، لكن أيضا مرت، عدت، ذهبت الكرة الأخيرة إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية. هل بإمكان العراقي أن يعود؟ بإمكان العراقي أن يعود، هل بإمكان العراقي أن يعود؟ بإمكان العراقي أن يعود. وأنا من تساءلت خلال التصفيات، هل أراك في كأس العالم؟ هل أراك؟ هذه كرة وانطلاقة فرنسية، ولكنها بعد ذلك بتغطية إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية فرنسية. أدريان رابيو يلعب الكرة للأمام لمصلحة ديني. هذه العرضية، باسل هنا، عملية إبعاد، لا زالت الضربات تتوالى وتقترب. هنا كرة تصل من اليمين، عثمان يحاول، مرخاص ممتاز في التغطية، في التغطية إذن كرة تصل أمامية، المحاولة للأمام وصلت لمايك مينيو، من مينيو إلى صليبة، صليبة للمتقدم الآخر رابيو، رابيو إلى كوني، كوني في اليمين إلى كوندي نجم نادي برشلونة. 50 مباراة دولية لكنه لم يسجل أي هدف بقميص منتخب بلاده. كوني مرة أخرى،
رابيو لازال يلعب الكرة إذن في أقصى اليسار، تقدم هنا لمصلحة المنتخب الفرنسي. رابيو يلعب الكرة، باركولا، باركولا قد يأتي بالحل، لكن أيضا أمام مجموعة من المدافعين كان إبعاد الكرة الماضية سهلا. تعود الكرة لرابيو، لاحظ هنا التراجع من جانب العراق، يتراجع المنتخب العراقي بكامل عناصره، طبيعي جدا محاولة التأقلم مع واقع المباراة، مع ظروف المباراة، مع طبيعة المنافس. في نهاية المطاف أنت تواجه فرنسا وهذا أمر طبيعي. هذه كرة فيها العرضية، فيها المحاولة، طالت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب العراقي. أول 22 دقيقة من الإثارة، من المتعة، من الروعة في هذه المواجهة وفي هذه المباراة بين فرنسا والعراق هنا في مباراة الجولة الثانية لبطولة كأس العالم.

0: Beauty lives in every detail. Four Seasons Private Residence in Southmed. One of a kind. Southmed by TMG. It's different.
1: إذن هذه الضربة الأولى في هذه المباراة، الهدف الأول المسجل لكيليان مبابي، هدف أول في هذه المباراة يضاف إلى أهدافه التي سجلها في هذه البطولة ثنائية في مرمى السنغال. وهذا الهدف الأول الذي يأتي به في هذه المواجهة، وبالتالي يصارع من أجل أن يضع اسمه ضمن كبار هذه النسخة في بطولة كأس العالم الحالية. هل يعود العراق؟ لازال هذا هو السؤال الذي يهمنا في هذه المواجهة وفي هذه المباراة. 1-0 لمصلحة فرنسا على العراق. 1-0 في بداية كانت واضحة الملامح من جانب الفرنسيين، رغبة كبيرة وصول وحالة من الرغبة الكبيرة لإحراز الأهداف في هذه المواجهة، غير أن محصلة هذه المباراة 1-0 إلى حد هذه اللحظة لفرنسا على العراق. هذا باسل، أحمد باسل الذي يبدأ اليوم أساسيا، وديدي ديشام، والتعليمات لكيليان مبابي لنجم المنتخب الفرنسي، نجم المنتخب الفرنسي، إلى جانب عثمان وبقية الأسماء. الحمادي إذن ياتي بديل في صفوف العراق. أيمن حسين يغادر. ماذا أصاب أيمن؟ ما الذي أصابك يا أيمن؟ أيمن حسين إذن سيغادر. يبدو أن أيمن يعاني من إصابة، يبدو أن أيمن حسين يعاني من إصابة. اللاعب الذي سجل ثاني أهداف العراق في تاريخ المونديال بعد الهدف التاريخي الأول لأحمد راضي رحمة الله عليه، أيمن حسين ثاني أهداف العراق في بطولات كأس العالم في مرمى النرويج في المباراة الماضية. يأتي علي الحمادي الآن في هذه المواجهة كبديل. علي الحمادي من سجل لهم هدف الذهاب إلى كأس العالم رسميا، هو اللاعب الذي يبحث الآن عن هدف التعادل في مباراة العراق الثانية أمام فرنسا. إذن كرة تعود مرة أخرى، انطلاقة للأمام، عادت للوراء. أكام هاشم بكرة عراقية، المحاولة لزيد إسماعيل بكرة من أقصى الجهة اليمنى، فيها انطلاقة، إذن فيها الوصول، ربما يأتي هنا العراقي، قد يمر علي الحمادي، قد يأتي بالمحاولة، ولكن الكرة مرت، الكرة عدت عمير العماري بكرة ملعوبة عراقية وصلت في أقصى، بل هنا في وسط الميدان. مرة أخرى للعراق، أكام هاشم عراقية لأسود الرافدين، لازالت زيد إسماعيل مرة أخرى من جديد عن طريق المتقدم، هذه كرة عراقية ممتازة، هذه المحاولة، هذه الكرة، بايش عبر، قد يأتي بالضربة، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالكرة، دوسكي من هذا المكان، أين العرضية، أين الضربة هنا؟ يا لها من كرة مرت على العراق، الوصول الأول يا عراقي، الوصول الأول يا حمادي، كرة عدت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. لاحظوا معي هذه الكرة، هذه المحاولة كيف مرت وكيف انتهى بها الحال إلى خارج أرضية الملعب. يا علي الحمادي، لو كنت تعلم يا علي ماذا تمثل هذه المباراة للعراق وللعراقيين هناك في العراق، في بغداد وفي البصرة وفي نينوى وفي كل المدن العراقية، ولكن أعتقد بأنه يعلم تماما هذا الأمر. كيف لا وهو من قادهم إلى كأس العالم، كيف لا وهو من قادهم إلى الحدث الأعظم في تاريخ كرة القدم هناك من الأراضي المكسيكية. كرة إذن المباراة الشهيرة أمام بوليفيا، طبعا في مباراة الملحق العالمية التي عبر من خلالها العراق إلى المونديال. أدريان رابيو فرنسيا، كرة وصلت إلى أوباميكانو لفرنسا، أوليسيه إلى عثمان، إلى أوباميكانو، فرنسية، لازال العمل الفرنسي، العرض الفرنسي، لازال المنتخب الفرنسي يريد الثاني، يبحث عن ثاني أهداف لأريحية أكثر، لأريحية أكثر خلال اللحظات القادمة. الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى للعراق. ديدي ديشام واحد من أكثر ومن أعظم الأسماء بصراحة لاعبا ومدربا. هذه كرة تعود الآن عراقية إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب العراقي. كرة تعود الآن انطلاقة في اليسار، وصلت هذه الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب العراقي في أول 29 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول. شهدنا كل المنتخبات الكبيرة، شهدنا كل المنتخبات المرشحة، شهدنا جميع المنتخبات، لكن هنا كرة من أجل العراق، من أجل العراق. يا حمادي، يا حمادي للأمام، يا حمادي للعراق، للعراق. هذه كرة تصل من الجهة اليمنى، لا زالت المحاولة في انتظار الضربة، في انتظار الكرة، في انتظار العرضية، العرضية من الجهة اليمنى. الركلة الركنية الأولى للعراق، الأولى للعراق، يا تيني، الأولى للعراق لصالح المنتخب العراقي. هل يكون الحل من خلال الكرات الهوائية، من خلال الكرات الثابتة؟ قد يكون الحل يا زيد، يا تحسين، يا علي الحمادي، يا عراقي. هذه إذن كرة في الانتظار، كرة إذن مايك مينيو في المرمى بتوجيهاته، بتعليمات المتواصلة للمراقبة اللصيقة لمهاجمي العراق. هذه الكرة القادمة فيها كلام يا أمير، يا أمير يا العماري، وربما فيها كلام. أنت لست بحاجة للعديد من مرات الوصول، أنت لست بحاجة للعديد من مرات الوصول إلى مرمى الفريق المنافس. كرة واحدة ربما تكون كافية، كرة واحدة، ضربة واحدة ربما تكون كافية للعراق. يا عراقي، هذه الكرة، هذه الضربة هنا الآن، لكنها طالت على الجميع، وصلت لإبراهيم بايش. كوني وتغطية يتركها إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الفرنسي. كما ذكرت، شهدنا كل المنتخبات المرشحة في كأس العالم، البرازيل والتعادل مع المغرب في المباراة الأولى. المغرب، على اعتبار أن المغرب أيضا، هذه كرة أيضا عراقية لكنها تعود. كوندي إذن وعملية الإبعاد، ثم كرة تحضر لفرنسا. ألمانيا بسباعية الجولة الأولى، وبالتالي أيضا فرنسا، وثلاثية في الجولة الأولى الأرجنتين، وثلاثية في الجولة الأولى. كيليان راح، بل هذا باركولا، باركولا للأمام، يحاول هنا برادلي باركولا إلى كيليان مبابي. قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالضربة. لا زالت المحاولة لعثمان، عثمان للأمام، هذه الكرة لا زالت لعثمان ديمبلي، ديمبلي إذن، ديمبلي من اليسار، ديمبلي لا زال يحاول أمام الكرة من الجهة اليسرى، لا زال بكرة مرعوبة لعثمان، بل هذا كيليان، كيليان، كيليان. الكرة عادت لكوني، يا له من ضغط، يا له من ضغط متواصل، ويا لها من مباراة تقدم وتلعب بهذه الطريقة. من الجهة اليسرى هنا العرضية، زيد تحسين وعملية إبعاد، ثم الكرة تعود الآن بانطلاقة، وبكرة وصلت لمصلحة الصليبة. أوباميكانو من جديد، إذن الكرة تعود لمصلحة كوني، مانو كوني إلى ديني من اليسار، الرابيو كوني لفرنسا، لا زالت أوليسيه، عادت من جديد لصليبة. مباراة سريعة في تفاصيلها، في أحداثها، في سرعتها، في الرغبة الكبيرة من قبل المنتخب الفرنسي. يعلم بأن العراق عنيد، هو يعلم بأن العراق عنيد، منتخب العراق عنيد، يعلم تماما أن المباراة بنتيجة 1-0 ستكون صعبة. هذه كرة ملعوبة إذن للأمام، والاستراح بكرة، لكنها تعود مرة أخرى، ضغط متواصل لضربة ثانية، لكرة ثانية، لكنها تبعد. مرخاص بالرأس بثقة وبروعة بصراحة، مرخاص دوسكي لحارس المرمى أحمد باسل في اللقطة الأخيرة. مباراة صعبة بصراحة على المنتخب العراقي. أنا أعتقد بأن اليوم النقطة ستكون بطعم الفوز يا عراق، النقطة اليوم أمام المنتخب الفرنسي ستكون بقيمة 3 نقاط، بطعم الفوز، بطعم الانتصار. انت مكنت اليوم يا عراقي من جر المباراة إلى التعادل، ستكون أنت الفائز. انت مكنت يا عراقي اليوم من جر المباراة إلى التعادل، ستكون أنت الفائز يا كيليان. هذه الكرة وصلت إلى باسل، سيكون العراقي هو الفائز. نقطة أمام فرنسا، واو، نقطة أمام فرنسا. أعتقد بأن هذا الأمر سيكون مكسب كبير وكبير جدا للعراق، لكن الأمور تبدو صعبة. هل مستحيلة؟ لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم. كنا إذن بكرة ملعوبة لصالح المنتخب الفرنسي. الآن رابيو للأمام، هذه محاولة وانطلاقة في اليسار، لا زالت لدى رابيو، ثم العودة لمصلحة أحمد قاسم لزيد التحسين، ثم لأوليسي والعودة لكيليان مبابي. مبابي غير المسار، نقل الكرة في أقصى اليمين لعثمان. الله يا عثمان، مر عثمان، عبر عثمان، طالت يا عثمان يا ديمبلي إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لمصلحة العراق، الآن لمصلحة المنتخب العراقي. مشاركة كما ذكرت تاريخية في المونديال، في مونديال 86، الخسارة من أمام الباراغواي 1-0 في الإطلالة الأولى، ثم المباراة الثانية والخسارة من أمام بلجيكا 2-1، هدف أحمد راضي، المكسب الوحيد للعراق. يا عيني يا عراقي. هذه الكرة إبراهيم بايشلان، العودة إذن لازالت، لكن فيها رمية جانبية لفرنسا. 2-1 أمام بلجيكا، الهدف الوحيد سجل في مرمى بلجيكا في المباراة الثانية، والمباراة الثالثة كانت أمام البلد المستضيف المنتخب المكسيكي، ومباراة الخسارة 1-0 لتنتهي بذلك مشاركة العراق التاريخية الوحيدة في بطولات كأس العالم. بينما فرنسا اليوم وفي هذه النسخة هي المشاركة 17 لفرنسا. هذه كرة مرة أخرى، وبالمناسبة منتخب فرنسا واحد من 4 منتخبات أوروبية شاركت في النسخة الأولى لكأس العالم 1930. تعود إذن المحاولة لكيليان مبابي. مبابي لازال يحاول مبابي، لكن تغطية موجودة، ثم رمية جانبية لمصلحة المنتخب العراقي. رمية جانبية للعراق. أن ينتهي شوط المباراة الأول يا كيليان يا مبابي، حلق في سماء المونديال، السماء مفتوحة للجميع، بإمكانك أن تحلق في كأس العالم، وبإمكان تون كريستيانو رونالدو، وبإمكان ليونيل ميسي أن يواصل هذا الإبهار الذي يقدمه للعالم، بإمكان لامين يامال، وبإمكان كذلك ألمانيا أن تأتي بكل ما لديها، وبإمكان المنتخبات العربية التي تألقت أن تواصل هذا العمل. يلا يا عراقي، يلا هذه الكرة لدوسكي.

تقبلين لمرمى الفرنسيين أيتها الكرة؟ متى تقبلين لمرمى مايك مينيو في هذه الليلة وفي هذه المباراة؟ كرة إذن للعراق الحمادي أمام المساحة، لكن لا يمكن. هناك كوني، وهناك باركولا، وهناك كيليان مبابي، وهناك فرنسا، وهناك متعة، وهناك روعة، وهناك سحر. هذه كرة، أوه، يا لها من كرة، يا لها من كرة مرت، يا لها من محاولة سريعة في اللقطة الماضية التي مرت إلى خارج أرضية الملعب. تتساقط الأمطار، تتساقط الأمطار على ملعب المباراة فيلادلفيا ستاديوم، ملعب المباراة الذي كان قد سجل أرقام عالية على مستوى هذه الكرة. هذه محاولة ربما من خلالها الثاني، المرور من جانب عثمان، لكنها تعود المحاولة من جديد فرنسية. أوباميكانو لفرنسا، لا زالت لكونين، للكتيبة الزرقاء، كتيبة البلوز. هذه كرة كيليان مبابي، محاولة من جديد، لكن أيضا تغطية، تفاهم وتناغم كبير وصل إليه كل من كيليان مبابي وأوليسي، وهذا أعتقد بأنه سيتطور أكثر خلال البطولة، خلال المونديال. اليوم منتخب فرنسا قد يكون رابع العابرين إلى المرحلة القادمة إن استمرت الأمور هكذا وإن واصل في طريقه هكذا. كرة تعود، صليبة بكرة من اليسار. هذه المحاولة إذن بانطلاقة لأوباميكانو، أوباميكانو من اليمين، رابيو إلى ميكانو، تايو أوباميكانو، كوني لمصلحة كوندي، لكنها تعود عراقية. إبراهيم بايش، إبراهيم يحاول، إبراهيم يمر، يتقدم، بايش لازال في أرضية الميدان، لكنها تعود مرة أخرى. حكم المباراة أمر بالاستمرار، أوليسيل عاد بها، قطعها العراقي زيد إسماعيل، لكنها مبابي، مبابي، والكرة الذكية التي مرت بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى للعراق. لاحظ هذه الكرة، تدخل الماضي من جانب رابيو، أعتقد بأن اللقطة الماضية كأن كان فيها خطأ. على كل، تعود إذن كرة لمصلحة أكام هاشم من جديد لمصلحة المنتخب العراقي. عراقية في هذه الدقائق من زمن الشوط الأول، العراق في المونديال، الأردن في المونديال، قطر في كأس العالم، الجزائر، المغرب، مصر كذلك، والأخضر السعودي، إطلالات عربية في بطولة كأس العالم. نتمنى أن نرى نصف هذه المنتخبات على الأقل في المرحلة القادمة من بطولة كأس العالم. سقوط الأمطار بشكل كثيف في هذه اللحظات على ملعب المباراة فيلادلفيا ستاديوم، هذا الملعب الفريد بتصميم المفتوح. من جديد أدريان رابيو إلى كوندي، كوندي والكرة لديمبلي، ديمبلي والمحاولة إلى كوندي مرة أخرى، وصلت المحاولة لفرنسا، لا زالت فرنسية، كرة تصل، مبابي، كيليان مبابي، راح هنا كيليان مبابي، أوه لا لا لا لا لا، مرت المحاولة، مرت الفرصة الخطيرة، ويا لها من كرة يا كيليان يا مبابي. التناغم الذي حدث في اللقطة الماضية، التمرير والروعة وإعادة التموضع يا كيليان يا مبابي، والكنترول والمرور، ولكن الدفاع العراقي كان بطلا في اللقطة الماضية. حسين علي كان بطلا في اللقطة الماضية. الله يا حسين، الله يا علي، على كرة وعلى روعة وعلى تصدي وعلى روعة تدخل في منتهى الروعة بصراحة. أبعد هدف محقق ثاني لفرنسا عن طريق كيليان مبابي. أكام حمادي، علي الحمادي، خطأ للعراق، خطأ لعلي الحمادي. لا أعلم لماذا أشعر بأن بإمكان العراق أن تعود، لا أعلم لماذا يراودني هذا الإحساس، لا أعلم. هذه كرة تعود من جديد عراقية، أكام هاشم يلعب الكرة في اليسار للعراق، الآن الكرة

0: تصل ولكن إلى خارج أرضية الملعب. شو طول جيد منتخب العراق بصراحة، تمكن من جر المباراة إلى هذه الوضعية. إغراهام أرنولد، لقد قمت بعمل جيد يا سيد إغراهام. 1-0 شوط أول في طريقه للنهاية. إن انتهى شوط المباراة الأول بهذه النتيجة، أعتقد بأنها نتيجة جيدة للعراق في شوط المباراة الأول، أعتقد ذلك. هذه إذن كرة تعود المحاولة لزيد إسماعيل، يعود بها إلى أحمد باسل. باسل للعراق. نحن هنا في المونديال لكل من نسى للحظة ولكل من تناسى للحظة، نحن هنا في كأس العالم في المونديال، نحن هنا نطل عليكم عبر قنوات بين سبورتس. كرة إذن أمامية بالخطأ، عادت لباركولا، باركولا لكيليان مبابي، خطأ آخر من جانب المنتخب الفرنسي. هاكم، هاكم إلى أمير العماري، زيدان إقبال، دوران ممتاز، ميرخاس دوسكي إلى هاكم، بل هذا أمير العماري. ميرخاس، شوط أول يبحث فيه العراق عن الخروج بهذه النتيجة، وأنا أرى بأن هذا هو التصرف المثالي لمباراة من هكذا نوع. أنت في نهاية المطاف تواجه منتخب فرنسا، أنت في نهاية المطاف تواجه المنتخب الفرنسي. هذه إذن كرة من اليسار، المصنف الثالث عالميا. هذه إذن كرة تصل من جديد، لا زالت الكرة ملعوبة لمصلحة المنتخب العراقي. الآن انطلاقة لميرخاس، بل هذا الآن لدى ميرخاس، يرسل هذه الكرة الحمادي، الحمادي والكرة والمحاولة، خطأ للعراق، خطأ للعراق. هذا هو علي الحمادي منذ لحظة مشاركته، وكأن هناك أمر ما تغير، وكأن هناك شيء ما تغير في هجوم العراق. صحيح أن العراق لا يهاجم ولم يهاجم ولم ينتهج الهجوم كنهج واضح بالنسبة له، لكن كان يعني عندما يتحصل على الكرات يشعرنا الحمادي بأن هناك رغبة، بأن هناك وصول، بأن هناك قدرة على إحراز أو على التقدم أكثر من مرمى المنتخب المنافس. قد تكون هذه أول مباريات المونديال التي تتأثر بشكل واضح بالأمطار هنا في هذه البطولة. أمير العماري، والكرة القادمة للعراق، الكرة القادمة للعراق الآن، الكرة القادمة للعراق. يلا يا عماري، يلا يا عراقي، هذه الكرة للعراق الآن بضربة راسية، لكنها تبعد بعيدا إلى خارج أرضية الملعب، بل لا زالت في أرضية الملعب. آه يا عراق، إذن تعود المحاولة لأحمد باسل. باسل بكرة تصل من اليمين. هناك 3 دقائق من زمن شوط المباراة، من زمن شوط المباراة الأول، الوقت الممدد البدل الضائع في المباراة. تعود الكرة إذن أكام، أكام هاشم لاعب الزوراء، وهناك من يمثل الشرطة، وهناك من يمثل الطلبة، وجميعهم يمثلون العراق، جميعهم يمثلون العراق. إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، رمية تماس لفرنسا كما ذكرت. 1-0 بطبيعة الحال هي نتيجة تقودك للخسارة، تقودك للخسارة، ولكن على الأقل في هذا التوقيت تحديدا لا نعلم ما الذي بالإمكان أن يحدث في شوط المباراة الثاني لهذه المواجهة، لكن على الأقل نتيجة جيدة أمام فرنسا ونجومها، أمام فرنسا ولاعبيها الكبار. كرة هناك أيضا حتى على مستوى شوط المباراة الثاني. الحمادي، إذن علي الحمادي للعراق، للعراق. الحمادي راع، الحمادي راع، علي انطلق من الجهة اليمنى، علي الحمادي بكرة لا زالت إذن عراقية، لكنها تعود لأوليسيه. الكرة وصلت إلى رابيو، من رابيو إلى صليبة، صليبة إلى دينيه، عاد بها إلى مينيوم، مايك مينيوم لكوندي من اليمين. كرة تصل من الجهة اليمنى لفرنسا، خلاص الدقيقة الأخيرة المتبقية من الوقت الممدد البدل الضائع حتى على مستوى شوط المباراة الثاني بالنسبة لفرنسا. هناك عدة أسماء، هناك حلول، هناك دزري دوي، هناك ريان شرقي، هناك زاير إمري، هناك أسماء قادرة على صنع الفارق، على جلب الإضافة بالنسبة لفرنسا في الشوط الثاني من المباراة. ومع ذلك أرى بأن هذه النتيجة جيدة للعراق. الرابيو لفرنسا، مانو كوني، من كوني إلى عثمان ديمبلي، يصل بهذه الكرة، يحتفظ بكرتها إلى كوندي، أوباميكانو إلى كوني، فرنسية آخر الثواني من زمن شوط المباراة الأول في هذه المواجهة في انتظار صافرة الكندي درو فيشر التي تأتي في هذه اللحظات وتعلن نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. فرنسا 1 العراق لا شيء. أيها الأحبة، استراحة قصيرة، ألقاكم مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا للزميل عامر الخديري. هذا اللقاء ينتهي بتقدم منتخب فرنسا في الشوط الأول بعد خطأ طفيف من الجهة اليسرى من منتخب العراق، لكن لا بأس، قدمت العراق كل شيء جميل وصمدت خلال الشوط الأول، استقبلت هدف وحيد فقط وكانت لها محاولات كثيرة في التقدم على مستوى هذا اللقاء في تشكيل الخطورة على مرمى منتخب فرنسا. الأمور كانت صعبة قليلا، لكن منتخب العراق لعب مباراة وشوط أول كبير للغاية أمام منتخب فرنسا واستقبل هدف وحيد فقط من أحد أبرز وأقوى أطراف المجموعة. نشاهد الآن تحذير في ملعب فيلادلفيا لمغادرة الجميع من الحضور والجماهير خارج الملعب بسبب الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة في ملعب فيلادلفيا، لربما قد يطول أو تطول فترة الاستراحة بين شوطي اللقاء، لكن ننتظر ما سيحدث بين شوطي لقاء منتخب فرنسا والعراق. هدف دون مقابل، كيليان مبابي أصبح ب15 هدفا على مستوى هدافي كأس العالم، واقترب أكثر على بعد 3 أهداف من ميسي، وتعدى أيضا على مستوى عدد الأهداف جيرد مولر أسطورة كرة القدم الألمانية بهذا الهدف الوحيد في مرمى منتخب العراق. هذه أوضاع ملعب فيلادلفيا مع هطول الأمطار الغزيرة هناك، ونشاهد بخروج بعض من جماهير المدرج الثاني في منتصف المدرجات كما نشاهد، ومغادرة أغلب الجماهير الحاضرة في ملعب فيلادلفيا بعد التحذير. بهذه الطريقة أصبح منتخب فرنسا ب6 نقاط، النرويج في انتظار لقائها الساعة 3 صباحا مع منتخب السنغال. السنغال دون أي نقطة مع منتخب العراق حتى الآن، مع خسارتين في الجولة الأولى وتأخر على مستوى لقاء الجولة الثانية أمام فرنسا حتى الآن بهدف دون مقابل. من جانب آخر متابع وإياكم الأجواء على مستوى ملعب فيلادلفيا، هكذا تبدو مع هطول الأمطار الغزيرة، الجميع الآن في صدد المغادرة من مدرجات ملعب فيلادلفيا بعد انتهاء الشوط الأول. مزيد حول لقاء فرنسا والعراق بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: شوي رصيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراد.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: افتح الغطا اللعبة إلنا، افتح الغطا نلعب يمنا، امسي بالإيد الربع هدفنا، لو آخر الليل مباراة تجمعنا، افتح اجمع اربح شجع يلا
4: افتح عبوة بيبسي لتر 75 واجمع غطائين لربح عبوة اكسترا في 750 مل، وانظر تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عدة.
5: انا زي
6: لا لا لا
7: الاخبار عيد 15 جاي جاي اهو
8: كسب والله بروز لك طلعوا
9: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
10: كل صيف انت اللي تختارون،
11: كنا عارفين النتيجه،
12: وهالمره حنا اللي بنقرر
13: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
14: فسمحت نبغى غرفتين متصله،
15: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
16: فاي جوال واستمتعي بالطبيعه.
17: ليش الشمس لا تبرد؟
18: والمباريات نشوفها على كيفنا.
19: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
20: ونخلي صيفنا على كيفنا.
21: احجز عروض الصيف على كيفهم.
22: مواعيد مباراة كأس العالم قد لا تناسبك دائما، لكن توت يناسب الجميع. شاهد كل مباراة في كأس العالم مباشرة بدقة 4K HDR على أي جهاز، أو عد إليها لاحقا بإعادة كاملة بدون كشف النتائج. يمكنك متابعة أكثر من مباراة في وقت واحد، ومع تود 360 تحصل على إحصائيات مباشرة والتشكيلات والمزيد لحظة بلحظة. حمل تطبيق تود أو زور tod.tv وشاهد كأس العالم كما تريد ومتى تريد. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدين الأعزاء. بين شوطين لقاء فرنسا والعراق، وكل ما حصل في الشوط الأول هو هدف مبابي والأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي هطلت، كما نشاهد هنا التحذير من العاصفة الرعدية في فيلادلفيا، ونشاهد الجماهير العراقية لازالت حاضرة صامدة في مدرجات ملعب فيلادلفيا. نشاهد الجماهير تخرج الآن بعد التحذير من ملعب فيلادلفيا لأن الأحوال الجوية كانت سيئة قبل ساعات من انطلاق صافرة البداية من لقاء فرنسا والعراق، وعادت مرة أخرى من خلال العشر دقائق الأخيرة تقريبا من الشوط الأول بين فرنسا والعراق، ثم أتى التحذير ثم خرج الجميع للاستراحة، وخرجت الجماهير الآن بسبب هذا التحذير لسوء الأحوال الجوية في فيلادلفيا. نعود مرة أخرى للحديث عن الشوط الأول من لقاء فرنسا والعراق. استقبلوا هدفا واحدا فقط سلام بخطأ لربما قد يكون دفاعي بشكل أكبر من الجهة اليسرى، لكن هدف دون مقابل أيضا نتيجة تعتبر جيدة بناء على المعطيات بناء على أسماء في منتخب فرنسا.
23: كلامك صحيح، يعني برغم من أنه منتخب فرنسا سجل هدف، ولكن يشاهد فقط الهدف هذا لكل مجريات المباراة الشوط الأول. للأمانة المنتخب العراقي قدم شوط جيد، انضباط تكتيكي عالي دفاعي، لاعبي خط الوسط بذلوا مجهود عالي جدا في عملية إغلاق منطقة الوسط وعدم ترك المساحة للمنتخب الفرنسي أنه ينقل كرة بأريحية. دائما ما كانوا يبعدون الكرة عن خط منطقة الوسط بعدها إلى جانب وعملية الضغط بلاعبين ضد لاعب واحد. شوط جيد، ممكن تنقصنا بعض الشجاعة في عملية لما قطع الكرة اللمسة الأولى بعد ما تقطع الكرة، لازم أكو معلومة لما أقطع الكرة وين أنقل الكرة، لأنه منتخب الفرنسي لو نشوف الأظهر الاثنين في حالة الهجوم متقدمين للأمام، يعني عندك مساحة خلف خلف اللاعبين اللي أظهره ممكن أنقل أكو مساحة فراغ ممكن أنقل الكرة هناك. هاي اللقطة اللي تكلمنا عنها محاولة يعني الاستعراض أمام فريق مثل منتخب فرنسا.
0: كابتن أنت ما عجبتك اللقطة هذه من الجهة اليسرى في عملية التعامل مع الكرة؟
23: هذا عملية التعامل اللي قبل، اللقطة اللي قبل كان المفروض أنه يكون تعامل، محاولة أنه عمل كوبري في منطقة مثل هذه أمام لاعب كبير مثل مبابي
1: استفزه صحيح
23: استفزاز، ممكن من حتى تخسرت الكرة في منطقة خطرة وانطيت الفرصة أنه يلعب ويوصل
1: للمرمى. أحيانا الكابتن تكون سبب في أنك تدخل اللاعب إلى الجو المباراة
0: في أجواء المباراة
23: صحيح. فلهذا إحنا نقول هذه لازم يكون تعامل،
0: هذه
23: تعامل أفضل. شوف شوف هذه اللقطة، شوف شوف ليش أنا شلون أخسر الكرة أمام لاعب بحجم مبابي زين هذه، وممكن استفز اللاعب بهذه الحركة. هاي ممكن إنه كان يتعاملوا به معاه بشكل أفضل ويمكن سجلت، بس نقول مرور الوقت الفريق العراقي صار أفضل،
0: اكتسب الثقة أكثر،
23: اكتسب الثقة عنده، عملية الحيازة صار منتصف الملعب. إن شاء الله نتمنى إنه بالشوط الثاني يكون الأداء أفضل في عملية نقل الكرة للأمام.
0: سجل مبابي هدفه 15 في كأس العالم، تعدى جيرد مولر نجم الكرة الألمانية الأسطورة ب 15 هدفا بعد هذا الهدف، علما بأن ميسي اليوم أيضا قد تعدى الجميع ب 18 هدفا. لربما اللقطة التي تحدث عنها سلام كانت محفزة لكيليان مبابي لتسجيل هدف الأفضلية من خلال الشوط الأول.
2: نعم، ولكن هذا يمثل روح ما أرادته فرنسا كمنتخب. الثلاث لاعبين الهجوميين ضغطوا طوال الشوط الأول، وهذا يعطي حافزا في حد ذاته في الحقيقة، وفرصا كذلك لمنتخب فرنسا. نعم، مرة أخرى هذه فرصة لمبابي كذلك لكي يضيف هدفا آخر إلى سجله في كأس العالم. بالقدم اليسرى كذلك رائع، بالقدم اليسرى سجل هدف رغم أنه يفضل القدم اليمنى، لكن بالنسبة للأيدي هو أشول، ولكن عادة بالنسبة للقدم من المفروض أن يكون يمين.
0: هو يستعمل يد اليسرى بشكل أكبر،
2: هو أشول تماما عندما يلعب مثلا كرة الطاولة التنس، ولكن في القدم القدم اليمنى هي
0: الأفضل. هذا أمر غريب بالنسبة لي،
2: لكن رأيتم قدمه اليسرى التي ليست المفضلة كيف كان حاسما بتلك التسديدة، في الدقة في القوة في توجيه الكرة كذلك. لذا أنا معجب بروح فرنسا بالتمريرات، يمكن أن نرى فعلا بأن ثلاثة لاعبين يريدون اللعب مع بعضهم البعض، والانسجام موجود. باركولا مستوى أقل قليلا من الآخرين، لكن يجب أن يكون هناك أكثر سرعة في التطبيق ربما لكي يكونوا أكثر خطورة ويكونوا في وضعية إيجابية، لأنه لا تعرف مع العراق قد يسجلون.
0: مزيد مشاهدين الأعزاء حول هذا اللقاء بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: خير صيب وتحت الشمس واشرب كرك عاد براي.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. نذكر بأن الجميع خرج من ملعب فيلادلفيا في صدد أيضا خروج البقية من الحضور الجماهيري من لقاء فرنسا والعراق. كما نذكركم أيضا بأن المباراة توقفت بشكل رسمي بسبب سوء الأحوال الجوية في فيلادلفيا، حيث توجد فرص مرتفعة للأمطار والعواصف الرعدية حول الملعب، والتحذيرات شملت برقا ورياحا قوية، أمطارا غزيرة، واحتمال أيضا للفيضانات المحلية. ووفق اللوائح الأمريكية، إذا تم رصد برق ضمن دائرة 8 أميال أو 13 كيلو مترا من الملعب، يتم إيقاف اللعب أو تأخير الإجراءات مباشرة، ولا يستأنف النشاط إلا بعد مرور 30 دقيقة دون أي ضربة برق جديدة. خطة التعامل مع الأحوال الجوية القاسية هناك في فيلادلفيا: الإيواء داخل الملعب، يجب على الجماهير الموجودة في المقاعد المكشوفة الانتقال فورا إلى الممرات الداخلية المغطاة أو المناطق المخصصة للسلامة إذا تم رصد برق على بعد 8 أميال أو 13 كيلو مترا أو أقل من الملعب. قواعد السلامة: يمنع منعا باتا استخدام المظلات، وينصح المشجعون أيضا بارتداء المعاطف الواقية من المطر أو أغطية المطر، والالتزام بجميع تعليمات موظفي الملعب واتباع إرشادات السلامة هناك في ملعب فيلادلفيا. متابعة العاصفة، حيث يجب على الجميع متابعة رادار الطقس المحلي والتحديثات الرسمية الصادرة عن الملعب لمعرفة مسار العاصفة وأي تأثير محتمل على المباراة. البقاء على اطلاع، الانتباه إلى الإعلانات عبر مكبرات الصوت ورسائل نصية تنبيهية وجميع وسائل التواصل الرسمية الخاصة بالحدث لمعرفة أي تعليمات تتعلق بالإخلاء أو تأجيل المباراة. أخيرا، بروتوكول إيقاف المباراة: إذا تم تسجيل صاعقة أو صاعقة برق ضمن دائرة نصف قطرها 8 أميال
1: أصوات الويب مباشرة
0: برا فورا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وفي حال حدوث أي صاعقة إضافية داخل هذه المسافة فسيتم إعادة احتساب فترة الانتظار البالغة 30 دقيقة من جديد. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. طبعا لا نعلم إذا كان التحليل على المباراة أو الطقس في هذه الفترة، لكن سنتوقف مشاهدين الأعزاء بناء على التوقف المؤقت للمباراة والإعلان عنه بشكل رسمي، حيث ستكون فترة الاستراحة حتى الآن إذا تمت الأجواء والأحوال الجوية على حالها لمدة 30 دقيقة، وإذا تمت على حالها أيضا تجدد لـ30 دقيقة أخرى في لقاء العراق وفرنسا في فيلادلفيا. نعود للأمور الفنية المتعلقة بهذا اللقاء بشكل كبير. نشاهد منتخب فرنسا عانى في عملية التسجيل، يقترب يضغط على مناطق الدفاع كابتن ياسر، لكن يجد صعوبة في عملية التسجيل، عاد هدف كيليان مبابي.
2: صحيح، يعني اللي شاهدنا أنه فرنسا سيطرت يعني على الكرة وصنعت فرص أكثر خلال تحركات وسرعات اللي قام فيها سواء كان مبابي أو باركولا أو أوليسي وكذلك ديمبلي، ولكن لم نشاهد المنتخب العراقي ينهار أمام هذه القوة الهجومية. بالعكس، المنتخب العراقي ظهر بصورة أكثر من رائعة. لولا الهدف الفرنسي لم يقع المنتخب العراقي في أخطاء صريحة، بالعكس كان متماسك الخطوط، متقارب الخطوط كذلك. يمكن كذلك أكثر ما يضايق يعني أو الخسارة الحقيقية هي خروج الكابتن أيمن حسين، قد يكون الإصابة، نتمنى له الشفاء إذا كانت إصابة. ولكن المشكلة اللي واجهها العراق أنا أعتقد من وجهة نظر هي كانت صعوبة الاحتفاظ بالكرة لفترات أطول في ملعب المنتخب الفرنسي. نجد أن المنتخب العراقي في كذا يعني أجزاء من المباراة أخذ الجرأة وانتقل من بالكرة من ملعبه إلى منتصف ملعب الفرنسي، ولكن يعني السرعة في اختيار القرار أدت إلى الأخطاء التي تكون لفقدان الكرة والعودة بعد ذلك لاستغلال المساحات بالارتداد الفرنسي، من خلالها تحصل المنتخب العراقي على كذا يمكن إنذار أو خطأ عكسي بالنسبة للمنتخب الفرنسي. بالمجمل أعتقد أن المنتخب العراقي أظهر صورة رائعة، صورة مشرفة. يمكن التوقف هذا اللي يحصل الآن هو من أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي لاعب، أنه تبدأ أنت المباراة برتم معين وبعد ذلك تتوقف إلى فترة نصف ساعة أو أكثر، العودة إلى نفس الرتم يعني أمر صراحة صعب، يعني حتى الإصابات تكون يعني واردة في أي لحظة يعني بعد. بالنسبة للعضلات والكباتن هنا معي يعرفون مدى هذه المشكلة، مهما كان في غرف الملابس الآن أكيد أنه هناك حركات الإحماء والاستمرارية، ولكن يبقى الرتم والمجهود داخل الملعب يختلف تماما عن هذا الأمر. أنا أعتقد أنه يجب على صراحة على الفيفا إيجاد حل مثل هذه الظروف، لأن تقتل يعني التنافسية في المباراة صراحة، كذلك يعني فيها خطورة شديدة على اللاعبين من حيث يعني ورود الإصابات.
0: شاهد التحذير لا زال مستمر، المباراة توقفت بشكل رسمي حسب اللوائح الأمريكية في عملية إيقاف المباراة في حال رصد أي سوء أحوال جوية في محيط الملعب أو صواعق أو أيضا عواصف رعدية لمدة 40 دقيقة، من ثم يعاد تكرار نفس السيناريو أيضا وتجديد 40 دقيقة أخرى. نستقبل إبراهيم خضرة مرة أخرى من ملعب فيلادلفيا. إبراهيم أهلا وسهلا بك، سوء الأحوال الجوية ترتب عليه إيقاف المباراة، ولربما قد يكون مميز إيقاف المباراة في فترة الاستراحة بين شوطي اللقاء،
3: وهذا هو الذي اختاره حكم المباراة وربما إدارة الملعب بشكل عام، لأنه مباشرة عبد العزيز بعد صافرة النهاية لشوط المباراة الأول تم الإعلان بأجهزة المذياعة الداخلية لملعب فيلادلفيا من المذيع الداخلي بضرورة إخلاء المدرجات تماما والاحتماء في أماكن آمنة داخل ملعب المباراة. هذا الإعلان جاء مباشرة بعد صافرة النهاية للشوط الأول، وكنا على أبواب في نهاية الشوط الأول، كانت الأمطار غزيرة وبكثافة هطلت وربما جرس الإنذار دق قبل صافرة النهاية، لكن كان هناك الانتظار حتى إعلان نهاية الشوط الأول، وبعد ذلك تم الإعلان مباشرة من المذيع الداخلي للمدرجات بضرورة الإخلاء والاحتماء داخل الملعب بأماكن آمنة حتى يتم تطبيق بروتوكول الأحوال الجوية، وبالتالي سنكون أمام إيقاف على الأقل لمدة نصف ساعة غير معتادة بين شوطي المباراة، وهذا الأمر سيتطلب عودة للاعبين لإجراء حركات الإحماء من جديد قبل استئناف شوط المباراة الثاني. إذن في المباراة رقم 42 من نسخة نهائيات كأس العالم فيفا 2026 يتم أو نصل إلى التوقف الغير مجدول أو التوقف الغير معتاد في مسار هذه المباريات، وربما يأتي أو تأتي سلسلة من التوقفات على مستوى المباريات خاصة في هذه المنطقة ومحيطها في القادم من الأيام إن استمرت هذه العواصف الرعدية وأحوال الطقس المتقلبة. سننتظر في الدقائق القليلة القادمة لمعرفة ما إذا كانت هذه الموجة أو هذه الغيمة أو هذه العواصف الرعدية ودرجات الحرارة أو لنقل أجواء الطقس بالمجمل تتغير وتذهب حتى تأتي صافرة العودة مجددا إلى شوط المباراة الثاني لتستأنف هذه المباراة، والآمال بأن لا تطول هذه المدة كما أشار الكابتن ياسر القحطاني قبل قليل، التوقف ربما يكسر من رتم وحدة المباريات. كان هناك كثير من انتقادات على التوقف الحاصل في فترة شرب المياه بين شوط وشوط في هذه الفترة، فترة الاستراحة الغير معتادة في هذه النسخة، لأنها تقتل رتم المباريات وتحد من خطورة مثلا بعض الفرق التي تجد طريقها في تسارع الهجمات وفي تسارع الرتم ووتيرة الأداء في شوط أو بين فترة وأخرى من فترات هذه المباراة. سنوفيكم بكل جديد عبد العزيز بما يتعلق بالعودة مجددا إلى مسار هذه الأمسية والشوط الثاني من لقاء منتخب فرنسا والعراق. الأكيد أن الجماهير الآن خارج المدرجات وبدأت بالاحتماء وستنتظر إشارة العودة مجددا إلى مواقعها لاستئناف الشوط الثاني في حال هدأت الظروف الجوية وعادت الأمور لمعطياتها الاعتيادية.
0: إبراهيم، سؤال آخر، هل لازالت الأمطار تهطل على ملعب فيلادلفيا أم توقفت أم هناك رياح؟ أعطنا آخر المستجدات بما يخص الأحوال الجوية المناخية الموجودة في ملعب فيلادلفيا.
3: نعم عبد العزيز، ما زالت الأمطار تهطل بغزارة، ولذلك نحن غير مصرح لنا بالتواجد في أرضية الملعب. تم يعني الإعلان والإشارة لنا بالخروج، ولا يسمح لأحد باستخدام أرضية الملعب في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأحوال الجوية الراهنة. الأمطار ما زالت تهطل بكثافة في هذه الأثناء، لكن ننتظر إلى متى؟ هذا هو السؤال يعني الذي سيترتب عليه عودة المباراة واستئنافها أولا بحركات الإحماء لمدة 10 دقائق على الأقل قبل إعلان صافرة النهاية لشوط المباراة الثاني. نتذكر في مونديال الأندية على مستوى صيف العام الماضي عبد العزيز، بعض المباريات احتاجت لساعات حتى تستأنف، بعض المباريات استمرت لأوقات طويلة من الانتظار، لكن نأمل أن تعود الأمور بمسارها وبسرعتها وأن يتم الاستئناف في أقرب وقت ممكن. لكن حتى الساعة لا يوجد إعلان عن الاستئناف أو قرب الاستئناف لحين موعد عودة اللاعبين إلى الميدان وعودة المدرجات كذلك، أو عودة الجماهير إلى المدرجات، لأن الإعلان جاء متكررا مع صافرة نهاية الشوط الأول على الجميع مغادرة المدرجات والاحتماء بأماكن آمنة لحين إعلان العودة مجددا. عبد العزيز،
0: طبعا هناك لوائح أمريكية في أمريكا خاصة بهذه الأحوال المناخية إبراهيم، لكن ما يقال بأنه لمدة 30 دقيقة يتم إيقاف أي نشاط، لكن يبدو بأنها ستكون 40 دقيقة. هل من الممكن بعد 40 دقيقة من الآن يتم الاستئناف إذا ما كانت الأحوال المناخية برأيك مناسبة، أم لربما قد تجدد، أم يتم إلغاء المباراة بناء على حالة الطقس ولعب الشوط الثاني في يوم آخر؟
3: كل ذلك يترتب على مسار هذه العاصفة الرعدية التي تمر الآن بمحيط ملعب فيلادلفيا. عبد العزيز، هل ستكون عاصفة عابرة، غيمة عابرة تسير إلى مسار مختلف، أم تستمر لفترات طويلة؟ هذا الأمر سننتظر تأكيده من الجهات المعنية والمختصة هنا في ملعب فيلادلفيا. كما أشرت عبد العزيز، هناك قواعد وهناك بروتوكول يعتمد في مثل هذه الحالة من أحوال الطقس، وسننتظر ربما الدقائق القليلة القادمة تتغير الأمور، وعلى الأرجح سيكون هذا الأمر، لأن قبل انطلاق المباراة بثلاثة أو أربع ساعات كان هناك عاصفة رعدية مشابهة لهذه ولم تستمر طويلا، ربما لمدة نصف ساعة وغادرت، والآن تعود مجددا هذه العاصفة. إن غادرت وإن لم تستمر بذات النسق ستتغير المعطيات سريعا، ودون أدنى شك الفيفا والجهات المنظمة والمسؤولة لا تريد تأخيرا طويلا، لا تريد تأخيرا لأيام أخرى، لأن هذا الأمر سيعني جدولة مزدحمة أو اكتظاظا بالأجندة المزدحمة أصلا من مباريات الدور الأول تحديدا، ونحن نتحدث الآن عن هذه المباراة كما أشرت 42 في سلسلة مباريات الدور الأول وفي إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة 9 لنهائيات كأس العالم فيفا 2026.
0: إبراهيم، سؤال أخير حول أرضية الملعب إذا ما تأثرت بسبب هطول الأمطار الغزيرة، لأن الآن نشاهد صور بالملعب بمدرجات الجماهير أمطار غزيرة وزادت حدة غزارة الأمطار بشكل أكبر. ونتذكر أيضا بأن مبكرا في هذا اليوم كانت الأحوال الجوية أيضا بسبب الأمطار والعواصف الرعدية كانت حاضرة. هل برأيك وبحسب قربك من ملعب فيلادلفيا تأثرت أرضية ملعب فيلادلفيا بشكل كبير أم أن الأمور ستكون جاهزة لاستئناف لعب هذا اللقاء؟
3: أعتقد يعني لم تتأثر أرضية الملعب رغم غزارة الأمطار قبل ركلة البداية، وفي هذه الأثناء الأرضية مصممة بطريقة تستوعب كمية كبيرة من الأمطار، وهناك مسارات تسريب لها في أرضية هذا الميدان ليست المرة الأولى، ومعروفة هذه المنطقة بغزارة الأمطار وبهذه الأجواء المصاحبة لمختلف الأحداث الرياضية في مثل هذا التوقيت من كل عام. إذن أرضية الملعب لا أعتقد أنها ستشكل عائقا أمام انطلاق هذه المباراة، لكن كل الانتظار الآن يترتب على صفاء الأجواء وذهاب هذه العواصف الرعدية إلى طريقها، أو ربما تهدأ نوعا ما الأجواء لحين صافرة انطلاق الشوط الثاني من عمر هذه المباراة، المباراة التي ربما سيتذكرها الكثيرون لأنها المباراة الأولى في هذه النسخة التي يتوقف بها اللعب بتوقيت غير معتاد وبأسلوب غير معتاد، ويطبق بها قواعد بروتوكول أجواء الطقس هنا في الولايات المتحدة.
0: شكرا لي إبراهيم، سنكون معك أول بأول بإذن الله تعالى لمواكبة أحوال الطقس في ملعب فيلادلفيا. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك السلامة طبعا إبراهيم، وننتظر ما سيحدث بما يخص لقاء فرنسا والعراق في هذه المجموعة في جولة ثانية. حتى الآن 45 دقيقة شوط أول، فتقدم فرنسا في هذا الشوط بهدف دون مقابل. وكما شاهدنا مشاهدين الأعزاء الآن في ملعب فيلادلفيا نشاهد بأن الأمطار الغزيرة كانت حاضرة بشكل أكبر عن نهاية الشوط الأول، كما نذكر بأن الجماهير الآن في صدد الخروج بشكل كلي من مدرجات الملعب، لأن الآن تعليمات الأمن والسلامة الحاضرة هناك في فيلادلفيا تشير بأن يجب على الجميع اتباع إرشادات الأمن والسلامة هناك، وبالتالي يتم الخروج حتى يتم استئناف اللعب. انتظار لمدة 40 دقيقة، بعد 40 دقيقة يتم أيضا أو قبلها بقليل يتم أيضا الإعلان عن إعلان آخر في حال تجديد فترة التوقف أم استئناف اللعب مرة أخرى. دعونا نذكر مشاهدين الأعزاء أيضا في مئوية كوبا أمريكا عام 2016 كان لقاء تشيلي مع كولومبيا، كان حينها في شيكاغو، أيضا تم توقف اللعب بسبب العواصف الرعدية، ليس بسبب قرب شيكاغو من فيلادلفيا لأن تقريبا المسافة بين كلا المكانين يصل لأكثر من 1000 كيلومتر تقريبا، لكن العواصف الرعدية في فيلادلفيا اليوم ليس فقط بسبب القرب من شيكاغو، بل أيضا لأن مدن الساحل الشرقي والوسط الأمريكي خلال شهر يونيو ويوليو تتعرض كثيرا لعواصف صيفية رعدية مفاجئة، ولهذا رأينا حادثة تشيلي وكولومبيا في شيكاغو عام 2016، ونرى الآن ظروفا مشابهة مرة أخرى في فيلادلفيا خلال كأس العالم 2026. هذه ليست مشكلة مدينة بعينها، بل في طبيعة الصيف الأمريكي، ولذلك وضعت فيفا وأيضا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولات صارمة للبرق خلال كأس العالم 2026. دعونا نستمع لي سيد ديدي ديشون مدرب منتخب فرنسا بين شوطي هذا اللقاء.
4: نعم، نحن نتقدم في النتيجة رغم أننا كنا نستطيع أن نسجل أكثر، ربما كي يكون هناك أريحية أكثر، ولكن حالما صعدنا النسق بالاعتماد خاصة على عرض الميدان نرى بأن الخصم يواجه صعوبة كبيرة جدا. بعدها كان هناك تلك الوضعية لسوء الحظ، كان هناك الكثير من اللاعبين في المحور وهذا يسهل الدفاع على الخصم. نحن كنا نعرف ما ينتظرنا رغم أنهم غيروا نظام لعبهم بوضع مهاجم واحد فقط. عادة ما يكون هناك مهاجمين، أصيب مهاجمهم وتغير بعدها بأسلوب لعب مباشر وكذلك انتظار الكرات الثانية. لذا يجب دائما أن نكون منتبهين إلى هذا الأمر مهما حدث، وأن نتأكد من ناحيتنا أن نصنع الفارق عندما تأتي الفرص. نحس في جوابك بأنك لست راض تماما بهذا الشوط الأول. لا يمكن أن أكون راض تماما أبدا. كان هناك أشياء إيجابية نعم، وكان هناك وضعيات أخرى كان يمكن أن نتصرف فيها بشكل أفضل. هناك بعض التعديلات في التمركز ربما بين اللاعبين الهجوميين لكي نملأ فعلا كل المناطق، رغم أنني أعرف بأنهم يحتاجون للمس الكرة، وعندما لا يلمسون الكرة وتكون الكرة في جهة أخرى يقل صبرهم. ولكن على كل حال بالنسبة للشرسة كنا حاضرين بقوة، ونحن نعرف بأن هناك منتخب عراقي أمامنا لديه قوة جسدية كبيرة جدا، ولكننا لازلنا جيدين. كنا نعرف بأن هناك إمكانية توقف المباراة. هل تحدثت عن ذلك مع اللاعبين لتجهزهم لشيء مثل هذا؟ وماذا تفعل في فترة الانتظار؟ يقومون بالاستشفاء، لا داعي لأن تجهز شيء مثل هذا. هناك إعلان بالتأكيد في اللائحة، وذهبت العاصفة ثم عادت، ونحن ننتظر الأخبار لأن هذا يتغير كل 30 ثانية. سننتظر ونرى بكل بساطة، مع سننتظر الوقت المناسب كي تمر هذه العاصفة، وكيف تبقى مركزا في مثل هذه الوضعية؟ بالانتظار لا خيار، والأهم بعدها هو أن يكون هناك وقت كاف كي نقوم بالإحماء قليلا. يجب أن يكون هناك إحماء من جديد كما لو أن المباراة بدأت الآن، وأتمنى أن لا تتوقف مرة أخرى. شكرا.
0: استمعنا للسيد ديدي ديشام بعد التقدم أمام منتخب العراق بهدف دون مقابل من جهة أخرى في مكان ليس بعيد، ما يصل تقريبا ل 140 كيلومترا تقريبا عن هذا الملعب في نيو جيرسي في نيويورك، حيث سيكون هناك لقاء آخر يجمع أنوروج بمنتخب السنغال في الجولة الثانية. تبدو الأوضاع هناك قليلا أفضل، النرويج ستلاقي السنغال بعد انتصارها في الجولة الأولى أمام منتخب العراق بأربع أهداف مقابل هدف. السنغال بعد كأس أمم أفريقية مميزة ستلعب هذا اللقاء بعدما خسرت أيضا هي الأخرى أمام منتخب فرنسا في الجولة الافتتاحية بثلاث أهداف مقابل هدف. المميز بالنسبة للسنغال هو تسجيل هدف في مرمى فرنسا، لكنها لم تحصل على الانتصار في لقائها أمام فريق ديدي ديشام المتسلح بالنجوم والأدوات المناسبة. النرويج والسنغال سيتواجهون إذن في نيو جيرسي في هذا الملعب في الساعة الثالثة صباحا توقيت مكة المكرمة. نشاهد اللاعبين الآن في استعدادهم لتحسس أرضية الملعب ثم الدخول للتغيير ثم إجراء عملية الإحماء في هذا الملعب.

0: سولباكن مدرب منتخب النرويج سيواجه بابتياو أحد أبرز المدربين الأفارقة والذي يقود منتخب السنغال في هذا اللقاء، كما قاد السنغال أيضا لمحافل دولية مميزة ولعب أيضا في مباريات تعتبر تنافسية على مستوى عالي على المستوى الأفريقي والتصفيات وصولا إلى كأس العالم. ذكر مشاهدينا الأعزاء بأن الآن نشاهد صورا للجماهير في صدد العودة إلى مدرجات ملعب فيلادلفيا. نسمع هزيج الجماهير سعيدة، لربما قد يكون هناك استئناف قريبا، لكن المؤشرات تعطي بأن هناك فرح للجماهير، لأن الآن بدأت التعليمات بعودة الجماهير إلى مقاعدهم في مدرجات ملعب فيلادلفيا بين شوطي لقاء فرنسا والعرب. تبدو الآن الأوضاع في مدينة فيلادلفيا من زاوية أخرى بعيدا عن الملعب أفضل، ونشاهد بأن الأوضاع على مستوى شوارع فيلادلفيا تسير بشكل طبيعي بشكل
1: بث مباشر حي عبر أصوات الويب مباشرة من مراكش
0: فيلادلفيا بالفرح، لأن لربما قد يكون هناك استئناف قريب بالنسبة لملعب فيلادلفيا الذي يستضيف لقاء فرنسا والعراق الجولة الثانية من المجموعة التاسعة. شاهد أيضا حضور أكبر خصوصا من الجهتين الشمالية والجنوبية لاستاد ملعب فيلادلفيا لعودة الجماهير مرة أخرى، كما نشاهد أيضا المدرجات السفلية من الجهة الغربية والشرقية فيها عدد لا بأس به من المتابعين. ونذكر بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو كان حاضرا في مدرجات ملعب فيلادلفيا، وكان برفقته يونس محمود أسطورة كرة القدم العراقية ونجم الكرة العراقية ورئيس الاتحاد العراقي الجديد لكرة القدم بعد تنافس كان حاضر بينه وبين الرئيس السابق. جهة أخرى، 100 مباراة أصبحت الآن كيليان مبابي، زاد عدد الأهداف بالرجل اليسرى 5 أهداف.
1: أصوات الويب بث حي ومباشر عبر موقعنا www.aswatelweb.com.
0: لعب التنس أو البادل ويستخدم الرجل اليمنى في الملعب وأحيانا اليسرى في الملعب، سجل 5 أهداف، أضاف هدف آخر في الرجل اليسرى في هذه المباراة.
2: نعم بالتأكيد، هذا فقط كي نبرز فعلا مدى تكامل هذا اللاعب في إمكانياته وقدراته، بكل بساطة لاعب استثنائي. نحن كنا نتحدث كذلك، ولا أعرف إذا ما كان ميسي تفاجأ بذلك، ولكن رونالدو أيضا سينظر إلى هذا الهدف بطريقة ربما تجعله يغار قليلا، لأن فرنسا في حالة ممتازة الآن. وديدي ديشان قال ذلك خلال المقابلة أيضا بأنه سعيد باللاعبين الذين يضغطون، وسعيد كذلك بالتواصل الممتاز والانسجام والالتزام لكل اللاعبين. الطقس ربما أفسد كل شيء قليلا، ولكن أنا متأكد أنه الشوط الثاني عندما ينطلق ربما ليس من المهم أن تسجل 5 أو 6 أو 7 أهداف في كل مباراة، لأن المنتخب العراقي قوي جدا دفاعيا حتى الآن، ونحن رأينا أن الأهم هو أن تبرز جماعيا إمكانية كبيرة وانسجام، وتكون جاهزا للتحدي الجسدي والفني للمستقبل، وأن تكون منتبها عندما يكون العراق في فترات قوته، يمكن أن يسجل في أي وقت ويفاجئك.
0: شاهد هذه الصور مشاهدين الأعزاء لمنطقة المشجعين في بغداد، كانت تنتظر منتخب العراق، شاهدت الشوط الأول وتنتظر الآن فترة التوقف بين شوطي اللقاء. كان من المفترض أن تكون فترة استراحة، لكن أحوال الطقس في فيلادلفيا حالة دون ذلك، والآن فترة الاستراحة ستمتد لمدة 40 دقيقة تقريبا أو لربما أقل بناء على آخر المستجدات أيضا التي حدثت في ملعب فيلادلفيا. كما نشاهد هذه الصور في تحديث للحضور الجماهيري واستئناف عودة الجماهير مرة أخرى إلى مقاعد مدرجات ملعب فيلادلفيا. نشاهد العدد يتزايد شيئا فشيء لملعب فيلادلفيا، ويبدو بأن الأمطار الآن في الوقت الحالي على أقل تقدير بعد هطولها بشكل غزير في الدقائق القليلة الماضية بدأت تنخفض تدريجيا في ملعب فيلادلفيا. هل فترة التوقف هذه برأيك التي ستمتد لمدة كبيرة تؤثر على منتخب العراق، أم ستكون نقطة إيجابية في عملية لملمة الأوراق مرة أخرى من جراهام أرنولد أو إحداث بعض التحسينات على تشكيل منتخب العراق؟ سلام.
3: من الطبيعي مثل ما قال كابتن ياسر، هي أصلا هذه الأجواء والتوقفات هذه مزعجة للاعبين بصورة عامة، ولكن ممكن المنتخب العراقي أيضا تؤثر، لأنه لو شفنا في آخر الدقائق في المنتخب العراقي صار عنده الشجاعة، دخل في رتم أجواء المباراة. يعني شفنا عملية نقل الكرة، الهدوء عند اللاعبين، حتى عملية الضغط من المنتخب الفرنسي ما صار يضغط بصورة عالية، فشفنا نقل كرة من اليمين لليسار حتى وصول إلى ملعب المنتخب الفرنسي في الدقائق الأخيرة. ممكن هذا راح يأثر نوعا ما، ولكن أيضا بعودة تصحيح الأخطاء، عودة قراءة المباراة بشكل أفضل، ممكن يعود المنتخب العراقي أيضا من خلال المعلومات اللي يعطيها المدرب للاعبين. أتوقع أنه يعني هذا الشوط رغم التوقف هذا الطويل ممكن أكثر راح يكون يرجع بثقة المنتخب العراقي حتى يؤدي مباراة، خاصة أنه هدف الواحد مو بالفارق الكبير، ولا حتى شفنا المستوى الفني. يعني شفنا منتخب فرنسا فارق بكثير، صح مستحوذ على الكرة ولكن وصوله قليل جدا للمرمى، حتى حالة الهدف يعني ما جت من حالة لعب تكتيكية، اجى من جسمه ممكن يتحملها حارس المرمى، خاصة انه المباراة السابقة كيليان مبابي سجل هدف ايضا من تسديده من خارج منطقة الجزاء. لازم يكون عنده هذه المعلومات، لازم يكون عنده سرعة رد الفعل حتى عند المدافع انه في عملية الضغط، واللي حارس عملية استعداد لهذه الكرة. مع العموم هدف مو بالفارق الكبير، لازم نبدي الشوط الثاني بهدوء، تسيير المباراة على جزئيات أوقات معينة، بعدها ممكن أنه يبادر المنتخب العراقي وممكن حتى التغييرات تضيف الناحية الهجومية الشيء الكثير. ننتظر من المدرب تغييرات على المستوى الهجومي، استغلال النقاط اللي ممكن أنه تكون صاحبة فارق للمنتخب العراقي، مثل ما قلت الأطراف، الأظهرة، صعود الأظهرة، ممكن عملية استلام الكرة هذه من علي حمادي، عملية تدوير تغيير المراكز عند اللاعبين واستغلال الكرات التحولات السريعة.
0: ممكن وجود أوليسي وباركولا وأيضا أحيانا كيليان مبابي أو أوسمان ديمبلي قد يحرم أطراف منتخب العراق أو الأظهرة المستمر. لكن أيضا شاهدنا خروج أيمن حسين صاحب الهدف الوحيد للعراق حتى الآن في كأس العالم أمام النرويج في الجولة الأولى. خروج أيمن حسين كان لربما قد يعاني من إصابة، واستبدال أيمن حسين بعلي الحمادي في هذه الظروف، هل تشاهد هذا الخروج قد يحد من خطورة هجوم المنتخب العراقي؟ سلام.
3: شو على المستوى المعنوي، أكيد أيمن يضيف للمنتخب العراقي ويعطي دفعة معنوية عالية للاعبين، خروجه ممكن يأثر، خاصة أنه ستايل لعب أيمن حسين يختلف عن علي حمادي. علي حمادي من اللاعبين اللي ممكن يستلم كرة، ممكن يكون محطة تحت بالقدم يستلم الكرة ويغير الاتجاه، أيمن حسين ممكن بالكرات العالية، يعني ممكن هذا أيضا يكون عامل إيجابي، خاصة أنه المنتخب الفرنسي ودفاع المنتخب الفرنسي ماخذين صورة كاملة عنه أيمن حسين وملاقوته، ممكن ما عندهم الخلفية عن علي الحمادي، ممكن هذا يكون نقطة مفاجأة لعملية هذا التغير بالستايل اللعب. حتى ما شفنا المدرب ديشام قال أنه لما طلع أيمن حسين تغير ستايل لعب المنتخب العراقي، ما صار يعتمد على الكرات الطويلة، فلهذا يعني ممكن نشاهد تغيير إن شاء الله في عملية أسلوب أو طريقة الهجوم للمنتخب العراقي.
0: الآن نذكر مشاهدين الأعزاء بأن في حال استئناف اللاعب مرة أخرى سيمنح الفيفا بكل تأكيد 15 دقيقة ربع ساعة لعملية الإحماء مرة أخرى للاعبين لاستعداد لاستئناف اللاعب والشوط الثاني من هذا اللقاء. نذكر بأن فرنسا تقدمت عن طريق كيليان مبابي بهدف دون مقابل، ونذكر أيضا بأن كيليان مبابي قد وصل ل 15 هدفا في قائمة هدافي كأس العالم، وتعادل بالرقم مع رونالدو نيزاريو نجم كرة القدم البرازيلية سابقا وأسطورة كرة القدم البرازيلية وبطل العالم، وأصبح الآن الأفق أوسع ومتاح أكثر لكيليان مبابي للاقتراب أكثر من أبرز المنافسين في هذه القائمة، وهو اللاعب الوحيد الذي يلعب من ضمن هذه القائمة هو ليونيل ميسي، والذي سجل هدفين اليوم أمام منتخب النمسا، وبالمناسبة أضاع ركلة جزاء ولكن عوضها أخيرا بهدفين دون مقابل. ياسر، في هذه الأثناء وفي هذه الظروف كيف يجب على اللاعب أن يتصرف، خصوصا في عملية نزول الرتم الخاص بالمباراة، الحماس، وأيضا على مستوى الاستعداد في عملية الإحماء بعد 45 دقيقة الآن يعودون مرة أخرى بعد توقف طويل؟
4: صراحة الأمر متعب صراحة ومرهق يعني للاعب جسديا وحتى ذهنيا. يعني أنت تدخل في مباراة في شوط أول بكامل الرتم، وعندما تصل إلى مستوى معين من المجهود البدني تأتي فترة توقف طويلة، هذه تؤثر على العضلات، يعني قد العودة تكون أصعب بشكل كبير، يعني سهولة إصابة اللاعبين وحضور الإصابات في مثل هذه اللحظات وارد جدا جدا، وأنا أعتقد أن
0: هذه

0: تحرك يعني تعطي مجهود بدني اكثر، فالعوده راح تكون صعبه جدا.
1: الان حتى في التعامل مع الكره مختلف
0: طبيعي، ولكن الجسم الجسد يكون اثقل حتى مجرد محاوله السيطره على جسمك خلال عدم الانزلاق، تغيير الاتجاهات تختلف تماما في مثل هذه الاجواء. من الاكيد طبعا ان الان اللاعبين في غرف الخلفيه او غرف الملابس مستمرين في الحركه، مستمرين في عمليات الاحماء، ولكن مهما كان الوضع سوف يتاثر الفريقين كثيرا في الشوط الثاني.
1: رايك في طريقه التعامل مع الكره بالنسبه لكيليان مبابي، اختيار الرجل اليسرى دخول من العمق، وما رايك ايضا في عمليه التعامل مع الكرات العرضيه بشكل مكثف من خلال اجنحه منتخب فرنسا؟ يا
0: اللي واضح لي اولا امبابي هو لاعب من اهم ميزاته انك تتوقع ماذا سيفعل. يعني شاهدنا في المباراه السابقه تسديدته من بعيده المدى على مندي، مندي تفاجأ في المباراه السنغال من التسديد من هذه المسافه بقدمه اليمنى، والان عمل المفاجاه نفسها من خارج المنطقه ولكن بالقدم اليسرى كذلك وبكل دقه.
1: بالمناسبه عثمان ديمبلي لديه ايضا نفس الخاصيه التسديد
0: صحيح، ولكن ديمبلي يتفوق في هذا الامر على تقريبا لاعبي العالم، لانه انت لا تعلم ما هي الرجل الحقيقيه. انا اعتقد واجزم ان ديمبلي نفسه لا يعلم ما هي الرجل الحقيقيه اليسرى،
1: هو سؤال في فتره من الفترات قال لا اعلم، قال يفترض أن تكون اليمنى.
0: نعم،
1: في تصريح آخر قال يفترض بأنها اليسرى، فلا أحد يعلم وهو شخصيا لا
0: الفرق يعني. شوف أنت ممكن يعني إمبابي مثلا أنت ممكن أنك تسدد بالقدمين، ولكن أن تعمل تجيد المهارة والتحرك والتوجيه بخارج القدم وداخل القدم بنفس القوة ونفس قدرة التوجيه يعني والإجادة في القدمين، هذا أمر صعب. بالنسبة للعرضيات أنا أعتقد أنه يعي تماما المنتخب الفرنسي أن الكرات العرضية العالية سأسهل للمنتخب العراقي من الكرات الأرضية.
1: شاهد المدرب الأسترالي مدرب منتخب العراق جراهام أرنولد يتفقد ملعب فيلادلفيا في فترة التوقف بسبب الأحوال الجوية، كما نشاهد أيضا بأن الجماهير الآن بدأت تملأ مدرجات ملعب فيلادلفيا بشكل أكبر. شاهد هذه الصور، هناك طبعا سحب وغيوم متفرقة، الغيوم السوداء هي التي لربما قد تكون محملة بالعواصف المطرية أو العواصف الرعدية بشكل أكبر. لا نعلم إذا كانت ستقترب مرة أخرى من ملعب فيلادلفيا، لكن الآن كل المعطيات والمؤشرات التي نشاهدها بالنسبة لملعب فيلادلفيا بأن لربما قد يستأنف اللعب مرة أخرى من جديد. جراهام أرنولد يتفقد، من حق المدرب أن يتفقد سلام، يريد معرفة ماذا سيحدث في المستقبل القريب. لربما قد يكون في ذهن جراهام أرنولد شيء ما بما يخص الشوط الثاني، هو يريد مع هذه الفرصة الأخرى مع التأخر الآن بهدف دون مقابل يشعر بأن لربما يكون شيء متاح بإمكان لاعبي العراق تشكيل شوط ثاني أسطوري تاريخي لمنتخب العراق والعودة في هذا اللقاء.
2: أكيد يمكن حتى الكادر الفني حاليا واللاعبين أخذوا الثقة أكبر بعد هذه، ممكن كان أنا حتى ما في الحقيقة أنه كنا متوقعين أنه ممكن النتيجة
1: تكون هناك أهداف أكبر
2: بحكم أنه المنتخب الفرنسي وقوة لاعبيه وإمكانية لاعبيه الفردية والجماعية، لهذا الخروج بهذا الأداء بالشوط الأول، هذا التنظيم العالي الدفاعي وحتى الوصول. أنا قلت لك وصلنا لمرمى المنتخب الفرنسي في كرتين أو
1: هذه لو كانت لأيمن حسين،
2: ممكن لو أيمن حسين كان ممكن أنه شكل خطورة على المنتخب الفرنسي، بس نقول الحمد لله يعني إن شاء الله نتمنى أنه أيمن ما تكون إصابة قوية. فحاليا قراءة الشوط الثاني راح تختلف بعد هذه الثقة اللي اكتسبها اللاعبين، ممكن راح يكون هناك يعني جرأة هجومية. المدرب دائما أرنولد عودنا على المنتخب العراقي أول بداية المباراة يبدي بشكل هجومي، وبعد بداية الشوط الثاني أيضا يعطي أنه إعاز أنه ترى الفريق العراقي موجود. راح نشوف، وأنا متأكد أنه راح يبدي من بداية الشوط الثاني بنزعة هجومية وبعدها ممكن يرجع إلى التنظيم الدفاعي. أنا أتمنى أنه يصمدون اكثر ويكون انضباط اكثر.

0: تكتيك دفاعي وتسيير المباراة لأبعد وقت.
1: الآن أنت كيف شاهدت المنتخب العراقي دفاعيا في الشوط الأول؟ جيد. كان أفضل من مباراة النرويج.
0: مثل ما تكلمنا الناحية التكتيكية والتنظيمية أفضل من المباراة الأولى، لأن المباراة الأولى ممكن منتخب النرويجي وصل لمرمى المنتخب العراقي. حاليا لو شوف المنتخب الفرنسي ما وصل كثير، وحتى الكرات ما كنت اختراق من العمق، أكو عدد لاعبين تقارب الخطوط عند اللاعبين، وهذا ما تكلمنا عنه. ادفع المنتخب الفرنسي للعب الى الاطراف وبعدها عمليه الضغط، خاصه مثل ما قال كابتن ياسر انه الكرات العرضيه العاليه ممكن هي تكون اسهل للاعبين المنتخب المدافعين المنتخب العراقي. اتمنى يكون على هذا الاسلوب. ممكن قلت لك نعتني بس بالحاله عند قطع الكره السريعه الاولى نقلها بشكل صحيح للفراغ، وبعدها عمليه الزياده العدديه والإسناد، ممكن أنه نوصل مرمى المنتخب الفرنسي مع التغييرات. شاهد لاعبين ممكن نستغل السرعة، بعض اللاعبين موجودين ممكن يوسف الأمين لاعب سريع يلعب بالمساحات والفراغات، وعنده مهند علي ممكن أيضا يعتمد على سرعته في الفراغات.
1: إضافات ممكن أن تعمل فارق مع منتخب العراق في الشوط الثاني. وشاهد مشاهدين الأعزاء الآن أيضا توافد أكبر وأكثر في مدرجات ملعب فيلادلفيا. دعونا ننتقل مرة أخرى الزميل إبراهيم خضرة المتواجد في ملعب فيلادلفيا لأخذ آخر المستجدات بما يخص حالة الطقس وأيضا أوضاع الجماهير واستئناف اللاعب مرة أخرى والشوط الثاني من لقاء فرنسا والعراق. إبراهيم تفضل، إليك الكلام.
2: نعم عبد العزيز، بداية بالإشارة إلى الصور الواردة من المصدر حول دخول الجماهير، هذه اجتهادات شخصية من الجماهير، دخلت بدون إذن مسبق، لم يسمح للجماهير بالدخول إلى المدرجات بعد، لكنهم ربما ضاقوا ذرعا من الانتظار خارج أسوار المدرجات في أماكن آمنة واختاروا أن يعودوا إلى المدرجات وإلى مواقعهم أملا بعودة الأجواء إلى صفائها وعودة المباراة إلى مسارها بشكل عام. آخر الأنباء تشير إلى أنه علينا الانتظار لخمس دقائق إضافية، لأنه يجب الانتصار بين آخر عاصفة رعدية في حدود 8 أميال من محيط الملعب، يجب الانتظار ل15 دقيقة لمعرفة إن ما كان هناك إمكانية العودة إلى مسار المباراة. هذا هو البروتوكول المعمول به. إن مضت ال5 دقائق القادمة بدون عاصفة رعدية سيكون هناك إعلان بالعودة إلى المدرجات وبعودة اللاعبين إلى أرضية الميدان لمدة 1/4 ساعة لإجراء حركات الإحماء تمهيدا لركلة البداية لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراة الأولى التي يتم إيقافها في نهائيات كأس العالم فيفا 2026 بهذه المعطيات. في ممر اللاعبين هناك الجميع متحفز، الجميع ينتظر. شاهدت عددا من اللاعبين يعني في ضاقوا ذرعا من الانتظار ربما في غرفة الملابس، بدأوا يخرجوا يتبادلوا أطراف الحديث، يجدون مسارا للتحرك بحثا عن العودة إلى أرضية الميدان لإجراء حركات الإحماء كما أشرت لمدة 1/4 ساعة قبل ركلة البداية لمجريات الشوط الثاني. عبد العزيز،
1: ذكر مشاهدين الأعزاء بأن الآن في فيلادلفيا خلية رعدية كانت قد أتت مبكرا لمدينة فيلادلفيا واستمرت ثم توقفت، وتم إطلاق صافرة البداية بشكل طبيعي في لقاء فرنسا والعراق، ومن ثم أتت مرة أخرى لملعب فيلادلفيا مع الدقائق واللحظات الأخيرة من الشوط الأول من هذا اللقاء، وتم إيقاف المباراة بشكل رسمي كما أشار أيضا إبراهيم خضرة بأن الآن في انتظار خلية رعدية أخرى أو سحابة ركامية رعدية أخرى في اتجاهها إلى ملعب فيلادلفيا، حيث هذا الانتظار سيعطي رؤية أوضح في عملية استئناف اللاعب مرة أخرى أو البقاء والانتظار لمدة أكبر. شكرا لإبراهيم خضرة حول كل جديد مما يخص ملعب فيلادلفيا. الآن انتظار أكبر، سألنا لربما قد يكون الانتظار مفيد للمنتخب العراقي أم سيكون سلبي أكثر، لأن عملية الانتظار مرهقة كما أشار كابتن ياسر القحطان ذهنيا معنويا وعلى جميع الأصعدة. وننتظر كيف سيكون المنتخب الفرنسي أيضا وطريقة التعامل مع الشوط الثاني بعد فترة التوقف الطويلة. نذكركم بأن الشوط الأول قد انتهى في وقته الأصلي، تم إطلاق صفرة النهاية للشوط الأول، خروج اللاعبين بشكل طبيعي إلى غرف لتبديل ملابس ملعب فيلادلفيا. نذكر بأن فرنسا متقدمة على العراق بهدف دون مقابل عن طريق كيليان مبابي بيسارية، حيث وصل لخمسة عشر هدفا في قائمة هدافي منتخب فرنسا في قائمة الهدفين التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع رونالدو البرازيلي بطل العالم أيضا مع منتخب البرازيل. الآن ننتظر وقت، وهو وقت محدد، لربما قد ننتظر أكثر. هذه هي المباراة الأولى في كأس العالم في هذه النسخة التي يتم إيقافها بسبب الأحوال المناخية هناك. نذكر بأن خلية رعدية كانت حاضرة وسحب ركامية رعدية كانت تنتقل من مكان إلى آخر فوق فيلادلفيا، و قد وصلت إلى ملعب فيلادلفيا مبكرا في هذا اليوم، ثم توقفت ثم عادت مرة أخرى مع الدقائق الأخيرة من لقاء فرنسا والعراق. نذكر بأن الملعب يتسع لسبعين ألف متفرج، وهو عدد كبير في عملية الإخلاء، هي عملية ليست سهلة، ولكن إرشادات الأمن والسلامة طبعا حاضرة، ويبدو بأن كانت الأمور تسير على أحسن ما يرام. لقاء النرويج والسنغال هو لقاء آخر، لقاء منتظر، لقاء ردة الفعل مرة أخرى لمنتخب السنغال الذي قدم كأس أمم أفريقية مارسيل بشكل مميز، وصل للمشهد الختامي من تلك المسابقة، خسر أمام فرنسا، سجل هدف وحيد، لكن يبدو بأن لقاء النرويج يعني الكثير لمنتخب السنغال.
3: بلا شك ستكون مباراة مهمة بالنسبة له، من الواضح بأنه من وجهة النظر الفرنسية نحن نتمنى التعادل، ولكن بالتأكيد هذه ليست مباراة سهلة في الحالات كلها. نحن لا نعرف من سيفوز في مباراة مثل هذا، لأنه رغم أن السنغال خسر أمام منتخب فرنسا إلا أنهم أبرزوا إمكانية كبيرة جدا وقدرة كبيرة في كل أجزاء اللعب، جسديا تكتيكيا وفنيا كذلك. لذا هنا بالتأكيد ألان إيز، ونحن نعرف بأن لاعب واحد فقط يمكنه أن يصنع الفارق، إيرلينغ هالاند أيضا يصنع الفارق للنرويج إذا ما احتاج الفريق. ذلك ستبقى مباراة مهمة لكلا الفريقين لكي نعرف من سينهي أولا ثانيا أو ثالثا، لأن فرنسا على ما يبدو ستنهي في أول مركز في هذه المجموعة. لذا هذا ما في الأمر، فريقان تنافسيان أبهر الجميع، وأنا متأكد بأنها ستكون مباراة كبيرة، ونحن نتمنى أن تكون الظروف المناخية جيدة ولا تقلق مجريات هذه المباراة أيضا. لذا متطلع فعلا لهذه المباراة وأنتظر تعادلا.
1: يتطلع مارسيل دوزيي للتعادل في هذه المباراة لأي من المنتخبين بسبب وجود منتخب فرنسا في هذه المجموعة، بطل المجموعة التاسعة.
0: لسه المنتخب الفرنسي ما حصل على النقاط الثلاث.
1: هو مارسيل ضمن هو مارسيل ضمن الفوز، ولا وكان يقول لك بعد ممكن احنا نضيف 5-6 اهداف في الشوط الثاني. هي المباراة في الملعب،
0: على الملعب لسه
1: مباراة في ملعب فيلادلفيا لازالت قائمة، شوط ثاني آخر، فرصة أخرى للفريقين، إما إضافة أهداف أخرى لفرنسا أو للعراق كلمة أخرى في هذا اللقاء. مشاهد جماهير السنغال والنرويج تتوافد على ملعب نيو جيرسي، مسرح لقاء النرويج مع السنغال. إيرلينغ هالاند نجم وهداف فريق مانشستر سيتي، والذي يعتبر هو الآن في وضع الحالي النجم الأبرز والنرويجية مع منتخب النرويج. إيرلينغ هالاند تاريخ كبير كابتن ياسر، يريد الجميع خصوصا جماهير النرويج والنرويجيين انعكاس إيرلينغ هالاند على منتخب النرويج في لقاءات كأس العالم.
0: صحيح، وأنا أعتقد أن هذه فرصة لهالاند لتحقيق كل ما يسعى أو يبحث عنه لوضع بصمة في كأس العالم، لأنه لن يجد هذه الفرصة سانحة لمنتخبه للتأهل بشكل دائم لهذه البطولة، نظرا يعني ضعف يعني منتخب بلاده مقارنة بمنافسين من النجوم. يعني هو تتكلم عن ماكينة أهداف، عن لاعب تاريخي في سجل الشرفي للهدافين في البريمير ليج، وهو لاعب يطمح دائما رغم صغر سنه كذلك، فهو احد اكبر المنافسين على دائما في عدد الهدافين الموسميين في كل البطولات او اكبر البطولات الدوريات الخمسه في اوروبا. فانا اعتقد انه هالاند لديه كل ما يمكن من امكانيات لوضع بصمه والذهاب يعني على الأقل بالمنتخب النرويجي إلى الجولة أو التأهل من هذه المجموعة رغم صعوبة المنتخب السنغالي، ولكن المنتخب السنغالي أعتقد أنه أظهر المعاناة الكبيرة على مستوى الخط الدفاعي وحراسة المرمى، وهذا كان أمر صراحة مفاجئ في مباراة المنتخب الفرنسي. الشوط الأول ظهر المنتخب الفرنسي بشكل أكثر، المنتخب السنغالي بشكل أكثر من رائع، وكاد أن يسجل أكثر من هدف، ولكن الانهيار الذي حصل عليه المنتخب الفرنسي السنغالي في الشوط الثاني يعني يضع أكثر من علامة استفهام رغم يعني كبر الأسماء يعني وقيمتها المتواجدة في هذه التشكيلة. مباراة صعب التنبؤ بنتيجتها، إلا أن هالاند يعني سيسجل في هذه المباراة لا محل.
1: إيرلينغ هالاند على موعد مرة أخرى في مباراة ستكون مختلفة عن لقاء العراق والسنغال، ستكون مباراة مختلفة عن لقاء فرنسا، لقاء منتخب النرويج أمام السنغال سيكون مختلف، لأن في اللقاء الماضي لمنتخب النرويج استطاع الانتصار، سجل 4 أهداف، سجل هدفين إيرلينغ هالاند، كما سجل أيمن حسين الهدف الوحيد في الدقيقة 39 من عند الشوط الأول. إيرلينغ هالاند سجل هدفين من خلال الشوط الأول أيضا، هو الآخر في الدقيقة 29 من 43 من ذاك اللقاء الذي جمعهم مع منتخب العراق بحساب الجولة الأولى من كأس العالم، كان ذاك اللقاء في ملعب بوسطن. أما السنغال من جهة أخرى في هذه المجموعة ستسعى أن تظهر بوجه مختلف تماما عما ظهرت عليه من خلال اللقاء الأول أمام فرنسا. اللقاء الافتتاحي لمنتخب السنغال كان صعب لأنه يواجه فرنسا أحد أبرز المرشحين ذهب بعيدا، لكنه تقبل أقل أغراض 3 أهداف فقط وأضاف هدفا آخر. الكل كان يأمل بأن تكون هذه المجموعة فيها التحدي والندية حاضرة بسبب تنوع هذه المجموعة، مجموعة مختلفة عن بقية المجموعات تقريبا، لأن الآن تضم منتخبين من أوروبا ومنتخب من أفريقيا ومنتخب من آسيا ومنتخب العراق. شاهد هذه الصور المختلفة الآن مشاهدين الأعزاء، الجماهير العراقية في منطقة المشجعين في بغداد في صور خاصة لقنوات بي سبورتس تنتظر تتأمل أن يتم استئناف اللاعب مرة أخرى، لأنها شاهدت المنتخب العراقي يصمد أمام المد الهجومي الفرنسي من خلال الشوط الأول، استقبلوا فقط هدف وحيد لكيليان مبابي، ينتظرون بكل شغف الشوط الثاني من هذا اللقاء، ويتأملون أيضا أن يظهرون بوجه مختلف، لأن هناك لقاء آخر سيجمع العراق بالسنغال في آخر جولات هذه المجموعة، المجموعة 9 ستكون الجولة الأخيرة التي أيضا يأمل فيها المنتخب العراقي ومشجعي منتخب العراق أن يلعب منتخب العراق مباراة فيها النبية ومواصلة المشوار في كأس العالم بشكل أكبر. نذكر أيضا بأن منتخب العراق قد تأهل ووصل لكأس العالم متأخرا بعد وصوله للتصفيات القارية والملحق القاري المؤهل لكأس العالم، وهو الملحق الأخير والمحطة الأخيرة التي كانت لمنتخب العراق على إثرها، تأهل لكأس العالم وتواجد في المجموعة التاسعة برفقة منتخب فرنسا والسنغال ومنتخب النرويج من جهة أخرى. ما زالت الصور حاضرة لملعب فيلادلفيا، ومن صور أيضا من زاوية أخرى في مدينة فيلادلفيا، وننتظر كيف ستؤول الأمور في مدينة فيلادلفيا لاستئناف اللاعب من خلال هذا اللقاء واستئناف الشوط الثاني. نشاهد صور مختلفة ومن زوايا مختلفة لكيليان مبابي. كيليان مبابي يسجل بهذه الطريقة. كيليان مبابي أمام تحدي كبير، تحدي آخر مختلف تماما عن بقية النسخ من كأس العالم الماضية. كيليان مبابي ياسر دخل في تحدي كبير، دخل في تحدي المباراة النهائية 2022، كان التحدي مختلف ومؤسف، تسجل هاتريك لا تفوز بكأس العالم. والتحدي الذي كان أمتع بالنسبة لكيليان مبابي مع جيل يعتبر هو الأميز مع فرنسا مع ديدي ديشام، الفوز بكأس العالم 2018 أمام منتخب كرواتيا.
4: صحيح، هو وجهة نظري هو حقق ما يريد، وهو الآن يبحث عن مجرد كسر أرقام، ولكن إذا تأتي إلى الأهم هو سبق أن حقق كأس العالم في بداية عنفوان شبابه، يعني هو الآن يبحث عن إعادة هذا اللقب وتحقيق رقم قياسي للوصول لثالث مرة على التوالي إلى النهائي. النهائي السابق كان موجب بالنسبة للمنتخب الفرنسي، خصوصا أنه لامس يعني الكأس عدة مرات، يعني بمجرد أن تسجل 3 أهداف خلال المباراة وتسجل الهدف الرابع من ضربات الجزاء، هذا يدل على شيء، يدل على أنك يعني لاعب تملك ما لا يملكه يعني غيرك من اللاعبين المنافسين، يملك كل المقومات ليكون بطل هذه النسخة، كذلك ليكون ليكسر الأرقام كذلك القياسية من خلال تسجيل الأهداف، ولكن يجب على المجموعة أن تدعم ذلك، لا يمكن أن يذهب بعيدا لوحده كاسم أو كإمكانيات. متى ما كانت المجموعة يعني أوليسي وكذلك ديمبلي وباركولا والدوي وخط الدفاع وجميع اللاعبين نفس الكتلة ونفس الهدف، سيذهب بعيدا المنتخب الفرنسي وسيذهب بعيدا كذلك إمبابي ويحقق مراده.
1: ما زال إيقاف المباراة قائم في ملعب فيلادلفيا بين شوطي لقاء فرنسا والعراق، تم إيقاف المباراة بشكل مؤقت حتى الآن بشكل رسمي في انتظار الإعلان عن استئناف اللعب مرة أخرى. الآن أصبح الوقت أطول من استراحة بين شوطي أي لقاء على مستوى كرة القدم.
0: صلى نهاية المباراة حين المفروض نهاية المباراة،
1: المفروض الآن نهاية المباراة. إذا عندك مشكلة كابتن إحنا
0: لا أنا متحمس،
1: ممكن نلعب مباراة في الاستديو،
0: متحمس أريد المنتخب ينزل.
1: طيب
4: لا هو إذا تسمع عبدالعزيز النظام القانون أنه خلال النصف ساعة التوقف
1: هو 40 دقيقة. لا
4: نعم، خلال 40 دقيقة يقول لك أنه لو حصل فيها أي
1: لو استمر حالة الطقس
4: تعاد من الصفر،
1: تعاد من الصفر
0: دقيقة من الصفر،
1: تعاد من الصفر لأربعين دقيقة أخرى.
0: ادفع هاي الغيمة السوداء، ادفع شوي ما قد ما عندهم إمكانية،
1: هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى طبعا.
0: ونعم بالله
1: فوق كل شيء. إذا لازال التوقف حاضر مشاهدينا الأعزاء،
0: بس للأمانة عبد العزيز
1: في يعني ملعب فيلادلفيا
0: منتظرين المنتخب عكسا على يعني عطفا على أداء
1: اللي لأنك كنت متوتر كابتن،
0: كنت متوتر بس
1: ما عاد شفت متحمس بعد شوف بعد ما شفت
0: أداء شفت الشوط الأول أداء المنتخب الشوط الأول للأمانة يعني متحمس إنه يرجعون للمباراة على أمل إنه يعدلون النتيجة.
1: دعونا نذهب مشاهدين الأعزاء لنذكر بتغطية بين سبورتس لمباراة النرويج والسنغال، نذكر بأن الزميل أمين السبتي متواجد في التغطية على هذا اللقاء، وهو أعلم بكرة القدم الأفريقية وأيضا الأوروبية، سيكون معه سامي طرابلسي نجم الكرة التونسية ويونس علي نجم الكرة القطرية وهيثم فاروق نجم الكرة المصرية. نذكر بأن تغطية بين سبورتس متواصلة مشاهدين الأعزاء لتغطية أبرز لقاءات كأس العالم من أدوار المجموعات. وصلنا الآن وإياكم للمجموعة أو للجولة الثانية في كأس العالم 2026. نذكر بأن اللقاءات كانت مختلفة في كندا، كانت حاضرة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت حاضرة أيضا في المكسيك في عدة من الملاعب التي تستضيف لقاءات كأس العالم. مارسيل كانت لديك إضافة؟
3: أردت أن أقول شيئا عن أرضية الميدان. لدي الإحساس كذلك بأنه سيكون هناك تأخير آخر بالنسبة لأرضية الميدان نظرا لما حدث وما تهاطل من أمطار كذلك، وبالتأكيد ربما لكي يكون هناك جاهزية جسدية تامة للاعبين، لأن الأرضية ستكون زلقة نوعا ما، وأعتقد بأنه سوف يتابعون النظام ليعرفوا حالة أرضية الميدان بعد هذه الفترة، وهل يمكن مواصلة اللعب إذا ما مرت العاصفة بالتأكيد. ثم بعدها يجب التأكد من أرضية الميدان وحالتها لسلامة اللاعبين بالتأكيد وأمانهم، لأنه نحن نعرف بأن هناك العديد من الآليات بالتأكيد تحت أرضية الميدان، ويجب الانتباه على اللاعبين وجاهزيتهم. نحتاج للاعبين في أفضل الحالات من فرنسا والعراق كذلك لنرى مباراة جميلة، لذا دعونا ننتظر ونرى. الأمر مرهق قليلا، ولكن المتأكد أنه عندما تبدأ المباراة مرة أخرى سوف نتمتع بمباراة تنافسية.
1: مارسيل إذن يضيف بأن يجب على المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التأكد من أرضية الملعب، وبعد غزارة الأمطار التي هطلت على ملعب فيلادلفيا أن يكون مهيئ بشكل أكبر للعب هذا اللقاء، لأن سلامة اللاعبين بكل تأكيد مهمة، وسلامة أيضا الجماهير. الآن الأمور التنظيمية تقام على أكمل وجه حتى الآن، ننتظر تفقد أرضية الملعب، تحسن أرضية الملعب، وقياس هطول الأمطار على عشب أرضية الملعب إذا ما كان صالح أيضا لاستئناف لعب هذا اللقاء بين منتخب فرنسا والعراق، أم سيتم إيقاف المباراة أيضا مرة أخرى، أو لربما قد يتم استئناف اللعب في يوم آخر على مستوى الشوط الثاني. شاهد الآن الجماهير العراقية متحمسة، تأشرت بالحماس لأن الشوط الأول حمس الجميع، حمسك حتى لاستئناف اللعب، أصبحت متوتر أكثر من قبل المباراة، لكن الجماهير العراقية الآن تأمل بأن يحقق المنتخب العراقي شيء، لأن المؤشرات في الشوط الأول تعطي بأن المنتخب العراقي قادر على مجارات فرنسا.
0: يعني مثل ما شفنا يا عبد العزيز، احنا شفنا المنتخب العراقي، لا يمكن الفكره اللي ماخذها قبل المباراه تغيرت من خلال مجريات المباراه. الى ما انا شفنا المنتخب العراقي تنظيم رائع، عمليه الاتكاك الكره، اسلوب اللعب كان جيد، عمليه الضغط على الفريق المنتخب الفرنسي، هذا طانه والله حتى دفعة معنوية انه يعني تكملة الشوط، ما يخلص الشوط، بس ان شاء الله يكون الشوط الثاني يبدي المنتخب العراقي بنفس القوة نفس التركيز، ما يعطي فرصة للمنتخب الفرنسي بالعودة. والله قاعد نشوف امطار رجعت مرة ثانية، صح؟
1: صحيح،
0: هذا عملية احباط.
1: انت كابتن، انت كابتن كنت مع المنتخب مع الملحق الإقصائي آخر مباراة، صحيح؟
0: نعم.
1: الجميع متفائل فيك على فكرة، وأنت تحل المباريات العراق، فالجميع يأمل بأنك يعني وجودك في الاستديوهات متابعة المباراة تحليل المباراة أنه ممكن أن يعمل شيء المنتخب العراقي.
0: إن شاء الله كنا نتأمل،
1: قلوبنا متفائل بالخير إن شاء الله.
0: لأمانة كنا قلوبنا مع المنتخب الوطني في تحقيق، يعني هو بالأول والأخير إنجاز للاعبين بحد ذاته، وأكيد فرحة للشعب العراقي إنه يعني من خلال مباريات كأس العالم مع الفرق على مستوى عالي تحقق نتيجة من بعد غياب 40 عام عن منافسات كأس العالم، ترجع وتحقق النتيجة. عبد العزيز، المباراة الأولى ترى ما كانت سيئة للمنتخب العراقي رغم النتيجة كانت 4، بس أنا متفقين إنه كانت أخطاء فردية هي اللي خلت النتيجة تكون 4، بس كمردود فني بالملعب الفريق كان جيد، وحتى احنا ترى نهايه الشوط الاول كان مو كنا قريبين جدا من خلال فرصتين ممكن كنا نحقق نتيجه التعادل، فلهذا انا اقول انه يعني اداء المنتخب جيد، يبشر بخير ان شاء الله. ان شاء الله عندنا هذا الشوط الثاني ممكن فرصه نرجع بالمباراه، وحتى المباراه القادمه ان شاء الله نقدر انه نحصل على نقاط 3 ممكن انه تساعدنا في التاهل الى الدور الثاني.
1: شاهد طريقة دخول هدف منتخب فرنسا، الجهة اليمنى كانت فعالة للمنتخب الفرنسي، ونذكر بأن كيليان مبابي قد سجل الرجل اليسرى خامس أهدافه مع عدد المباريات يصل لمئة مباراة. شاهد الأمطار عادت مرة أخرى لملعب فيلادلفيا. الآن عملية أخذ الحيطة والحذر بشكل كبير في عملية الانتظار 40 دقيقة كابتن ياسر هي بالفعل جيدة، لأن لربما قد تعود مرة أخرى الأمطار في هذه العواصف في الوضع غير المستقر في سوء الأحوال الجوية، وبالتالي عملية الأمن والسلامة مدروسة كما يبدو، وأن حضور الجماهير، عملية الخروج، عملية أيضا بقاء اللاعبين في غرف تبديل الملابس يبدو بأنه مدروس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. صحيح بأن الوضع سيء في عملية الانتظار كثيرا بعد الشوط أول، لكن يبدو بأنه مدروس بشكل محكم.
4: هو مدروس ومكره أخاك لا بطل، يعني هم مجبرين كذلك، يعني تحت قوانين الولايات الأمريكية يعني هي من تقرر يعني مثل هذا. ولكن
1: الآن الآن أرنولد وديدي ديشام شرب القهوة والشاي،
4: لا ويمكن التفاهم ترى
5: هم قاعد يتفقون على إنه يجلون المباراة.
4: لا صحيح، يعني هم الآن قاعدين يتكلمون على وضع المباراة ماذا سيحدث يعني وإلى أين يعني أدي هذا الأمر.
1: ولكن هل ممكن أن يكون المدربين يعني ديدي ديشام أو جراهام أرنولد أن يتدخلوا الآن في هذه اللحظة في عملية عدم استئناف اللعب مرة أخرى؟
4: هي قوانين يعني حسب القانون، والحكم حكم المباراة هو من يقوم بتحديد هذه الأمور. ولكن أنا أرجع أقول لك أنه لو كانت بيد الفيفا لا أعتقد أن سيتم يعني هذه المدة كاملة، يا إكمال المباراة يا إنهاءها مبكرا أو تأجيلها، لأن اللي حاصل الآن هي قوانين الولايات، بعض الولايات الأمريكية في ظل حدوث يعني العواصف أو، ولكن في بلدان كثير أو في مناسبات كثير لعبت الفرق والمنتخبات في أجواء أصعب من هذه،
5: أجواء طبيعية صحيح
4: الأجواء يعني صحيح. وتم إكمال المباريات، ولكن هذه القوانين الولاية هي اللي أثرت بقراراتها على قرارات الفيفا.
1: صور لجراهام أرنولد. الآن ديدي ديشام يشاهد الساعة مع جراهام أرنولد. ماذا تتوقع أن يكون الحديث بين كلا المدربين مارسيل؟ عملية التأخر، الوقت تأخر.
3: أظن بأن هناك قلق لديهم، مسؤولية كبيرة بالتأكيد، مسؤولية جعل اللاعبين في أفضل الظروف الممكنة بلا شك، والانطلاق من جديد في المباراة. ولكن نرى بأنهما يمزحان، حتى هناك ابتسامات، هذا جيد، هذا إيجابي بالتأكيد، صورة جميلة لكرة القدم. يعرفون بأن اللاعبين ينتظرون، لا يعطون معلومات لهم، فقط يسمحون لهم بأن يكونون صامتين منتظرين وأن يبقوا مركزين فقط، لأن الأمر الأهم هو التركيز. الآن دعونا نقول إداريا يمكن للمدربين أن يتحدثوا ويناقشوا وربما يؤثروا على الفيفا التي تتعامل مع هذه المباراة والقرار الأخير ربما. وهنا نرى العديد من الحديث بالتأكيد بين المدرب الفرنسي والأسترالي مدرب منتخب العراق، لذا هذا جميل، هذا جميل جدا في الحقيقة. والأمر الأهم والأساس هو التأكد من أن اللاعبين يكونون آمنين وأن يكونوا جاهزين لمواصلة استئناف المباراة على الصعيد الجسدي، خاصة عند العودة إلى أرضية الميدان.
1: هل لديك تعليق جراهام أرنولد الحديث مع ديدي ديشام؟ عملية التأخر حتى الآن في عدم وجود استئناف،
5: ممكن عملية مناقشة بين المدربين على الأجواب، ما أعتقد أنها تدخل في الأمور الفنية، ما أعتقد أنها تدخل محترفين، مدربين محترفين على مستوى عالي، فكرة عالية، ما أعتقد حيكون الكلام على الأمور الفنية.
3: أنت لا تحب ذلك، أنا أرى فعلا بأنك لا تحب بأنهما يتبادلان الحديث، من المفروض أن يكونا منفصلان ليس كذلك؟
5: يعني بالنسبة لي يعني مو مشكلة أنهم كانوا مع بعض، أكيد مدربين واحد يعرف الثاني، مع عملية مناقشة ماذا كانت الظروف، ماذا سيحصل ممكن بالقادم الدقائق، شيء طبيعي يعني بين المدربين، خاصة أنه الفترة طولت، يعني حتى أنه حولية الملل، حتى اللاعبين
1: فترة ممكن اللاعبين شاي وقهوة بين المدربين، هذه أول مرة
5: شفناهم قاعد يشربون القهوة، لا ممكن اللاعبين حتى عملية الملل بقاء المنتظرين أنه متى أنه ماذا سيحصل؟
4: احنا يبينا شاي قهوه،
1: احنا يبينا شاي
5: لا شنو اللي راح يصير
1: لما يستأنف اللاعب ناخذ شاي وقهوه
0: لا بس أنا شوف
1: التجهيزات تكون أخرى مختلفة.
0: عبد العزيز هذا نعم. البروتوكول يمكن مثل ما قال كابتن ياسر هو في أمريكا بس. يعني إحنا يمكن الكابتن ما يعرف في أوروبا ممكن أجواء ممطرة مثل هذه ممكن تلعب بالمباراة يعني مو في الخطر الكبير. حتى إحنا في دول شرق آسيا لما كنا نلعب المنتخب كنا نلعب في أجواء ممطرة بغزارة ما كان يتوقف اللعب.
1: نعم.
0: فهذه بروتوكول من الفيفا ومن الولايات. نعم.
1: إحنا عندنا بروتوكول بعد لازم نذهب لفاصل لأن الفاصل مهم.
0: نذهب
1: لفاصل مشاهدين الأعزاء. رامي ثمان واصل القناة.

بي إن تقدم مجتمع بحث حصريا جديدا عبر الإنترنت. بي إن فورم، آراءكم في غاية الأهمية. شاركونا وجهات نظركم وأفكاركم للمساهمة في تقديم تجربة تلفزيونية أفضل، واحصلوا على فرصة الفوز بجوائز مذهلة. انضموا إلينا عبر مسح الرمز الظاهر في أسفل الشاشة وأكملوا التسجيل. معكم بي إن فورم سيصنع الفرق. انضموا إلينا.

0: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم أهلا وسهلا.
2: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
0: كرة في المرمى الانتفاضة ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
1: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة كرة.
2: احنا العرب احنا نادي الديانات وليس نادي السماء. احنا من تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بإسبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إسبورتس.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. هذه صور لمنطقة المشجعين في بغداد في العراق. جميع شاهد الشوط الأول لمنتخب العراق وشاهد المنتخب العراقي يستقبل هدف عن طريق كيليان مبابي، لكنه من جهة أخرى شاهد بسالة لاعبي منتخب العراق في مقاومة فرنسا والتقدم والمحاولة من خلال هذا الشوط. جهة أخرى نشاهد صور المباشرة لملعب فيلادلفيا، ودعونا نذكركم شديد الأعزاء بآخر المستجدات المتعلقة بالأحوال الجوية وأحوال الطقس في فيلادلفيا، حيث خطة التعامل مع الأحوال الجوية القاسية. الإيواء داخل الملعب يجب على الجماهير الموجودة في المقاعد المكشوفة الانتقال فورا إلى الممرات الداخلية المغطاة أو المناطق المخصصة للسلامة إذا تم رصد برق على بعد 8 أميال أو 13 كيلومترا أو أقل من الملعب. أما قواعد السلامة تمنع منعا باتا استخدام المظلات، وينصح بارتداء المعاطف الواقية من المطر أو أغطية المطر والالتزام بجميع تعليمات موظفي الملعب. متابعة رادار الطقس المحلي والتحديثات الرسمية الصادرة عن الملعب لمعرفة مسار العاصفة وأي تأثير محتمل على المباراة، والانتباه إلى الإعلانات عبر مكبرات الصوت في الملعب والرسائل النصية التنبيهية وجميع وسائل التواصل الرسمية الخاصة بالحدث لمعرفة أي تعليمات تتعلق بالإخلاء أو تأجيل المباراة. إذا تم تسجيل صاعقة برق ضمن دائرة أو دائرة نصف قطرها 8 أميال من الملعب فسيتم إيقاف المباراة فورا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وفي حال حدوث أي صاعقة إضافية داخل هذه المسافة فسيتم إعادة احتساب فترة الانتظار البالغة 30 دقيقة من جديد. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. هذه هي آخر المستجدات بما يخص هذا اللقاء واستئناف الشوط الثاني من لقاء فرنسا والعراق. المباراة تستأنف الساعة 8:52 بتوقيت مكة المكرمة. سيتم دخول اللاعبين بعد 10 دقائق من الآن لعملية إجراء اللحمة، وسيتم استئناف اللعب بعد 20 دقيقة ما بعد إجراء عملية الإحماء، وسيتم استئناف اللعب مرة أخرى بعد فترة توقف طويلة. نذكر بأن هذا اللقاء هو اللقاء الأول الذي يتوقف بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرعدية والمحملة بالأمطار الغزيرة التي هطلت على فيلادلفيا في وقت مبكر واستمرت ومن ثم توقفت قبل بداية هذا اللقاء بساعات قليلة. بدأ اللقاء كانت أحوال المناخية مناسبة للعب مباراة كرة القدم، ثم مع الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول هطلت الأمطار تدريجيا حتى بدأت غزيرة مع خروج اللاعبين من أرضية ملعب فيلادلفيا إلى غرف تبديل الملابس في ملعب فيلادلفيا. مارسيل، الآن المباراة استأنف مرة أخرى، فترة توقف طويلة، لكن المهم هو استئناف اللعب مرة أخرى شوط ثاني.
1: حسن، هذا خبر جيد بالتأكيد، هذا رائع بالنسبة لنا، لأنه كما قلنا وذكرنا نحن رأينا خصما جيدا جدا لمنتخب فرنسا. العراق أبرز إمكانيات جيدة جدا، ودعونا نقول بأن فرنسا ربما استحوذت ولكن لم تكن فعالة كما أرادت، لذا متحمسون لرؤية المباراة تبدأ من جديد بصراحة. والآن يجب أن يكون هناك ذكاء كبير جدا وتركيز عالي ومحاولة الانطلاق من جديد. دعونا نقول أن المحرك سينطلق من جديد شيئا فشيء لتقديم المستوى الجيد في أسرع وقت ممكن، لأن الآن الفريق الذي سيكون أكثر جاهزية هذا النصف المتبقي للمباراة سيكون لديه أفضلية. لذا دعونا ننتظر ونرى. هذا جيد وخبر جيد أن المباراة ستتواصل، وهذه إمكانية لإعطاء الإمكانية لكرة القدم كي تتواصل. الناس أتوا من حول العالم لكي يتابعوا هذه المباراة، 70,000 مشاهد في الملعب. إذا هذا شيء جنوني في الحقيقة. أنا ذهبت إلى نيويورك وكذلك إلى المكسيك، وصدقوني الأجواء استثنائية. نحن نحب كأس العالم كثيرا، رغم أنه بالتأكيد كان هناك بعض الأعمال في كأس العالم هذا، لكن هناك سعادة في الملاعب بين المشجعين. الناس لم يستسلموا وبقوا رغم هذه الظروف من أجل هذه المباراة المهمة. أن التذاكر كانت غالية جدا، هذا ما يقوله الجميع، لكن سحر كرة القدم يبقى موجودا رغم ذلك. وهذا يعني أنك تبذل المجهود الإضافي لتأتي وتتابع المباريات وتتمتع بها وتشجع منتخب بلادك مهما كان. وأنا متأكد بأنهم سيسترجعون السعادة أثر هذه المباراة التي ستتواصل، وبلا شك ستكون بشوط فان رائع.
0: طبعا نذكر بأن نجم الكرة الفرنسية أسطورة مارسيل ديزايوف بطل العالم 98 مع منتخب فرنسا، النجمة الأولى التي تعلق على قمصان منتخب فرنسا، كان موجود في كأس العالم بحضور بعض اللقاءات. نذكر بأن مارسيل ديزايوف دائما ما يكون حاضر في المناسبات الكبرى، لأنه أسطورة من أساطير كرة القدم الفرنسية ولعب في العديد من الأندية على المستوى الأوروبي والعالم. الآن على مستوى عملية الإحماء نشاهد منتخب العراق في استعداده للدخول لأرضية ملعب فيلادلفيا. نشاهد أبرز نجوم منتخب العراق حاضرين واللاعبين الأساسيين في تشكيلة السيد غراهام أرنولد للدخول لأرضية الملعب. هل من الممكن سلام الاستمرار على هذا التشكيل، أو لربما قد يطرأ على المدرب غراهام أرنولد عملية تغيير يعني لأسماء معينة؟
2: بما أنه المنتخب لاعبين مأدين بصورة صحيحة،
0: توقع البقاء على نفس التشكيل؟
2: ليش أغير؟
0: لأن في بعض المدربين يلجأ للتغيير خلال بين الشوطين اللقاء.
2: لا، لحد الآن المنتخب كل اللاعبين مأدين واجباتهم بصورة صحيحة، يعني على المستوى الدفاعي ولا على المستوى الهجومي. ممكن إذا كان المدرب راح يغير أسلوب اللعب، ممكن يتجه إلى شوي قليل من المجازفة للأمام، عند ذلك ممكن أنه تلاحظ بعض التغييرات على على المراكز الهجومية.
3: أتوقع أنا إذا تسمح لي سلام أنه المنتخب العراقي راح يكون يعني بشكل المفروض أنه يكون أفضل في الشوط الثاني، السبب أنه الصدمة الأولى تم امتصاصها من خلال الشوط الأول، الرهبة اللي كانت موجودة،
2: الرهبة اللي صحيح
3: اللي كانت موجودة من المنتخب الفرنسي.
0: قاس مستوى المنافس 45 دقيقة شوط كامل.
3: المنتخب الفرنسي يختلف عن المنتخبات الكبيرة الأخرى مثل الألماني مثلا أو الأسباني، اللي إذا استحوذ على المباراة لا يعطيك أي مجال للعب. المنتخب الفرنسي يعطيك مهلة أو يعطيك مجال للعب قليلا ومن ثم يعاود يعني يناوش. ولكن الآن أعتقد أنه الرهبة أو الهيبة اللي كانت موجودة في عيون المنتخب
0: بدأت تتلاشى
3: تقريبا، والآن سيدخل بأكثر أريحية أكثر ثقة، إلا إذا رغب المنتخب الفرنسي في العودة بشكل آخر جديد وبمحاولة كسر هذه، لأنه أكيد من المتوقع أن المنتخب الفرنسي كذلك يعني تماما أن المنتخب العراقي سوف يحاول أن يدخل بشكل آخر، فسوف يدخل بكل شراسة أو بكل قوة. هذا اللي قد يحدث من المنتخب الفرنسي مقابل الثقة أو ذهاب الرهبة من المباراة بالنسبة للمنتخب.
0: أذكر بأن هذا اللقاء بدأ في منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، انتهى الشوط الأول. سوء الأحوال الجوية كانت حاضرة مع نهاية الشوط الأول. دعونا نشاهد كيليان مبابي وبقية لاعبي منتخب فرنسا أيضا منتخب العراق في طريقهم للدخول لأرضية ملعب فيلادلفيا لإجراء عملية الإحماء.
4: Alex! Alex! Alex! Alex! I'm going to get out of the car.

0: يدخل اللاعبين الآن إلى أرضية ملعب فيلادلفيا لإجراء عملية الإحماء. درجة الحرارة تصل ل 24 درجة مئوية، لكن الأمطار لا زالت تهطل على ملعب فيلادلفيا. يبدو بأنها بشكل غزير، لكن يبدو بأن الأوضاع مستقرة أكثر، لكن الأمطار لا تمنع من استئناف من توقف المباراة بل استئنافها أيضا، لأن الجميع يعلم بأن ما زالت الأمور قائمة في عملية هطول الأمطار، لكن العواصف الرعدية لربما توقفت أو تضاءلت بشكل أكبر من السابق. هل الأمطار تساعد للعب مباراة كبيرة؟ تعود اللاعبين، لربما اللاعبين الأوروبيين يقال أو كما يقال بأنهم متعودين أكثر على اللعب في مثل هذه الأحوال المناخية، لكن ماذا عن لاعبين العراق؟
1: عملية التعامل مع الكرة في هذه الأجواء ممكن للمنتخب الفرنسي الأفضلية. تعرف احنا المنتخبات العربية ما عندنا هذه الأجواء، يعني بالمطار وأرضية الملعب ممكن تكون أرضية
0: لكن مناسبة لك أنت كمدافع، مناسبة للسلايدات، مناسبة جدا بالعكس. هذه تساعد
1: شوف يعني. هي عملية السيطرة على الكرة بهذه الأجواء هي صعبة على الفريقين، بس أنا قلت لك أنه المنتخب الفرنسي لأنه متعود، اللاعبين في أوروبا متعودين على هذه الأجواء السريعة. أتمنى يكون إن شاء الله في مصلحة المنتخب العراقي، يعني دائما أيضا لما تكون المطر شوفه ينزل بغزارة، أيضا هذه عملية الرؤية، كيف عملية الحركة، تغيير الاتجاه ممكن هذا يأثر أيضا، عملية سرعة الكرة للأمام، فهذه كلها أمور ممكن أنه تكون في مصلحة المنتخب العراقي.
0: شاهد مشاهدين الأعزاء الآن عملية الإحماء لحارسي مرمى منتخب فرنسا والعراق. نذكر بأن المنتخب الفرنسي يعتمد كثيرا على مانيون الذي يعتبر الحارس الأول الآن في تشكيلة السيد ديدي ديشام، يعول عليه كثيرا. ولكن تفضل مارسيل.
2: عنصر آخر ليس جيدا في الحقيقة، وهو ربما أن معظم الأحذية مهما كان نوعها لديها تلك الشفرة، ولا يمكن اللعب بالشفرة قصيرة جدا. عندما ننظر إلى أرضية الميدان ومدى تبللها كذلك، نتمنى أن يكون معظمهم قد أتوا في أمتعتهم كذلك البديل أي الحديدية، والتي تكون ب 13 مليمترا أو 16 مليمترا من الطول، كذلك يكون هناك ثبات لأقدم اللاعبين عبر أحذيتهم في أرضية مبللة.
0: لك أنت كمدافع 13 mm كما أشرت، هذه لك أنت كمدافع للقضاء على أي مهاجم تستمتع
2: به. نعم 16 لملك لنتأكد بالتأكيد أنك متمركز جيدا وثابت.
0: وهذه النوعية، هذه النوعية من الأحذية خصوصا في هذه الأجواء تساعد كثيرا المدافع للدهس على رجل المهاجم، مما يعطل المهاجم من خلال لعب مباراة على مستوى عالي. مارسيل أنت متخصص بهذه الأشياء.
2: نعم بالتأكيد، خاصة بالنسبة للمدافع نحن نتدخل، نقوم بالتدخلات فعلا الخشنة، وتكون الأحذية خشنة لكي نبهر ونخيف الخصم كذلك. هكذا هي الأحوال، وهذا عنصر يؤخذ بعين الاعتبار كذلك في هذه المباراة، لكن الشفرة هنا لا تعمل بالمرة، لا تنجح. لذا دعونا نرى إذا ما سيكون هناك تغيير لهذا الأمر، ولكن حتى في مثل هذه الأحذية لن تعمل كذلك أمام البرازيل نعم رونالدو البرازيلي. نعم شيء خاص،
1: هذه الأجواء ترى خطرة على المدافعين أكثر من المهاجمين، ممكن أنه أي خطر بعملية إبعاد الكرة أو سيطرة على الكرة ممكن تحلق اللاعب وتكون الأفضلية. هذه الأجواء الأفضلية للمهاجم.
3: كابتن سلام، أحيانا وقوف الكرة أنت تلعب التمريرة صحيح. يعني على بالك أنه اختلاف التمرير في الباس لما تلعب إلى إلى إلى إلى زميلك، اعتقادك أن الكرة سوف تمشي يعني، ولكن تتفاجأ الماء يعني يوقف الكرة.
1: بس لحد الآن ما أتوقع
3: يعني
1: هذه
3: على حسب
1: ما موجود في أرضية الملعب، بس أنا أقول لك عملية يعني زحلقة الكرة ممكن عملية حركة المدافع. تعرف أن المدافع هو يتبع المهاجم، يعني إيه رد الفعل المهاجم ممكن هو يكون سابقه في ثواني بسيطة،
3: ولمس الكرة الأرض قبل توقيت، كلها أمور صراحة
1: المدافعين يكونون حذرين بهذه الأجواء.
0: شاهد حكم اللقاء مشاهدين الأعزاء لمباراة العراق فرنسا، رو فيشر حكم اللقاء الكندي مع طاقم التحكيم أيضا الكندي، كما نذكر بأن غرفة الفار بقيادة جو ديكرسون من الولايات المتحدة الأمريكية، أنطونيو غارسيا مساعد الفار من الأوروغواي، ونذكر بأن الحكم الرابع ساندرو شارر من سويسرا، وبقية طاقم التحكيم داخل أرضية الملعب حكم الراية وحكم اللقاء حكم الساحل من الجنسية الكندية برو فيشر من يقود هذا اللقاء. العوامل كانت صعبة على حكم اللقاء من خلال استئناف اللاعب بكل تأكيد، ستكون مباراة مختلفة عما ظهرت عليه في الشوط الأول. الشوط الأول كانت الظروف المناخية مهيئة أو قد نقول مناسبة أكثر، لكن الآن الأوضاع أصبحت مختلفة. تلعب دون أمطار في الشوط الأول، في الشوط الثاني هطول أمطار غزيرة، مباراة مختلفة تماما قياسا
3: جدا. هي مباراة تعتبر مباراة جديدة، يعني بغض النظر عن نتيجة 1-0 تختلف فيها كل التوقعات، سواء كان من البداية البداية الجدية والشرسة اللي راح تكون من الفريق الفرنسي لقتل المفاجأة العراقية في البداية، أو الثقة وزيادة الثقة وزوال الرهبة بالنسبة للعراقيين أمام المنتخب الفرنسي.

0: في 2026. هذا اللقاء لن يتم احتساب أي فترة استراحة خلال الشوط الثاني بين فرنسا والعراق، لأنه إذا تم احتساب أيضا فترة توقف أخرى ستكون الأمور صعبة بغاية على هذا اللقاء، توقف طويلا ثم يتم استئناف بعد مرة أخرى. كنا نتوقع مارسيل بأن يجرب ديدي ديشون بعض الأسماء الأخرى، لربما قد يثير اهتمام ديدي ديشون أن يلعب أمام منتخب العراق في تجربة أسماء أخرى داخل تشكيل منتخب فرنسا. شاهدنا بأن هناك حذر من عملية تغيير الأسماء الأساسية، العمود الفقري الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها بشكل كبير متواجدة في هذا التشكيل.
1: بالتأكيد لن يغير أي شيء، هذه مباراة مهمة جدا للمنتخب الفرنسي كي يكون هناك إمكانية لصنع الفارق والحصول على مباراة ثالثة مريحة بعد ترشح مؤكد لو فازوا هنا، وإذا ما غير شيئا ما فقد فعله مسبقا بتغيير دوي الذي كان خيارها الأول عادة في هذه البطولة، وإعطاء هدية بين قوسين لباركولا لأنه قدم مستوى جيد جدا عندما دخل مباراة السنغال قادما من دكة الاحتياط. هذه هي الهدية التي قدمها للاعبه ليبرز لكل اللاعبين الآخرين وليريان شيرتي كذلك، انظروا أبقوا جاهزين أبقوا مركزين لأن الفرصة عندما تأتي يجب استغلالها وسأعطيها لكم عندما تأتي، رغم أنه سيكون الأمر صعبا لأننا نتحدث عن رايان شيركي لأن أوليزي كان ممتازا في المباراة الأولى، لكن المباراة الثالثة نعم الفرصة ستكون موجودة لرايان شيركي. لذا هذا تعامل جيد جدا مع المجموعة من قبل ديدي ديشان مع لاعبيه كي يبقي الجميع جاهزين مركزين. هو تقريبا كاد غير أوباميكانو بكوناتي، غير أوباميكانو بكوناتي كاد لكي يأتي بدماء جديدة تضخم الفريق، غير الظهير كذلك وقلنا ذلك إرنانديز الذي ربما لم يكن في المستوى المنتظر في المباراة الأولى وكان يجب أن يكون هناك لاعب آخر في المنظومة. إذن نحن سعيدون برؤية التعامل مع المجموعة وكذلك يوجد هذا الأساس بأن الفريق هو موحد، ونحن نرى كيف كان هناك الرغبة للعب مع بعضهم البعض. حتى ديدي ديشان تحدث عن ذلك وقال أن هناك الكثير من التمريرات أكثر من اللازم، هو يريد اللعب مباشر أكثر قليلا، أنتم تتمتعون أكثر من اللازم ولا تحاولون أن تكونوا في أفضل المراكز لأنفسكم، لذا هكذا هو الأمر. ولكن هذا أيضا يعني بأن الانسجام جيد بين لاعبي منتخب فرنسا، ونتمنى كذلك بأن العراق لن يتدخل في هذا الأمر الإيجابي بالتأكيد بالنسبة لمنتخب فرنسا وما يقدمه الفريق من إيجابيات. نحن كمنتخب فرنسي لا يزال لدينا الإيمان بأن فرنسا تملك فريقا متكاملا، والخيار الأول والخيار الثاني كذلك للذهاب بعيدا حتى نهاية البطولة.
0: شاهد رابيو مارسيل مع التحرك، نشاهد مدى غزارة الماء في أرضية الملعب فيلادلفيا.
1: هذا ما قلته، هذا ما ذكرته، حتى الكرة لا تتحرك بشكل عادي في الحقيقة. وأيضا بالنسبة لفرنسا من ناحية أخرى هناك إمكانيات كثيرة، أيضا تذكروا في منظومة اللعب التي يمكن أن يعتمد عليها ديدي ديشان، يمكن أن يلعب كما لعب عام 2018 ويذهب بأربعة أربعة اثنين كذلك كتشكيلة مع رابيو على اليسار، ويجب أن يضحي بباركولا آنذاك وكذلك دوي لكي يعيد متوسط ميدان كما فعل مع ماتويدي، وأيضا مدافعان متوسط ميدان دفاعيين كذلك على الجهة اليمنى هناك عثمان ديمبلي بالتأكيد، كلا بل أوليزي ومهاجمان يكونان ديمبلي وإمبابي أمامه. لذا هناك خيارات كثيرة في منظومة اللعب وأساليب اللعب حسب الخصم وحسب الحاجة كذلك، إذا ما أردت أن تكون دفاعيا أكثر من اللازم ويمكن أن تتأقلم كذلك، رغم أنك منتخب فرنسا يمكن لعب الدفاع لتجاري خصومك. هنا ديدي ديشان عام 2018 هكذا فاز بالبطولة تكتيكيا مع ماتويدي، بوكبا، نغولو كانتي، هم كانوا مفاتيح النجاح، وهذا منذ فترة طويلة بالتأكيد لأن كان هناك كأس عالم بين تلك الكأس العالم وكان هناك كأس عالم قطر أيضا تغير فيها الأسلوب بالتأكيد للفريق، ولكن هكذا هو الحال. وديدي ديشان لديه فعلا العديد من الخيارات والإمكانيات على الصعيد التكتيكي نظرا للأسماء المتوفرة.

0: في مجموعته. الثقة موجودة بلا شك مع المنتخب الفرنسي من الدفاع حتى خط الهجوم والتنشيط، كل شيء يبدو إيجابيا.
1: شاهدنا كيليان مبابي يذهب لحكم اللقاء لربما الحديث ياسر لوجود هذه الغزارة الكبيرة من المياه في عشب الملعب. ومع مبابي الحق أيضا جراهام أرنولد الذي يبدو بأنه يعترض على وجود كمية كبيرة من الماء في
2: هو أصلا كان من المفروض وأعتقد أنه يقوم الحكم باختبار كثافة الماء داخل الملعب
1: برمي
2: الكرة، يعني عند رمي الكرة في أنحاء
1: شاهد الآن يمشي كيليان مبابي يبدو بأن الأمور في بعض المناطق لا بأس بها وبعض المناطق الأخرى من الملعب تواجد فيها غزارة في
2: صحيح الملعب. وهذا هذا اللي كنا نتكلم عنه، انه يجب اختبار الأرضية قبل دخول الفريق، وهنا مع تحرك اللاعبين في التعود على أرضية اكتشاف أرضية الملعب اكتشفوا ان هناك اماكن يعني تطفو فيها المياه بشكل يعني يصعب على الكرة او حتى اللاعب التحرك فيها، وهذه المناطق اللي سيحاول الآن محاولة يعني إبعاد الماء من هذه الأرضية. ولكن إذا استمرت الأمطار سوف يعني تتكون بشكل أكبر، تكون أصعب.
1: شاهدت منذ قليل طاقم خاص لجرف المياه خارج أرضية ملعب فيلادلفيا. الآن أيضا من جانب آخر مشاهد عملية الإحماء تبدو بأنها الأخيرة للاعبي منتخب فرنسا للاستعداد أكثر لاستئناف اللعب واستئناف هذه المباراة وبداية الشوط الثاني. ياسر، تحدث مارسيل أيضا من جهة أخرى حول المرونة التكتيكية والتي استطاع فيها ديدي ديشام الانتصار والفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، وأشار بأنه بإمكانه التغيير من خطة 4-3-3 على الورق إلى 4-4-2 مع تكثيف خط الوسط بإضافة لاعب وسط آخر والتضحية بأحد أسماء خط الهجوم، مما يجعل هناك مرونة تكتيكية أو مرونة على مستوى التشكيل أكثر لديدي ديشام. هل برأيك قد يلجأ ديدي ديشام لربما ليس في أدوار المجموعات أم على مستوى الأدوار المتقدمة أن يغير من نهج التكتيك الخاص بمنتخب فرنسا لمواكبة بقية المنتخبات الأخرى خصوصا القوية؟
2: أنا أعتقد أنه منتخب قوي ومنتخب كبير يملك كل الإمكانيات مثل المنتخب الفرنسي والثقة كذلك في التجاوز والتأهل في المراحل أو بعض هذه المباريات، يبحث المدرب كثيرا على محاولة كيف يتحكم في استقرار غرفة الملابس من خلال محاولة إرضاء جميع اللاعبين وإعطائهم الفرصة في المشاركة وإظهار أن المنافسة ومن يكون جاهزا دائما ويقوم بالأدوار سواء كان بدأ في ال 11 لاعب أو أتى من دكة البدلاء سوف يكون له التقدير مثل ما حصل مع باركولا والدوي. أنا أعتقد أنه الاختلاف والمنهج التكتيكي بالنسبة لديشام يملكه ومتنوع على حسب وفرة الإمكانات في دكة البدلاء من ناحية اختلاف اللاعبين. في مثل هذه المباراة دخول دوي هو الأمر الصعب بالنسبة للمنتخب العراقي لأن اللاعب يملك الحلول الفردية في الواحد ضد واحد ولا يبحث كثيرا عن المساحات، وهذه من أهم الحلول التي تفك التكتلات الدفاعية بعكس باركولا الذي يبحث عن المساحة. بالنسبة للمنتخب الفرنسي وبالنسبة لديشام الأكيد أنه يملك كل الحلول وجميع المنهجيات التكتيكية التي يستخدمها من خلال قوة البدلاء والأسماء التي يملكها المنتخب الفرنسي.
0: أردت أن أضيف فقط أنه نعم يجب أن يكون هناك تغيير لأن هناك أربعة لاعبين أمام فريق أقوى ولا يدافع فعلا، لذلك يجب أن تضحي في فترة ما بأحد اللاعبين الأربعة لكي تتمكن من تقوية المجموعة، وأربعة هو أكثر من اللازم. نحن رأينا فعلا أنه عندما تستحوذ على الكرة أنت في حالة جيدة، ولكن إذا ما واجهت خصما يستطيع أن يستغل فرصه على فترة أطول فإنك لن تتمكن من أن تدافع فعلا بالمستوى المطلوب، وقد تقبل أهدافا آنذاك وتضع نفسك جماعيا في وضعية محرجة. لذا دعونا ننتظر ونرى. هو لا يوجد حقيقة مطلقة في نهاية الأمر، نحن لا نملك مفتاح النجاح الدائم ولا نسنا في ذهن ديدي ديشان، ولكن يبدو الأمر واضحا لي.
1: مشاهدينا الأعزاء الآن عملية الإحماء حاضرة في محاولة في محاولة الإحماء على التسديد من خارج منطقة الجزاء للاعبين منتخبي فرنسا. وشاهدنا أبرز اللاعبين قبل منتخب فرنسا عملية التسديد، ولكن ليس بشكل جدي كبير. فقط رابيو هو من سجل في عمليات الإحماء أو تدريبات التسديد على المرمى من قبل لاعبي منتخب فرنسا. من جانب آخر نشاهد طاقم خاص أيضا حاضر في أرضية الملعب لجرف ما تبقى من مياه، تأكد من سلامة وصحة أرضية الملعب لبداية هذا اللقاء. نذكر مشاهدين الأعزاء بأن هناك تحديث آخر منذ قليل في توقيت استئناف اللعب وبداية الشوط الثاني، بأن المباراة كانت قبل هذا التحديث ستبدأ في الساعة 2:52 فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الآن ستبدأ في الساعة 3:00، أي بعد التحديث قد زادت 10 لاستئناف اللعب مرة أخرى. علي الحمادي حاضر في أرضية الملعب بعد تبديل أيمن حسين أحد أبرز اللاعبين ومسجل الهدف الوحيد. تحدث ياسر، تحدث مارسيل في عملية التغيير أو احتياج التغيير للمدرب مارسيل دوزيف منتخب فرنسا. أحيانا قد يلجأ المدرب التغيير للمكافأة بشكل أكبر، كما حدث مع دوي والتغيير بباركولا الذي تألق في اللقاء الماضي. الآن لحظة أخرى، لحظة لربما قد تكون مفصلية لعلي الحمادي أن يستبدل بأيمن حسين. يجب الآن إثبات الذات أكثر في هذه المباراة واللعب بشكل جدي أكثر بعملية تشكيل خطورة، تسجيل أهداف، استغلال أنصاف الفرص للبقاء كاسم أساسي مع تشكيلة منتخب العراق.
3: شوف، علي الحمادي لعب أساسي، شفناه بالمباراة الأولى بالتشكيل الأساسي موجود مع أيمن حسين.
1: صحيح، لكن استغنى عنه أرنو
3: على ظروف المباراة، وأنت حسب الظروف المباراة شنو اللي تحتاجه في هذه المباراة. هذه المباراة ما أحتاج إنه أنا أضغط المنتخب الفرنسي بمهاجمين، لا، ممكن
1: تحتاج لمهاجم
3: أكثف عمل منطقة الوسط لاعبين إغلاق المساحات.
1: وهذا لكن هو بدأ بأيمن حسين كاسم أساسي.
3: بدأ بأيمن حسين، إصابة أيمن حسين فدعت إنه يدخل علي الحمادي مكان أيمن حسين.
1: هل تشعر بأن هناك ضغط على أرنولد في إشراك أيمن حسين في هذه المباراة؟ وهل يحتاج تكتيكيا وفنيا لأيمن حسين أم علي الحمادي؟
3: شوف، كل مدرب إلى فكر معين، إلى وجهة نظر معينة، إلى قراءة معينة للمباراة.
1: أنت من نظرتك الفنية سلام، هل يحتاج أيمن حسين أو علي الحمادي؟
3: على حسب، قلت لك كل مدرب إلى قراءة معينة.
1: لا، قراءتك أنت.
3: أنا أشوف هذه المباراة لأنه أنا تثبت عملية يعني وسط الملعب عدد كبير من اللاعبين، أحتاج إلى أنه ألعب على التحولات. أي منتخب يلعب على التحولات يحتاج إلى لاعبين
1: سرعة،
3: يكون السرعة في عملية الجري.
1: من يمتلك السرعة بشكل أكبر، أيمن حسين أو علي الحمادي؟
3: شوف، اثنيناتهم ما يملكون السرعة. علي حمادي عنده إمكانية فردية، ممكن عملية الكنترول على الكرة،
1: وأيمن حسين لديه القدرة في الكرات الهوائية.
3: أيمن حسين لديه القدرة، بس هل أنا راح أقدر أوصل؟ هل إنه أكو لاعبين اللي يقدرون يوصلوني إلى الثلث الأخير من ملعب المنتخب الفرنسي حتى أنا أقدر أعمل الكروسات هذه لأيمن حسين؟ فلهذا ممكن إنه أنت على حسب ظروف
1: لا تحتاج لأيمن حسين.
3: أحتاج بهذه المباراة ممكن أحتاج مهند علي من نوع اللاعبين اللي السريعين الأقوياء بعملية الاشتراك مع المدافعين، ممكن أحتاجه بهذه المباراة. وبعدها على ظروف المباراة إذا كانت النتيجة قريبة ممكن أجازف بالدقائق الأخيرة وانتقل إلى عملية الهجوم والضغط العالي.
1: هذه إجابة دبلوماسية. أنت ما جاوبتني منه أفضل، أيمن حسين أو علي الحمادي أو مهند؟ أتوقع مهند، أنت بالنسبة لك مهند أفضل.
3: لا، أنا سريع. على ظروف مباراة اليوم،
1: نعم،
3: مهند يفيدني أكثر بعملية انتقال السريع.
1: يعني لا أيمن حسين ولا علي الحمادي، مهند أفضل بناء على،
3: نعم،
1: مواجهة منتخب فرنسا، لأنه يمتلك عنصر السرعة بشكل أكبر، والتحولات ستكون مفيدة أكثر للمنتخب العراقي أمام منتخب فرنسا. ونذكر بأن منتخب العراق سجل هدف واحد فقط عن طريق أيمن حسين بكرة كانت رأسية. ما نذكر بأن أتيحت الفرص أيضا أو أنصاف الفرص أشباه الفرص لمنتخب العراق، لكن الضغط كان أكبر لمنتخب فرنسا من خلال لاعبي خصوصا على مستوى الأطراف، خصوصا في الجهة اليمنى استغلها بنجاح المنتخب الفرنسي بشكل أكبر. هل يتدارك الموقف جراهام أرنولد برأيك ياسر دفاعيا في عملية التغطية، يعلم الآن بأن نقطة الضعف هي الجهة اليسرى لمنتخب العراق؟
2: نعم، ولكن يبقى يعني يعلم المدرب جراهام أعتقد تماما أنه يلعب هو أمام منتخب من أعظم وأقوى الفرق في العالم، منتخب هو المرشح تقريبا لهذه البطولة، فلن يعني يبحث عن التهور أو محاولة ترك المساحات للمنتخب الفرنسي بكل سهولة. نعم، سوف يبحث عن محاولة الذهاب بعيدا عن المرمى بمحاولة نقل الكرة من منتصف الملعب العراقي أو الدفاعات العراقية إلى منتصف ووسط ملعب المنتخب الفرنسي، محاولة الاستحواذ أكثر والمحافظة على الكرة من خلال تهديد مرمى المنتخب الفرنسي، ولكن سوف يبقى الحذر في عدم ترك المساحات لإمبابي أو باركولا أو كذلك ديمبلي وأوليسي في استغلالها لتهديد مرمى المنتخب العراقي.
1: الجماهير الفرنسية العراقية سعيدة بكل تأكيد بسبب استئناف اللاعب مرة أخرى في ملعب فيلادلفيا. جراهام أرنولد يفكر كيف سيظهر المنتخب العراقي بكل تأكيد في هذا الشوط بعد الانتظار لمدة طويلة في عملية استئناف اللاعب مرة أخرى، لأنه وصل لنتيجة تعتبر مميزة، نتيجة على مستوى وأداء المنتخب العراقي أمام منتخب فرنسا، لأنه استقبل هدف واحد فقط، كان الهدف بخطأ دفاعي، وتحدث سلام شاكر بأن المنتخب العراقي في مباراة النرويج لعب مباراة كبيرة، لكن الأخطاء الطفيفة القليلة التي حدثت هي التي تسببت بتسجيل أهداف
3: فردية
1: منتخب النرويج، والأخطاء الفردية هي التي تسببت بأهداف لإيرلينغ هالاند وزملائه في مرمى منتخب العراق. الآن يجب التفادي بقدر المستطاع الأخطاء، لعب على أنصاف الفرص، لعب على الكرات السريعة المرتدة بشكل أسرع، لأن نشاهد بأن هناك محاولات أيضا من لاعبي الوسط في منتخب فرنسا في عملية القدوم بشكل أكبر لخط الهجوم للمهاجمين لباركولا لإمبابي، وبالتالي عملية استغلال الفرص استخدام عنصر السرعة سيكون مهم في الشوط الثاني منتخب العراق.
3: شوف، أهم نقطة حاليا هو الصبر، الصبر في عملية الانضباط التكتيكي الدفاعي. أكيد المنتخب الفرنسي راح يندفع بعد أكثر في سبيل أنه يسجل ممكن أكثر عدد من الأهداف، وهذا الطبيعي، تفكيره طبيعي، يقول لك أنا أضع أقابل فريق ممكن أكو فوارق كبيرة بيني وبينه على المستوى الفني، فلهذا أنه أنا أحاول أسجل أكبر عدد من الأهداف، ولهذا مطلوب من اللاعبين عملية الصبر جدا مهمة، البقاء على الثبات على الانضباط الدفاعي هذا اللي موجود، وكل ما يمر الوقت قلنا احنا كل ما يمر الوقت كما هو في صالح المنتخب العراقي بعمل اكتساب الثقة، واندفاع المنتخب الفرنسي ممكن انه تحصل انت فراغات في عملية بعدها، ممكن انه يفكر في عملية التبديل اللاعبين اللي ممكن في الدقائق الاخيرة راح ينجحوا، خاصة مع الاجهاد البدني ممكن انه تحصل فراغات في مرور الوقت.
1: دعونا نذكر المشاهدين الاعزاء ايضا من جهة اخرى في نفس المجموعة، المجموعة التاسعة، سيبدأ لقاء في بوسطن، حيث لقاء يجمع النرويج بالسنغال بعد قليل من ذات المجموعة. نذكر بأن النرويج ستلعب بهذا التشكيل، النرويج تلعب أمام السنغال، السنغال مختلف عن المنتخب العراقي بشكل أكبر، وأيضا نذكر بأن الآن في صدد بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء بين منتخب فرنسا ومنتخب العراق بنفس توقيت صافرة بداية المباراة الأخرى. انتظرنا طويلا، والآن اللاعبين الأساسيين من كلا المنتخبين في عملية الإحماء مرة أخرى للعودة لمجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء. حكام اللقاء أيضا بطاقم التحكيم الكندي يستعد مرة أخرى لاستلام زمام الأمور بعد جرف أغلب المياه التي كانت لربما قد تسبب العائق في حركة اللاعبين والكرة داخل أرضية ملعب فيلادلفيا. نذكر بأن الآن يتم جرف المياه إلى خارج أرضية ملعب فيلادلفيا للعب المباراة بشكل أفضل. كما نذكر الآن بناء على الصور الحاضرة الآن أمامنا على الشاشة بأن لربما قد توقفت الأمطار في فيلادلفيا، مما يمنح الفرصة أكبر للاعبين اللعب هذه المباراة بشكل أريح من السابق وبدون هطول الأمطار، ولاستمرار أيضا كرة القدم دون تأجيل أو تأجيلات أخرى على مستوى لقاءات كأس العالم. الآن في صدد بداية الشوط الثاني مرة أخرى في هذا اللقاء، دعونا ننتقل لزميل عمرو الخضيري والشوط الثاني من لقاء فرنسا والعرب.
4: مرة أخرى أيها الأحبة في كل مكان، عودة مجددة لحضراتكم لمجريات شوط المباراة الثانية الذي تأخر موعدة وتأخرت انطلاقة لنحو أكثر من ساعة في هذه المباراة بين فرنسا والعراق لحسابات المجموعة التاسعة من بطولة كأس العالم فيفا 2026. هذه المباراة، هذه المواجهة التي تركنا فيها شوط المباراة الأول ينتهي لصالح الديوك الفرنسية بهدف لكيليان امبابي من هذه الإطلالة الرائعة لملعب المباراة في هذه المواجهة التي نتمنى فيها كل التوفيق والدعوات والأمنيات للعراق في أن يحقق نتيجة إيجابية. ولكنها أيضا
5: مستمعينا الكرام، كان من المفروض أننا نتبع المباراة الثانية ديال النرويج والسنغال، ولكن غنكملوا في الماتش ديال العراق وفرنسا على أساس أنها في حدوث أو تغير في النتيجة ديال المباراة، فسيتم إن شاء الله إبلاغكم بآخر تحديثات ديال المباراة ديال النرويج والسنغال. تحياتي للجميع، مرحبا بكم.
4: بالجانب الآخر لدينا منتخب العراق وسود الرافدين، هناك تغيير وحيد، أيمن حسين الذي غادر بداعي الإصابة، بينما بقية الأسماء أحمد باسل وأكام هاشم زيد تحسين وحسين علي ملخص دوسكي وزيد إسماعيل أمير العماري إبراهيم بايش، ولدينا زيدان إقبال أحمد قاسم وعلي الحمادي اللاعب البديل الذي نزل كما ذكرت في شوط المباراة الأول بديلا للاعب أيمن حسين الذي غادر بسبب الإصابة. إذن مشاهدين رمية جانبية، أعتقد بأن الشوط الثاني من المباراة سيواصل فيه العمل كما كان في شوط المباراة الأول من هذه المباراة فرنسية. الآن كوني من الجهة اليسرى إلى أوليسيه فرنسا، والشوط الثاني من المباراة والبحث الذي سيتواصل من أجل تأمين النتيجة، من أجل إحراز ثاني أهداف المنتخب الفرنسي في هذه المباراة. هذه كرة في أقصى اليسار ديني لكيليان مبابي، مبابي بمحاولة، ولكن أيضا الكرة الماضية إلى رمية جانبية فرنسية في بداية الشوط الثاني. أجواء شاهدناها، أجواء استمتعنا بتفاصيلها في الشوط الأول، وبالتالي شوط المباراة الثاني سيكون امتداد لذلك الشوط، لأن الأسماء هي ذات الأسماء والمناسبة لم تتغير، والبطولة ذات البطولة والشغف ذات الشغف. نحن هنا في بطولة كأس عالم لا تتكرر إلا كل 4 سنوات. هذه كرة من اليسار ديني إلى كيليان مبابي، مبابي لمصلحة باركولا، باركولا لكيليان، كيليان مبابي لأوباميكانو. فرنسية يتواصل الضغط، يتواصل الضغط الفرنسي، أصبحت الكرة عراقية، عراقية لزيدان إقبال، لعب مهم جدا، لعب مؤثر، لعب رائع، قادر على الابتكار في مباراة من هكذا نوع في هذه المباراة، لكن حذاري، حذاري من التمريرات الخاطئة. تعود الكرة عراقية، إبراهيم بايش الآن في اليسار لإقبال، مر، يا سلام، هذه كرة لبايش، يتقدم بايش، هذه كرة عراقية فيها المرور، العماري من اليسار يأتي بها العرضية، ولكن رمية جانبية عراقية في هذا التوقيت، رمية جانبية عراقية، رمية تماس للعراق. شوط المباراة الثاني كيف سيكون؟ وأنا أرى بأن كل ما مر الوقت سيكون هذا الأمر في صالح العراق. أرضية الملعب متأثرة قليلا من الأمطار التي تساقطت وبغزارة على ملعب المباراة فيلادلفيا ستاديوم. هذه الكرة، هذه السرعة، باركولا راح راح راح راح راح.